كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. أرواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. أرواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. أرواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. أرواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخواني وأعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم تيسير علوم السنة. اليوم نشرع على بركة الله في السلسلة في الرد على شبهات منكر السنة، وقد تعرض لها الشيخ مصطفى بن محمد الجمودي في كتابه تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية، وهو كتابنا المعتمد في هذه الحصص كما ذكرنا في الحلقة الأولى. قد تعرض إلى بعض الشبهات، وهي في الحقيقة ليست شبهات جديدة، إذ ظهرت منذ العصر الأول للتابعين وتابع التابعين، وقد رد عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه. إذن هدفنا في هذه الحلقة هو رفع هذه الشبهات، وسنبدأ بنبذة تاريخية لنضع الموضوع في إطاره، حيث يعتبر بعض الباحثين أن فكرة إنكار السنة ظهرت لأول مرة على يد الخوارج الذين رفضوا إقامة حد رجم الزاني ومسح الخفين وغيرها من التشريعات المنقولة عبر الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكونها غير موجودة في القرآن. بل ذهب بعض الباحثين إلى أن أصولهم أقدم من ذلك، إذ أن العنانيين

تعجيزية لقبول الحديث، مما جعله ينكر أغلب الأحاديث، فظهر من يطلق عليه نفسه لفظ القرآني، وكان من أولهم غلام نبي المعروف بعبد الله جكرالوي المتوفى في سنة 1914، وهو أول من أسس الحركة القرآنية سنة 1902 في لاهور الباكستانية، ويصنف من أنه من القرآنيين المتشددين المطرفين، لأنه يرى أن في القرآن تمام التفاصيل، وأن أي حكم يمكن الإنسان يأخذه من القرآن. ومن هنا اتخذ فكره طابعا متشددا، محاولا أن يستنطق القرآن في كل جزئية من جزئياته. ثم ظهر بعده في شرق الهند محب الحق عظيم آبادي، فأسس حركة قرآنية هناك، وظل يدافع عنها حتى أواخر الخمسينات من القرن العشرين. ثم جاء بعده أحمد الدين الأمرستري، فأسس جماعة أمة مسلمة سنة 26، وهاجم نظام الإرث المستند إلى السنة. وجاء أيضا بعده أسلم الجراجبوري المتوفى سنة 55، فسند حركة رفض نظام الإرث القائمة على السنة، ولكنه ركز اهتمامه النقدي بشكل مبالغ فيه على الحديث وعلم الرجال، واعتبر أن الأنظمة التي وضع علماء الإسلام في مجال الحديث وعلم الرجال غير قادرة على تقديم نتائج يطمئن لها. وهكذا استمر تطور حركات القرآنية في شبه القارة الهندية بإعاز بطبيعة الحال من المستعمر البريطاني، وهكذا إلى يومنا الآن، حيث تظهر بين الفينة والأخرى بعض من يسمى بالقرآنيين. والحقيقة أن هذا اللفظ لا يصلح لوصفهم، لأن الوصف الأدق هو منكر السنة، ويحسن من هنا معنا أن نعرفهم. فهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم القرآنيون ينقسمون إلى قسمين كبيرين. هناك القرآنيون بالحد الأعلى، وهذا الاستخدام له أنصار داخل المدرسة السنية دون المدرسة الشيعية، وتقوم نظرية الاستخدام على مفهوم الحصري، فيقولون أن القرآن هو المرجعية المعرفية الحصرية التي يمكن من خلالها فهم الإسلام، أي أنه لا يمكن فهم الإسلام في نظامه العقائدي والتشريعي والأخلاقي إلا من خلال القرآن. وكل المرجعيات الأخرى كالسنة والإجماع أو القياس ليس لها أساس، فهي إذن كل هذه المفاهيم عندهم ليست أساسا في الاجتهاد الديني، وليست بمصدر يمكن الرجوع إليه. إذن بالنسبة إليهم لفهم الدين يجب الاعتماد على القرآن حصرا، ولذلك أنكروا حجية السنة. فحتى إذن لو حصل لنا توفيق التشرف برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حسب زعمهم، وسمعنا منه قولا أو رأينا منه فعلا، فلن يكون لذلك أي أثر، لأنهم لا يأخذون إلا بالقرآن. هناك النوع الثاني وهو أشد حدة، يسمى القرآنيون بالحد الأدنى، وهؤلاء لهم حضور في الوسط السني والشيعي معا، وهؤلاء يعترفون بنوع من السنة التي توافق القرآن فقط، أي أنهم يأخذون ما جاء في السنة، فبالنسبة إليهم ما وافق القرآن بأي شكل من أشكال يأخذون به، ولو ما بدا لهم فيه أنه فيه اعتراض أو فيه مخالفة القرآن طرحوه بالكلية. إذن الفرق بين القرآنيين بالحد الأعلى والقرآنيين بالحد الأدنى أن الأول يردون السنة جملة وتفصيلا، أما الثانون فهم يؤمنون بحجية السنة والحديث، ولا يحصرون الاجتهاد بالكتاب الكريم وحده، لكنهم يرون أن كل مرجع معرفي لا بد من عرضه على القرآن قبل منحه هاته الحجية. ويستند منكر السنة إلى جزء من آية كريمة التي وردت في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن لو نظرنا ودقنا

0: دققنا وحاولنا فهم هذه الآية. الحديث هنا في قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهو ما ذهب إليه أئمة المفسرين، ومنهم على سبيل العد لا الحصر ما قاله الإمام القرطبي في جامع لأحكام القرآن، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث. وقيل أي في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله سبحانه بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تأصيلا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك الإمام النسفي في تفسيره قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي في اللوح المحفوظ، لم نفرط من شيء في اللوح المحفوظ إلا وكتبناه وأثبتنا ما يجب أن يثبت. وقال الإمام البغوي ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ. وكذلك الإمام ابن كثير قال ما فرطنا في الكتاب من شيء أي أي شيء في علم الله سبحانه وتعالى إلا وجد في هذا الكتاب. وكذلك في تفسير الجلالين الكتاب هو اللوح المحفوظ. وللأمانة العلمية نقول أن هناك بعض المفسرين من ذهب إلى أن المقصود بالكتاب هو القرآن كالإمام الطبري والألوسي وغيرهم، ولكن بدون أن ينفوا حجية السنة. وقد فصل إمامنا الشيخ الطاهر بن عاشور رضي الله عنه أرضاه المقال في هذا في تفسير التحرير والتنوير وقوله وجملة ما فرطنا في الكتاب من شيء معترضة لبيان سعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فالكتاب هنا بمعنى المكتوب، وهو المكن عنه بالقلم المراد به ما سبق في علم الله وإرادته الجارية على وفقه، كما تقدم في قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة. وقيل الكتاب القرآن، وهذا بعيد إذ لا مناسبة بالغرض على هذا التفسير، فقد أورد كيف يشتمل القرآن على كل شيء، وقد بسط فخر الدين بيان ذلك لاختيار هذا القول، وكذلك الشاطبي في الموافقات. إذن هذا المعنى أي تفسير الكتاب باللوح المحفوظ متأكد في آيات عديدة في القرآن، منه قوله تعالى سبحانه في سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تفيضون فيما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالكتاب هنا يستحيل أن يكون القرآن، إذ لا نجد فيه ذكر كل الأجرام والذرات الموجودة في الكون، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فيكون معنى الكتاب في الآية من سورة الأنعام هو اللوح المحفوظ. فإذا أضفنا إلى هذه الآية الآية 44 من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يتجلى لنا بوضوح دور السنة في فهم الشرع وأنها التطبيق العملي للقرآن. فقد أوكل المولى سبحانه وتعالى مهمة البيان والتوضيح والتفصيل الإجمالي لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا واضح في جملة العبادات وتفاصيلها كعدد ركعات الصلوات وقيمة الزكاة وشعائر الحج وغيرها. الشبهة الثانية التي تطرح هي أن السنة ليست وحيا، مستدلين في ذلك بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا توجد حسب قولهم أحكام ولا شرائع زائدة عما ورد في القرآن، ولا يجوز للنبي أن يأتي بتشريع من عنده لقوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولا أن البيان في الآية الأولى لا يعني تفسير ما أشكل من كلام، بل يتعداه إلى تخصيص عام أو تقييد مطلق أو جمعا بين دليلين أو ترجيح أحدهما، ولا يكون ذلك إلا بإضافة أحكام وتشريعات لم ترد في القرآن. الجواب الثاني أن السنة هي وحي من عند الله، ومن أدلة ذلك حادثة تغيير القبلة مثلا. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن أذنه المولى عز وجل بالتوجه إلى البيت الحرام كما ورد في سورة البقرة: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهل كانت صلاته قبل ذلك عن هوى أو عن اختيار شخصي أم هو وحي؟ والإجابة موجودة في القرآن أيضا، وهي قوله تعالى في الآية من سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فبين لنا الحكمة من هذا التغيير، وقد نسب الله القبلة إلى نفسه مع أنه لم يرد قرآن في الصلاة إلى بيت المقدس، فدل ذلك أن الوحي ليس قرآن فقط بل سنة أيضا. ودليل ذلك في سورة سيدنا يونس عليه السلام: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الدليل الثالث أن القرآن الكريم أمرنا في غير موضع بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: قل أطيع الله وأطيع الرسول، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوجب على كل مؤمن بنبوة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أن يصدقه في كل ما جاء به. أيضا الأدلة على أن السنة وحي موجودة بنصوص قاطعة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذه الآيات فيها إخبار بأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو افترى على الله والعياذ بالله فسيكون جزاؤه القتل، وهذا بطبيعة الحال لم يقع، فدل على صدق رسول الله فيما أخبر به عن ربه من تشريع. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد فرق منكر السنة بين الضمير المستتر في ينطق وهو من قام بالنطق فجعله للنبي، وبين الضمير الظاهر المنفصل في إن هو إلا وحي يوحى فجعلوا الضمير عائد على القرآن وحده، وهذا تعسف محض، لأن القرآن لم يرد له ذكر هنا حتى يعود عليه الضمير، ولأن هذا الضمير مرجعا في الآية قبله وهو النطق المفهوم من فعل ينطق، أي كل ما ينطقه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو وحي، سواء كان ذلك قرآنا أو كان سنة. ودليل ذلك أيضا قوله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هنا هي السنة كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين. في الختام نقول أن الزعم بأن وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام مقتصرة على تبليغ القرآن عار عن الصحة، فقد قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في ذلك: وقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يصدر عنها قول منه أو فعل 12 حالا، منها ما وقع في كلام القرافي ومنها ما لم يذكره، وهي التشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد، وقد كنا قد ذكرنا هذا في الحصة الثالثة. وبين أن الحال الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي حال التشريع، لأنه من أجلها اصطفاه الله بالرسالة، وأورد عديد القرائن التي تكشف عن هذه الحالة مثل ما جاء في خطبة الوداع من تعيينه صلى الله عليه وسلم مسمعين يسمعون الناس ما يقوله، مثل قوله: خذوا عني مناسككم، أو قوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن هذه حصة أولى في رد الشبهات عن السنة النبوية، وسنواصل إن شاء الله في الحصص المقبلة إن كان في العمر بقية. هذا والله ورسوله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: لك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب النبي صلي لي
0: انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي مغروم انا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: تونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

تسقي الحوض مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق.

وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها

أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله،

عودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وما الله بغافل عما يعملون.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمة من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله العظيم.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب
1: إلى القلب. من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله العظيم.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: مع السفرة الكرام البررة، عظاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذا نواصل على بركة الله في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 89، أي من قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، إلى آخر السورة، أي إلى قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
8: أمة الله الهميسي،
7: والطالبة
9: إمن الحبيبي،
7: والطالبة
10: مريم ولهي،
7: والطالب
11: ياسين شريف.
7: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
12: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
7: لقد جئتم شيئا إدا.
12: لقد جئتم شيئا إدا.
7: يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: الرحمن عبدا.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا.
0: لقد أحصاهم وعدهم عدا.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

0: الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
0: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طبعا أصلها وقالوا اتخذ، فتسقط همزة الوصل فيلتقي الساكنان، والساكن الأول حرف مد فيحذف المد لالتقاء الساكنين، فنقول وقالوا اتخذ، مع طبعا هنا ترقيق التاء وتفخيم الخاء، لا نقول اتخذ، لا، وقالوا اتخذ خذ هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى لقد جئتم، أولا بين حرف الدال مع القلقلة، هناك من يدغمها فيقول لقد جئتم، ولكن نحن نقرأها بالإظهار فنظهرها ونقلقلها، لقد جئتم، ثم بيان كسر الجيم، لقد جئتم، لا ج لا جي، لقد جئتم هكذا. نفس الملاحظة في كلمة إدا، وهكذا دائما حركة كسر لابد من بيانها. كلمة يتفطرن، طبعا هنا ترقيق التاء والفاء ثم تفخيم الطاء والراء، يتفطر يتفطرن هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى لقد أحصاهم، طبعا همزة مرققة ثم ترقيق اللام، لا ق قاف مفخمة دال مرققة ومقلقلة، لقد ثم أحصاهم، لا نقول أحصاهم، لا أحصاهم، طبعا دائما الترقيق بلا مبالغة، لا نقول لقد إحصاهم، لا، هذه تصير معناها تقليل أو إمالة، إيه لا أحصاهم هكذا، فالانتباه. في كلمة فردا، را ساكنة مسبوقة بفتح فإننا نفخمها، فلا نقول فردا فردا، لا فرا فردا هكذا. في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، أولا الجيم مقلقلة، سيجعل، ثم كلمة ودا، واو اللي هو مخرجها الشفتين وتكون بضم الشفتين ثم حركة الضم، فهنا ضم على ضم، فالانتباه، لا نقول ودا، لا ودا، هذه واو مكسورة، ودا سيجعل لهم الرحمن ودا هكذا. كلمة ركزا، لابد من إعطاء الجهر لحرف الزاي، فلا نقول ركزا وكأن حرف سين، لا ركزا هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: لقد جئتم شيئا إدا.
1: لقد جئتم شيئا إدا.
0: يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

0: الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: فإنما يسرناه بلسانك

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمت الله. تفضلي أمت الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم

0: لد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: أحسنت يا مت الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة آمنة، تفضل يا آمنة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا

0: أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: أحسنت آمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضلي يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم، وأتممنا بعون الله وحمده وفضله سورة مريم. نشرع إن شاء الله في الحصة القادمة في سورة طه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا ختم القرآن وتعلمه وحفظه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: صدق الله العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ، الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. أحمدك من أجل الصحة يا خالقي. يا رب أعطني روح الشكر الدائم لك من أجلها، فلا تجعلني أعتبرها من المسلمات فأنسى فضلك علي يا كريم. وعلمني يا رب كيف أحافظ على الصحة فأتمسك بكل ما هو طيب نظيف في الحياة. خالقي ومولاي، احميني من العادات الضارة ومن أصدقاء السوء ومن العجز والكسل. إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين فأنت ملاذهم وشفاؤهم، فأذهب عنهم الهم والحزن يا لطيف يا رحيم. اللهم رقق القلوب القاسية لتحن وترحم. اللهم اهدِ أبناءنا إلى الطريق المستقيم وجنبهم الفساد والضياع وزينهم بنور العلم. إلهنا، قصدناك على يقين بالإجابة، إنك أنت السميع المجيب.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الفاضل، لا تحزن ما دمت تحسن إلى الناس، فإن الإحسان إلى الناس طريق السعادة. وفي حديث صحيح، إن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده وهو يحاسبه: يا ابن آدم، جعت ولم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، ظمئت فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما سقيته؟ أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدتني عنده؟ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ويعني هنا من ليس له مركوب. يا باني العلا والمجد والإحسان والفضل والمعروف، أكرم باني، ليس البناء مشيدا لك شيده مثل البناء يشاد بالإحسان. البر أكرم ما حوته حقيبة، والشكر أكرم ما حوته يدان. وإذا الكريم مضى وولى عمره، كفل الثناء له بعمر ثاني. كان ابن المبارك وهو من الصالحين، كان له جار يهودي، فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه ويكسوه قبل أبنائه. فقالوا لليهودي: بعنا دارك. قال: داري بألفي دينار، ألف قيمتها وألف جوار ابن المبارك. فسمع ابن المبارك بذلك فقال: اللهم اهده إلى الإسلام. فأسلم بإذن الله تعالى. ومر ابن المبارك حاجا بقافلة، فرأى امرأة أخذت غرابا ميتا من بقايا فضلات، فأرسل في أثرها غلامه فسألها، فقالت: ما لنا منذ 3 أيام إلا ما يلقى بها. فدمعت عيناه وأمر بتوزيع القافلة في القرية، وعاد وترك حجته تلك السنة. فرأى في منامه قائلا يقول: حج مبرور، وسعي مشكور، وذنب مغفور. ويقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. الخير زرع والفتى حاصد، وغاية المزروع أن يحصدا. وأسعد العالم من قدم الإحسان في الدنيا لينجو غدا. ما أجمل الخلق، وما أجل المواهب، وما أحسن السجايا. لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرف، وإنما الندم على فعل الخطأ وإن قل.
للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يذق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. النفس نفورة والطبيعة متقلبة والمزاج يتضجر، فحاول أن تأخذ من كل شيء أحسنه ومن كل فن أجمله. إن كد النفس على طريقة واحدة ونسج واحد قتل لإشراقها وأشواقها، وإن أخذ الطبيعة بالصرامة المفرطة والجد الصارم انتحار لها. ولذلك قيل: روحوا على القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت.

اعلم أن الاحتمال دفن للمعائب، والحلم ستر للخطايا، والجودة ثوب واسع يغطي النقائص والمثالب. لا تغضب، فإن الغضب يفسد المزاج ويغير الخلق ويسيء العشرة ويفسد المودة ويقطع الصلة. وتذكر ما قاله النبي الكريم للرجل الذي طلب منه نصيحة تكون له ذخرا وجسر خير. قال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. صدقت يا حبيب الله، صدقت يا أجمل خلق الله تعالى. مستمعي الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجافية، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجافية برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية،
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فلينظر الإنسان مما خلق.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين مشاهدين الكرام، على بركة الله نستهل ونفتتح هذا اللقاء المباشر من منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم الأربعاء. إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وبصحة جيدة، إن شاء الله انطلاقة مميزة، انطلاقة ناجحة لجميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا في كل أصقاع العالم. صباحك أجمل لهذا اليوم يرافقكم فيها فؤاد اليعقوبي في مستوى الإخراج التقني، وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي في الأعداد والتقديم، معي إن شاء الله ضيوفي الكرام الأستاذة لمياء محرز عبر الهاتف، والشيخ والدكتور لسعد بن حمودة اللي باش يكون موجود بيناتنا في أستوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وموضوعنا لليوم أهمية ودور النظام في حياتنا كمسلمين، وما أحوجنا حقيقة إلى هذه القيمة حتى تستقيم حياتنا وحتى تصبح أكثر تميز وتطور ونصبح كذلك أكثر عطاء، لأنه سبحان الله هذا النظام يشحذ هممنا ويجعلنا إن شاء الله قدوة طيبة للآخرين. مزيد من التفاصيل تتابعونها معنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب يوفقنا في مدكم بمادة إعلامية تكون في مستوى انتظاراتكم وتطلعاتكم مستمعينا وأوفيائنا أينما كنتم، مرحبا بكم. إذن إن شاء الله تكون بداية خير للجميع إن شاء الله يا رب، من خلال العبارات اللي نختاروها تباعا تزرع فيكم نوع من الأمل والتفاؤل والسعادة، وما أحوجنا إلى هذه الثلاثية أن تكون موجودة في حياتنا، لأنها بمثابة الطاقة الإيجابية وبمثابة المفتاح اللي يخلينا نستعد خير استعداد لمواجهة كل حيثيات الحياة، كل تقلباتها وكل التغيرات، لأنه فيها خير بإذن الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نصبر ونكون من المرابطين، نكون أيضا من الفاعلين في هذه الحياة الدنيا، نترك الأثر الطيب، نترك البصمة اللي إن شاء الله يذكرها الآخر من بعدنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أولى التلاوات القرآنية جاهزة للبث، ندعوكم للاستمتاع والاستماع بها، والأكيد أنه تلاواتنا إن شاء الله أغلبها باش تكون بأصوات تونسية.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
3: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
2: تنشئة على القيم.
3: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
2: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
4: تريد أن تكون مؤمنا حقا، تريد أن تؤمن بالله ورسوله، سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

وفق الله مولانا العظيم. تمام الساعة 7:12 أكيد نتمنوا طريق السلامة والأمان للجميع إن شاء الله يا رب. توصلوا سالمين غانمين لأي مكان أنتم قصدينه، سواء للعمل أو للترفيه أو لقضاء بعض الحاجات الخاصة. إن شاء الله ربي يقضي حاجاتكم. المهم أن نحاول نستثمر يومنا وصباحنا هذا في كل ما فيه خير بإذن الله تعالى. الصباح هو عبارة على حكاية متجددة تبدأ بالخير وتنتهي بالخير، فيها فرص لتحقيق الذات وكتابة صفحة جديدة في سجل الحياة. أكيد كل إنسان عنده أفكار، كل إنسان عنده مجموعة من الوعود والأعمال اللي تخولوا التفاعل مع تفاصيل هذه الصباحات التي تأتينا كمنحة من الله سبحانه وتعالى حتى نحسن استثمارها واستغلالها بشكل موفق. إذن الصباح مستمعينا ومشاهدينا الكرام نور يشرق بداخلنا فيبعث فينا أملا وتفاؤلا، تطمئن فيه القلوب بالذكر بالدعاء وتنشرح فيه الصدور بكل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الصباح هو عبارة على هدية فريدة من نوعها تستحق أن نعيشها بكل ما فيها من سعادة، وكل هدية تستوجب الصيانة والرعاية والمحافظة عليها. كذلك الصباح له وقعه وأثره فينا يحمل معه البشائر والمسرات. كيف لنا أن ننسج خيوط الأمل في هذا الصباح وفي هذا اليوم بشكل عام؟ الإجابة على هذا السؤال الحقيقة تختلف من إنسان إلى آخر وفق الاختيار الصائب والموفق من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن فهم قيمة يومه فسعى إلى الإنجاز والعمل والتعلم مع تحقيق الإضافة وترك الأثر والبصمة الطيبة. هذه الرؤية مستمعينا الكرام تمنحك قوة وشموخ وتزيد من عزمك على التغيير والتطور والتحول الجذري في حياتك. هذه الرؤية أكيد تسهل لك المسار حتى تختار الأفضل لك قولا وعملا، وحتى تنتقي ما يعطر فؤادك ويزين لسانك ويضيء عقلك بعلم نافع وعبادة وفعلا طيب، ويمهد لك سبيل النجاة من التفاهة وكذلك من الغفلة. الحياة هي في الحقيقة مليئة بالنعم والخيرات التي لا تقدر بثمن، وأبرز هذه النعم الصحة والأمان وراحة البال، وهو ما يجعل الإنسان يحقق السعادة الفعلية في هذه الحياة. نستشهد هنا بحديث لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: نعمتان مغبون فيهما الصحة والفراغ. صحيح الإنسان يتمتع بجسم، ولكن كل إنسان كيف يستغل هذا الجسم وكيف يستعمل هذه النعم؟ هناك من يستعملها في الخير وهناك من يستعملها في عكس ذلك تماما، وحينما يمر بالفراغ عليه أن يملأه كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما ينفعه هو في حد ذاته. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنعمتان عظيمتان جليلتان مغبون فيهما كثير من الناس، فلا يعرفون قدرهما ولا ينتفعون بهما في الدنيا أو في الآخرة، وهما صحة البدن وصحة النفس وقوتهما، والفراغ وهو خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة وتوفر الأمن والاطمئنان النفسي. فهما نعمتان عظيمتان لا يقدران بثمن. للأسف العديد من الناس لا يقدران هذه النعم حق قدرهما. في هذا الحديث أيضا مستمعينا ترغيب في استغلال هذه النعم الصحة والفراغ وغيرهما والاستفادة منهما في طاعة الله. هكذا وبهذا الأسلوب يستأنس المسلم في حياته بهذه المنح الإلهية فيرعاها ويحسن استغلالها وتوظيفها
لإسعاد نفسه وإسعاد الآخر كذلك، فيدرك المهمة التي خلق من أجلها ويكرس كل لحظة من لحظات حياته وجميع أوقاته في المحافظة عليها بقلب سليم وعقل مدبر وهمة عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يؤسس لمجموعة من القيم التي تجعل حياتنا أكثر استقامة وتجعل أفعالنا وأقوالنا كذلك أكثر خيرية، لأن الإنسان بطبعه خيري، ولكن هناك لحظات يضعف فيها فيغفل عن العديد والعديد من الأمور ومن الأوامر التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، فيقع في فخ الموبقات. نعود إلى هذا الحديث لسيدنا صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فابقوا معنا.

عدنا والعود أحمد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وعدنا إلى حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حين نفهم معنى هذا الحديث ونتوغل في مقاصده ندرك حدود المعاملات اليومية، ندرك أيضا القيم التي وجب علينا الالتزام بها واتباعها حتى نشعر بالراحة ونعيش بسلام. أن ينطق المؤمن لسانه بقول حسن، أن يشغل يديه في الكسب الطيب وفي العمل الطيب كذلك، أن يهجر المفاسد والنواهي ويلتزم عفوا في المقابل بالأخلاق الحسنة، فهذا يعتبر أكبر إنجاز ويعتبر اختيار صائب بالنسبة للمؤمن الذي فهم هذا الحديث فهما جيدا. وأكيد هذا الفهم يكسب المسلم مكانة مرموقة عند الله سبحانه وتعالى وكذلك بين أفراد المجتمع. هذه القاعدة التي رتب معانيها نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة عصارة تجربة وثمرة إخلاص ويقين في الله سبحانه وتعالى، جاءت لتعلمنا درسا مميز وتنشر الخير بين أو في صفوف المسلمين وتربي فينا سلوك حميد. هذه أيضا تمثل قاعدة مضيئة بالقيم التي تجعل لحياة المؤمن معنى. هذه القاعدة تؤسس لمستوى جيد من العلاقات الناجحة وكذلك المعاملات المشرفة، وتجعل حياة المؤمن يلتزم فيها ببعيد كل البعد عن الغفلة، لأن هذه الغفلة مدمرة ومؤذية للذات الإنسانية. فغفلة القلب مثلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لفراغه وإعراضه عن الطاعة، وتعتبر هذه الغفلة مرض خطير يمكن أن يهدد حياة الإنسان ويمكن أن يهدد علاقة التواصل مع الله سبحانه وتعالى، لأنها تؤدي في الغالب إلى قسوة القلوب وضياع الوقت في المقابل، عكس الإنسان الذي يعتبر من الوقت ويقدر قيمة الوقت في الذكر، في الطاعة، في العبادة، في الدعاء، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاملات الحسنة ولو كان العمل في ذلك بسيط، المهم أنه عمل صالح ومفيد. فالإنسان مكرم من عند الله، وإن أحسن اختياره في يعني تأكيد هذه القيم وهذه المعاني، فأكيد سوف يصبح لحياته ولتصرفاته اليومية معنى، وسيصبح ليومه قيمة ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه أدرك المسؤولية المنوطة بعهدته وتمكن من إصابة الهدف والغاية. سوف تتغير كل المعطيات بمجرد أنه ندرك هذه الثوابت التي تحدث عنها نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. حقيقة نحتاج إلى هذه الثوابت ونحتاج إلى هذه القيم حتى تستقيم حياتنا وحتى ننجح في إدارة علاقاتنا اليومية مع القريب وكذلك مع البعيد، وحتى نكون من أولئك الصالحين ومن أولئك المفلحين الذين تحدث عنهم القرآن في أكثر من آية وفي أكثر من صورة كذلك قرآنية، وتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في ذلك بمواقف خلدها التاريخ، يعني دونها الصحابة بأعمال بسيطة وتصرفات حقيقة كانت غاية في الروعة وغيرت مجرى التاريخ، لأنهم كانوا ثابتين على هذه القيم وكانوا يعني فهمين للرسالة التي وجدوا من أجلها على هذه الأرض. إن شاء الله يا رب نمتثل لهذه الأوامر ونحاول قدر المستطاع أن نتجنب النواهي ونقوم بالأعمال الصالحات التي
تمكننا فعلا من إصابة الهدف. ربي جزيكم كل خير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إن شاء الله يا رب هذه الكلمات وصلت إلى قلوبكم، فنحاول قدر الاستطاعة أن نفهم هذه المعاني وأن نكون على العهد ما استطعنا. ربي وفقكم الناس الكل، نمشي وفاصل ثم نتواصل مع الأستاذة لميا محرز.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نمشيو مع بعضنا لولايه قابس وين باش نستقبلوا الاستاذه لميا محرز عن الفرع الزيتوني بهذه الولايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم احبابي وتبوأتم من الجنه منزلا.
0: شكرا جزيلا على هذه التحية. نواصل أستاذة في الحديث عن يوميات المؤمن، ويمكن أن تكون هذه اليوميات فيها نوع من الحكمة، ولكن كيف لنا أن نحقق هذه الحكمة؟ يقول أحد العلماء: لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا جمع بين العلم والعمل. كيف ذلك أستاذة؟ كيف يمكن لنا أن نفهم هذه الكلمات يعني بأسلوب يسير وسلس يصل إلى قلب المستمعين والمتابعين لنا في هذا اليوم؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أولا جزاكم الله خير على هذه المواضيع الراقية والرقراقة. الحكمة أحبابي الخاصة بالعلم والعمل، يقال العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.
0: نعم.
1: ما أجمل أن يمتلك الإنسان عقلا يضيئه العلم، لكن الأجمل أن تترجم تلك المعرفة إلى سلوك وعمل. فكم من إنسان حفظ الكتب لكنه لم يغير خلقا.
0: صحيح.
1: ولم ينفع مجتمعا. وكم من إنسان كانت معلوماته قليلة لكن عمله الصالح جعله قدوة بين الناس.
0: نعم.
1: الحكمة أحبابي هي خلاصة تجربة وثمرة عقل راجح وكلمات قليلة تحمل معاني كبيرة، تهدي الإنسان إلى الصواب وتعينه على حسن التصرف في مواقف الحياة. فهي ليست مجرد عبارة جميلة، بل هي درس اختصرته الأيام وتجربة فقالتها المواقف حتى أصبحت نبراسا يهدي به الناس. الحكمة أحبابي ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فالمؤمن يطلب الحكمة والمعرفة النافعة من أي مصدر مباح ما دامت لا تخالف القرآن والسنة. يقول سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحبابي الحكمة لا تعرف عمرا ولا مكان. ربما حبيبتي نأخذ الحكمة من فم طبي صغير، ربما نأخذها من شاب، ربما نأخذها من شيخ، لا تعرف عمرا ولا مكانا.
0: ولكن في الغالب أستاذة يقال أن الحكمة تستمد من التجربة، هل هذا صحيح؟
1: نعم، تصقلها التجربة والأيام والمواقف التي ربما كل من عاش موقف ربما يكون حتى في صغير العمر.
0: نعم.
1: وعاش مواقف ربما أكثر من الكبير ونستخلص منها تلك الحكمة. الحكمة أحبابي لا تسكن إلا قلبا متواضع يحب الحق أكثر مما يحب أن يكون هو دائما على.
0: نعم.
1: يعني تنزع تلك الأنانية من الذات. سبحان الله، إذا كان القلب نقي متواضع يدعو إلى الحق وإلى الإصلاح يكون سبحان الله عنده نوع كبير من الحكمة. فليكن قلبنا باحثا عن الحكمة كما يبحث المسافر عن الماء الصحراء، فإذا وجدها تمسك بها، لأنها نور للعقل وهداية للقلب وطريق إلى حسن العمل.
0: نعم. كيف يمكن لنا
1: اليومية أحبابي؟
0: نعم.
1: هل من الحكمة أن نهتم بالمظاهر أكثر من الجوهر، فنقيم الناس بما يملكون لا بما يحملون من أخلاق؟ هل من الحكمة أن نطلب الاحترام من الناس ونحن لا نحسن احترامهم؟ هل من الحكمة أن نستهين بكلمة قد تجرح قلبا أو تهدم معنويات إنسان؟ أو هل من الحكمة أن نؤجل الاعتذار لأننا نخشى أن يقال إننا أخطأنا؟ وكذلك هل من الحكمة أن ننفق أموالا طائلة على مظاهر الأعراس ثم نبدأ الحياة الزوجية بالديون؟ هل من الحكمة كذلك أيها الأب أيتها الأم أن نربي أبناءنا بالهاتف ثم نلومهم إذا ابتعدوا عنا أو نقارنهم بغيرهم فنزرع في قلوبهم الإحباط بدل الثقة؟
0: نعم، حقيقة مجموعة من الأسئلة الجوهرية في حياتنا والتي تستوجب أو تلتزم أو تجعلنا نلتزم بمجموعة من الضوابط حتى نكون من الحكماء في التصرف في القول وكذلك في الفعل.
1: نعم، الحكمة في التصرف كيف ذلك أحبابي؟ يعني وضع الأمور في مواضعها وإتيان الفعل على وجه الصواب فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كما عرفها ابن القيم، الحكيم ليس هو الذي يعرف كل شيء، وإنما هو الذي يعرف كيف يتصرف، يزن كلماته قبل أن ينطق بها، ويزن أفعاله قبل أن يقدم عليها، فيضع كل أمر في مكانه ويعتق الموقف ما يناسبه. مثال ذلك، ليس من الحكمة أن ترد على كل إساءة، فبعض المواقف تكون التجاهل فيها أبلغ من الرد، وليس من الحكمة أن تتخذ قرارا مصيريا وأنت غاضب أو حزين لأن المشاعر العابرة قد تحجب الرؤية السليمة. يعني وضع الأمور في مواضعها، أن تقدم الأهم على المهم، فلا تنشغل بالصغائر وتترك القضايا الكبرى.
0: نعم أستاذة، هل الحكمة هي قطع مع الخطأ؟ يعني الإنسان الحكيم لا يخطأ؟
1: نعم، لماذا؟ لأنها ترى من زاوية أشياء، ربما عندما أتصرف صحيحا في الفعل وفي القول تعني ذلك مناسب للزمان والمكان والنتيجة. إذا تصرفت وأصبت في الفعل وأصبت في القول، يعني التجأت إلى كلام مناسب، إلى عمل مناسب، إلى المكان المناسب، وتكون نتيجته كذلك مناسبة. تفكر قبل أن تتصرف، وتنظر إلى العواقب، وتختار الحل الذي يصلح ولا يزيد المشكلة تعقيدا. الإصابة في القول أن تخرج الكلمة الصادقة رفيقة في وقتها المناسب، والإصابة في الفعل أن يصدر التصرف بعد ماذا؟ بعد روية وبصيرة. فلماذا؟ سيحقق الخير، يعني يدفع الضرر ويقطع كل ما يسوء ربما في معيشتنا اليومية. فمن جمع بين حسن الكلمة وحسن التصرف فقد أوتي نصيبا من الحكمة. أحبابي،
0: نعم، ننهي هذه المداخلة بالحكمة، بالمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى.
1: أحبابي، ليس الفقيه من ملأ ذاكرته بالمعلومات، وإنما الفقيه من امتلأ قلبه بنور الهداية.
0: نعم.
1: فاستقام قلبه وصلح عمله وحسنت أخلاقه. فإذا اجتمع العلم والفهم والاتباع والعقل والعمل، فقد اكتملت معالم الفقه الحقيقي، وصار صاحبه ممن أتاه الله خيرا كثيرا. وأن الحكيم ربما أحباب الحكيم لا يلجأ إلى الشدة إلا إذا لم توجد وسائل أخرى. الحكيم لا يبدأ بالعقوبة ولا بالغضب ولا بالقطيعة، بل يبدأ بأيسر الحلول وأقربها إلى الإصلاح. فإن نجحت الكلمة الطيبة فلا حاجة إلى الشدة، وإن كفى التوجيه فلا داعي للعقوبة. فالحكمة أن تعطي كل موقف ما يناسبه دون إفراط أو تفريط.
0: نعم أستاذ،
1: الطفل الذي أخطأ بأن لأول مرة لا يحتاج إلى عقوبة بل إلى توجيه واحتواء. والزوجان إذا وقع بينهما خلاف، فالحكمة أن يبدأ كل واحد منهما بالحوار الهادئ، لا برفع الصوت أو التهديد، ومع الأصدقاء كذلك. كلمة اعتذار صادقة قد تصبح ما لا تصبح سنوات من الخصام. وهذا هو المعنى، التدبير والتقدير.
0: نعم.
1: أن تعرف متى تتكلم وكيف تتكلم، ومتى تسكت، ومتى تلين، ومتى تحزن الأمر. فليس اللين محمودا في كل موضع، ولا الشدة محمودة في كل موضع، وإنما الحكمة أن تضع كل واحد منهما في مكانه.
0: نعم.
1: قال سبحانه مخاطب نبي عليه الصلاة والسلام، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بدأ سبحانه بالحكمة، ثم بالموعظة الحسنة.
0: نعم.
1: ثم بأحسن أساليب الحوار.
0: نعم.
1: الحكيم أحبابي ليس من ينتصر في كل موقف، بل ما يعرف أي وسيلة يختار في كل موقف. الحكمة هي حسن التدبير ودقة التقدير، ووضع كل وسيلة في موضعها حتى يكون الإصلاح أقرب والخير أعم والقلوب أكثر امتنانا. إن شاء الله من القلب إلى القلب، وإن شاء الله ولو القليل من النفع لي ولكم أحبابي.
0: دمتي في رعاية الله وحفظه. هذه الحكمة التي تجعل الحياة أكثر نظام، ونتحدث عن النظام أكيد مع الدكتور والشيخ لسعد بن حمودة بعد قليل، فابقوا معنا مستمعينا الكرام. إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة. قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
4: من القلب إلى القلب.

تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير، اللهم اختر لي ولا تخير.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وصلنا إلى الموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم واللي إن شاء الله باش يشاركنا فيها الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة. موضوعنا لليوم هو النظام وحاجتنا الملحة للنظام اللي هو أساس من أساسيات الحياة. مش ممكن نعيشه، مش ممكن يعني نكونوا على استقامة إلا إذا كان كنا منظمين في حياتنا، في أفكارنا، في أقوالنا، في أفعالنا، وحتى في علاقاتنا مع بعضنا البعض. نظامنا أيضا يستوجب تخطيط واضح حتى نوصل للهدف اللي رسمينه منذ البداية. هكا ولا يا أستاذنا وشيخنا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنى النظام
1: فعلا يعني النظام هو أساس الوجود، يعني الدين قائم على النظام، الوجود قائم على النظام، كل شيء يلزم يكون منظم. الله سبحانه وتعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. كل شيء بمقدار، كل شيء نظام. النظام تنبين اللي هو حاجة أساسية في حياة الإنسان، والدول ما تقدمت ولا الإنسان ما نجح كان ما يكون منظم. الإنسان اللي ناجح هو إنسان منظم، الدولة اللي ناجحة هي الدولة منظمة، هي العبادة منظمين،
0: المؤسسة أيضا
1: مؤسسة
0: ما تنجح إلا بالنظام،
1: المدرسة، البيت، العلاقة تبدأ منظمة، مواعيد قد
0: الكلمة قد قد
1: طرق، النظافة في الطرقات، الحفاظ على يعني المجال اللي يعيش فيه الإنسان، بيته ما يخليهاش هكاك، بيقوم الصباح وغرفته فوضى، يدخل فوضى، دبشه فوضى، هو فوضى. يعني التنظيم يبدأ من الإنسان، كي يتغير هو يولي منظم كل شيء يتغير. بعد
0: قلنا في عبادتنا النظام هو حاجة فطرية فينا، ما شنو اللي يتغير من بعد؟
1: خطر احنا كل شيء يعني في ينظر الإنسان ديما يقول: وفي أنفسكم فلا تبصرون. شوف كل شيء منظم، الخلايا منظمة، السمع منظم، البصر. كان يختل نظام الجسد يمرض الإنسان. كان يختل نظام الكون، يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. كل شيء منظم، كل شيء بمقدار. كان يختل الكون، نهار الشمس ما تشرقش في وقتها، تشرق بعد ساعتين ولا بعد، ولا ما تغيبش في وقتها، تغيب بعد، تدخل الفوضى.
0: فما اختلال
1: الفوضى هي الخروج عن النظام، وهي يعني للمتاهة اللي يدخل فيها الإنسان واللي تبعده هو خليفة الله في الأرض. وربي قال لك لازمك تعيش عبر الميزان، يعني والسماء رفعها ووضع الميزان. كيفاش أنت خليفة الله وما تكونش منظم وما تكونش عايش يعني بالنظام هذا؟ الصلاة ما تقبل إلا ما تكون منظمة. ما نبدأش أنا نبدأ بالسجود وبعد نركع، ولا نبدأ نقرأ السورة بعد نقرأ الفاتحة.
0: وكل صلاة عندها وقتها،
1: وكل صلاة عندها وقتها، وفي الصف في الجامعة ترى احنا خمسة صلوات يقولك استووا استووا، باش علمني النظام هذاك. النظام كي نجي انا في صف البر ما نحب ما نحاولش نتعدى ونفوت مجال غيري ونشد انا البلاصه.
0: وقبل الصلاه فما وضوء اللي هو زاد نظام
1: مثلا اخر، وحتى في الوضوء، في الوضوء يعني ما تجمش تقول فما الموالات الترتيب، تقول وجهي وبعد كذا وبعد كذا، وما نجمش نصلي وبعد نتوضا، لا نتوضا وبعد نصلي. في الحج، في الصيام، ما عندك شهر تقول انا والله باش نصوم الشهر هذا، قالك لا فما رمضان هذاك تصوم، تقول توني نمشي نحج، لا قالك فما حج، فما طواف اولا، وبعد فما سعي، وبعد فما ركعتين، وبعد فما رمي جمرات، وبعد يعني في نهاية الأمر كل شيء منظم.
0: الزكاة أيضا
1: كيف كيف
0: لا تخرج إلا عند بلوغ النصاب،
1: أي فعلا، ونحب نخرج على كيفي ولا ما نخرجش على كيفي، وغير مقبولة يعني، وغير يعني. الله سبحانه وتعالى حتى هذه الكل للمؤمن في كل شيء، في فين يتلفت يعني، في عيد الأضحى، في عيد الفطر، في الزكاة، في الصيام،
0: قوانين،
1: في الحج، كل شيء بمقدار، كل شيء قائم على قدر. كيفاش أنا أكون فوضوي في حياتي؟ هو حتى يعني التلميذ الناجح، الموظف الناجح، الإنسان الناجح في عمله يبدأ منظم، منظم تو ماشي، بعد باش نعمل ناري منظمه كذا، باش نقرا، بعد باش نمشي نمارس الرياضة، بعد باش نرقد، بعد باش نمشي نطلع على أصحابي، بعد
0: فما أولويات في الحياة زادة.
1: وفعلا الإنسان اللي ما يحطش أولوية، ما يحطش إحداثيات، هي سفينة في البحر هكاك يعني تمشي تضيع. يعني الحرية لا تعني عدم النظام، الفوضى هي قلت والله أنا حر نعمل نحب بلا يعني الحرية.
0: وفما اللي رأى أنه النظام يقيد حريته زاد،
1: أي هو يراها بالعكس، النظام هو الحرية، خاطر ما نجمش نعمل أنا كيما نحب. الحرية الحقيقية أني نتحكم، نعم، أني نتحكم في رغباتي ونتحكم في شهواتي، نعم، ونعمل جدول يعني واضح لحياتي، كل شيء بمقدار.
0: فما
1: يعني
0: شكون يحل حتى في الفوضى؟ نعم، دكتور
1: من حقه حتى في التوبة ساعات يتشكل الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يقول الاقتصاد نصف المعيشة، يعني كيان عندي على قدر، ولا القول على قدر البساطي أمد ورجل،
0: نعم،
1: عندي فلوس ونبدأ فوضى ونكملهم في نهار، وبعد نجي نقول لكم فات شهري وما عنديش يعني فوضى، وانا ناخذ في هذاك وناخذ في هذاك قالك لا، ما نقتصد أغنيه الله، تبدا تنظم تقول انا عن امكانياتي ما تسمحليش باش ناخذ هاتف بثلاثة ملايين،
0: نعم،
1: تسمح لي باش ناخذ هاتف متواضع ب300,000 فقط، نكون هكاك ونكون مقتنع، ونكون مقتنع علاش لهنا نجيو لحاجة أخرى، يعني هيك السلام الداخلي والطمأنينة،
0: نعم.
1: النظام هو اللي يعطي السلام، سلام يعني، والفوضى تعطي يعني الحرب وتعطي
0: الاضطراب،
1: هي واحد مش منظم مضطرب بالضرورة، مضطرب في أفكاره، مضطرب في أقواله،
0: في تصرفاته،
1: مضطرب في تصرفاته،
0: حتى في علاقاته مضطرب،
1: مضطرب في علاقاته مضطرب، يعني غياب النظام، غياب النظام يعني الفوضى، والفوضى بالضرورة تعني الاضطراب،
0: نعم،
1: اختلال الموازين. رب هيك يقول لك ميزان، أو كل شيء ميزان، ميزان مش بالعدل، في حياتك كاملة لازم التوازن. اختلال الميزان دخلنا في عالم الفوضى، ودخلنا في عالم الفوضى بعد الإنسان عن يعني التوجه الأساسي اللي جعله ربي فيه، وهو أن يكون يعني مثال للعدل، مثال للميزان، مثال للنظام. كي تقول العدل، الإنسان عادل بالضرورة، إنسان يقوم عن ميزان، الإنسان قريب إلى الله. يعني كي نحب نحكي وتوفي الآخر، النظام هو عبادة، يعني منظم هو عبادة، يعني منظم عبادة، قوم صباح كذا، منظم كذا، كل حاجة في في في كل شيء
0: المنظم هو مطيع لله،
1: أينما وليت وجهك،
0: نعم،
1: في الزراعة، في الفلاحة، في الحياة، في التعامل. جيت تقولي 8 نجيك 9:30، نقول لك شنو وين المشكل؟ العالم قائم على الفوضى، كل الفوضى البدائية، كل الفوضى في الطريق، ما نحترمش الضوء ونتعدى فوضى، في تولي ما تمشيش المعمل، ما يمشيش، والشركة ما تمشيش،
0: كل شيء،
1: والعائلة ما تمشيش، فوضى. أنا نقول هكا، واللي يعمل حاجة أخرى،
0: نعم،
1: وزوجتي تعمل حاجة أخرى،
0: واضح. نكملوا حديثنا إن شاء الله، ومجموعة أكيد من الاستفسارات باش نحاولوا طرحها، ولعل أهم استفسار دكتور لسعد هو شنو أهم التغيرات اللي طرأت على نسق حياتنا، وشنو أسبابها أو الدوافع اللي خلتنا بالفعل اليوم نلتجأ إلى الفوضى في مواضع كثيرة. أكيد الإجابة باش نسمعوها إن شاء الله بعد برنامج دقيقة اقتصاد. إشهار
2: إلى القلب. هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: والله يا جماعة مسكين ومرة صاحب المشروع قاعد يجري ويتعب ويحارب على خاطر مشروعه، هو حلمه عنده الحق، أما المشكلة هوني وين؟ وقت اللي الأمور تبدأ عاد ماشية مليح والأرقام إيجابية والسوق عاطي طوعه، صاحب المشروع يفرح بالطبع، وهذا من حقه، يبدأ يصرف ويتوسع ويشري ويستثمر في الماكينات والسلعة ويوزع الربح الموجود، حتى من العائلة تتفرهد والدنيا كلها تظهر وردية. إنما رد بالك، السوق كيما التقصرة، راهو مالوش أمان. أول ما تجي أزمة صغيرة، أزمة متاع سوق وإلا نقص السيولة، فجأة يلقى صاحبه المشروع يلقى روحه في التسلل، مسكين يلقى روحه عريان، راهو بلا ظهر يحميه، وهون يجي الفرق ما بين اللي يخدم اليوم واللي يخدم الغدوة. شوف يا أخويا ويا أختي، الاحتياطي عمره ما كان دليل خوف راه وإلا تشاؤم، الاحتياطي هو دليل حكمة وبعد نظر. القاعدة سهلة وما تتطلبش علم اللدني، حط على شيرة 5% فقط مثلا من ربحك ودخلك في حساب بنكي على شيرة، وهيك الحساب ما تمسوش ولا تقرب له، انساه، خليه شهر شهرين ثلاثة شهور عام، تو تشوف أنك التراكم بالصغير بالصغير يولي كبير كبير، والفارق تو تشوفه بعينيك. النهار اللي تجيك أزمة وإلا مشروعك في العالم يمر بأزمات، مش باش تلقى روحك تجري ورا السلف ولا حتى تحت رحمة البنوك والكريديات، لا، وقتها باش تلقى عندك وسادة صحيحة تحميك وتحمي مشروعك وتخليك تاخذ قرارات براس مرفوع مش تحت الضغط والخوف. نختم بكلمة حطها خرصة في وذنك، الفلوس اللي تحفظها وتخبيها وقت الرخاء هي بيدها اللي باش تنجيك وتنقذ مشروعك وقت الضيق.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار.

0: برشا حديث دار بيناتنا أنا والدكتور لسعد بن حمودة، نحاول نوصله لكم لأنه نتصور جزء كبير منه، جزء كبير منه يمثل أو جاء في بال برشا من مستمعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا على المباشر. نبدأ بالسؤال الأولاني،
1: تفضلي.
0: هل النظام يكبر معنا، يتربى فينا؟
1: بطبيعة الحال يعني النظام يتربى، يعني الطفل الصغير يكون فوضوي هو من خاطر رجال الكون هذا، من زي ما السلوكات ما يعرف حد شيء، السلوكات يتعلمها، تعلمه تقول له تسمي بسم الله مثلا باش تاكل، كل بيمينك، كل مما يليك،
0: نعم.
1: يقوم الصباح تقول له صباتك ما تحطش الفردة غادي وفردة الأخرى غادي تلوج عليها الصباح، حطهم الزوز بين بعضهم، كي تقوم الصباح تلقاهم بحذاك، دبش كراسة حطها واحدة، الكتاب حطه وحده، نظم حياتك، يبدأ يتعلم تكبر معها بالطبيعة ويطلع إنسان ناجح، ما تخليه أوقات الصلاة هو يحب يصلي.
0: قديش تعلمنا النظام
1: وفعلا نعم نجم نصلي العشاء أنا طو نقول خلنا ننقضهم ونصلي تو في الصباح وننتهي، قلت كلام ما عندكش الحق، لازم في كل وقت ومجال.
0: فما ناس تبرمج نهارها على أوقات الصلاة وقديش يتعدى النهار محليه
1: واضح
0: وفيه برشا بركة.
1: كل بعد الصبح أنا باش نعمل نمشي نخدم، بعد العصر باش نروح نقيل، بعد المغرب باش نعمل كذا، بعد العشاء باش نعمل الله سبحانه وتعالى ليس العبث، أفعال العقلاء تصان عن العبث، تصان عن الفوضى.
0: نعم.
1: الإنسان العاقل موش فوضوي، اش تعمل هاني ندور ايه فيش نوع هدف متاعك، فيش تعمل شنية اهداف هاني هكيك، ما عندي
0: نعدي في الوقت
1: نعدي في الوقت يعني
0: نقتل في الوقت،
1: الوقت هذا مسؤولين عليه عند ربي سبحانه وتعالى. نتعامل المؤمن الحقيقي يتعامل مع الوقت بحساسية، كل ساعة يعديها هذيك من العمر متاعه تعديت، وذيك يعني يسأل عنها يوم القيامة، عن عمره فيما أفناه يسأل عن خمس، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره الزمن متاعي فاش قاعد، شنعمل هكاك فوضى وما نعرفه.

0: ما يخلي حد شيء يفوت، مرتب كل شيء حياته، كيما هيك البحار اللي في السفينة وفي أعماق البحر ومسيب البحر يدور وين يحب ويمشي، لكن عنده أحداثيات، عنده أحداثيات باش ما يضيعش وباش ما يمشيش، فما هو حر صحيح لكن يمشي كيما بأحداثيات معينة، وهذا هو المؤمن الحقيقي.
1: نعم، لو كان نرجعوا تفاصيل الهجرة النبوية، قديش نجموا نستفادوا منها ونستمدوا منها دروس حقيقية، يعني نتعلم كيفاش نعيش، كيفاش نتصرف، كيفاش نخطط قبل ما ننطلق. يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم أدق التفاصيل اختارها وبرمج لها من قبل، قبل ما ينطلق في الهجرة.
0: صح، هو مثال جيد الهجرة. هي أحداث الهجرة ولا حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقوم على نظام.
1: نعم.
0: كلها المتأمل فيها يلتمس يعني فيها العبارة ويرى أنه في نهاية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فوضوي، ما كانش اعتباطي، لا يترك الأمور جزافا هكاك وعايش، لا منهج، عنده منهج وعنده توجه وعنده في الهجرة. الهجرة يعني عندما جاءه الأمر بالهجرة،
1: نعم،
0: بعد 13 سنة في مكة لم يلقى من أهل مكة إلا الصد،
1: نعم،
0: لم يلقى منهم إلا الحجر، لم يلقى منهم إلا جيش بريل، قال له باش تهاجر بعد الطائف، مشى للطائف، نذكر شوية بالهجرة، مشى للطائف وبعد أذوها في الطائف ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل قالوا خلنا نطبق عليهم هذوما الأمة اللي أذات نبيها، أذاته جسديا وأذاته معنويا، كما نكونش أنا ملتزم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأذي فيه. قالوا لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. الهداية هي النظام، ما رب يقولك يبغون عوجا، تحب فوضى؟ الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن هو الإنسان المنظم المستقيم، رب يقول فاستقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم، ما نبغيش يبغونا عوجا، ما نلوش على الاعوجاج وعلى الفوضى. وبرا بركة ما نصلي وش تو العصر تو نصلي وبعد العشاء، برا بركة، يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين
1: كتابا
0: موقوتا منظم. مفهم سيدنا صلى الله عليه وسلم، بل مهاجر جاء ساعة شاف الرفيق بتاعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه،
1: نعم،
0: قالوا ها وحضر الزاد والزواد، وقالوا ها باش نمشيو للكهف قبل ساعة نقعدوا غاديك، وكانت سيدة أسماء تجيب لهم ووصى الإمام علي، قالوا ها باش تقعد في مكاني، وعندك أي وعندك ما مشاش وخلى بتاع الناس عنده، قالوا عندك ودائع باش ترجعها لأهل مكة الأصحاب، ونظم وقعد في وقتش الخروج، قالوا وأتون يعني الميقات متاع الخروج، رغم أنه أهل قريش لموا من كل قبيلة فارس، وقالوا نضربه ضربة رجل واحد ويذيع الدم متاعه في القبائل، وهكاك عمه أبو طالب يرضى بالدية، خاطر عمه كان قال مولد خويا هذاك تمسوه هكا تقتلوه أنا نهددكم بحرب إبادة، قالوا هاتوا يرضى بالدية وما نجمش حربنا الكل. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم معجزة، يعني عندما نظر إليهم وأخذ بعض التراب ورماه وقال تلا قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج وبشاف التاريخ تقول أنت نجم كان ما يخوش بالأسباب، الله سبحانه وتعالى قادر. سيدنا سليمان كان تريح سخرها مع الريح، يعمل سيدنا سليمان يعني اللي سخر له ربي كل شيء وعطاه في ينجم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخوش بالأسباب، سواء في الهجرة سواء في معركة بدر.
1: نعم.
0: معركة بدر يعني خذها بالأسباب، قال ما ونطلع وصفوا هكا كذا وما تعملوا شيء، خذها بالنظام، كل شيء بنظام. اختل النظام مثلا في أحد، في معركة أحد، والصحابة نزلوا ولم يلتزموا بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطط، يعطيك صح، بالنظام، كانت النتيجة أنه فشل، قول ربي فشلتم،
1: نعم،
0: تنازعتم فشلتم من بعد ما أراكم ما تحبون،
1: نعم،
0: من بعد اللي ما شفت النصر قدامك، الفوضى. عندك فوضى في المال وطريقها إلى الإفلاس، عندك فوضى في الحياة وعدم النجاح، عندك فوضى في

0: المعاملات غير العباد باش المره الاولى تعدي لك المره الثانيه تعدي لك خويا يقول كذا ماش تعمل معه.
1: النظام تساوي نجاح والفوضى يساوي فشل.
0: يعطيك صح، يساوي نجاح ويساوي نجاح في الدنيا وفي الآخرة، يساوي يعني مرضات الله ومرضات الناس ومرضات العباد. يعني
1: انت هو مصدر قوة بالنسبة للمسلم.
0: انت فوضوي في أسرتي، روح اختي نحب نجي نص الليل بعد نجي، واللي شي يقول بابا هذا مش منظم، يعني
1: مش مسؤول، مش صاحب امانه.
0: يعني لازم فما وقت محدد، تقول تو وقت مرواح، تو وقت كذا، نظم اسرتك، تتلهى بها، تحكي معها، تعمل شنو هكاك فوضوي، نجيب اولاد ونخليهم هكاك ويعمل اللي يحب في الشارع، وما نسالوش وين كنت وش تعمل وش عملت وعليه ولك، هذاك انت مسؤول عليه.
1: نعم.
0: امام الله.
1: نعم.
0: مسؤول عليه امام الناس. انا كيف كيف حياتي لازم تكون منظمه في كل شيء، في العمل نتاعي نقول لك برا برك خليه الكرسي مش بلاصته، خليها هذه الاوساخ مش خلي كذا، اي الاداره باش تولي تفسد، المؤسسه باش تولي تفسد، المعمل باش يولي يفشل،
1: وهذا باش
0: المجتمع الكل باش يولي فوضى.
1: بالضبط.
0: تولي فوضى عارمه، تولي ما عادش فما. النظام هو اساس الحياه
1: وهو مصدر قوه الانسان،
0: يعني زاده
1: يستمد منه قوته.
0: اي وفعلا يعني كان جاء هو الانسان ما عندوش في حياته في العقل مثلا في الحديث نتاعه الانسان غير العاقل. اجلكم الله، هو غير منظم، يعني غياب العقل هو غياب النظام.
1: فوضوي.
0: عقل الاشياء، يعني كل انسان والله ذهب عقله، يعني لم تعد سلوكاته محسوبه.
1: نعم.
0: ولم تعد اقواله محسوبه، حتى اقوالي بنظام نجمش نقول نحب انا، لا لازم نفكر قبل ما نقول، والكلمه تكون عندها معنى وتكون موجهه في حركاتي سكناتي افعالي. العقل هو اللي يحدد في النظام هذا تاع اللسان ونظام الجوارح والكل،
1: نظام الكون ككل.
0: نظام الكون بالطبيعه يقوم على عقل كبير، يعني
1: نعم.
0: النظام هذا اللي اودعه الله، العلماء الفيزياء يشبهوا الكون بالنيوتن.
1: نعم.
0: شبه الكون بساعه، بساعه يقول هذه ساعه منظمه بكل ثانية بكل دقيقة لا تختل، يعني عندنا 5 ملايين سنة الكرة الأرضية كل وقت فما الشمس في مقدارها، القمر في مقداره، ما صارت حتى فوضى.
1: واضح. نعم. دكتور نرجع لحديثنا معك ومع السادة المستمعين والمشاهدين اللي باش نرجعوا زادة لتعليقاتهم بعد متابعة برنامج إذا فقهوا. إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: Ishar. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل سائل يقول: هل يمكن أن تبين لنا كيفية تغسيل الميت باختصار؟ الجواب أنه يبدأ في تغسيل الميت بإزالة ما عليه من نجاسة ووسخ بصابون ونحو ذلك، ويندب عصر بطن الميت برفق لإخراج ما فيه من النجاسة، ويندب كثرة صب الماء حال غسل مخرجيه، ويلف المغسل خرقة على يده ويحتاط فلا يكشف له عورة، بل يدخل يده تحت الإزار ونحوه. بعد إزالة النجاسة والأذى من المخرج، وموضع العورة يوضئه كوضوء الصلاة، ويميل رأسه برفق عند غسل فمه في موضع المضمضة، وكذلك يفعل عند غسل أنفه بدل الاستنشاق والاستنثار، ويتعاهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة ليزيل الأذى عنها، ثم يغسل رأسه وأذنيه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر بالماء المطلق. الغسلة الأولى تكون بالماء المطلق، ويندب أن يغسله غسلة ثانية بالماء والصابون أو نحو ذلك، ثم يندب أن يغسله غسلة ثالثة بالماء والطيب أو الماء والكافور. فالغسلة الأولى بالماء المطلق للتطهير، والثانية بالماء والصابون للتنظيف، والثالثة بالماء والطيب للتطهير، ثم ينشفه قبل تكفينه، والله تعالى أعلم.
4: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: الله يهدي من يشاء، إن شاء الله ربي يهدينا للنظام واتباع أوامر الله واجتناب النواهيه، لأنه هذا النظام هو سر الحضارة.
1: نعم، والهداية هي هداية للنظام، يعني
0: نعم،
1: ليهديكم، يعني سبل، السبل يعني للنظام، يعني الطرق، الطريق، نعم، الهداية، الطريق المستقيم. الإنسان اللي بعيد عن الهداية هو يعيش في فوضى، يعيش في فوضى مع ذاته ومع الآخرين. يعني ربي قالك حتى في كل شيء، كل شيء بمقدار، في الأكل، في الشرب، في النوم، في أي حاجة بمقدار، بتوازن تعيش. النبي صلى الله عليه وسلم في جيل الأمة كانت تعيش في جاهلية، يعملوا اللي يحبوا، يعملوا في المجتمع الجيل. قالهم ليه، رأوا فما نظام في المجتمع، رأوا هاو كيفاش تتعامل،
0: فما قانون،
1: فما قانون، يعطيك صحة،
0: فما نواميس أيضا لابد من الالتزام بها.
1: هذه هي النواميس، القوانين، القانون هو أساس بناء المجتمع. كي نولي أنا ما عادش نلتزم بالقانون، فوضوي، المجتمع ينهار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كي جاءوا بناء المدينة، بناء الحضارة، كي يحكي لك على المدينة القرآن، ما يحكيش على البنايات، يعني الحضارة، مش يحكي على البنايات والطرقات الكبيرة ولا لا، يحكي على الناس كيفاش ملتزمة فيها، عباد يحبون من هاجر إليهم،
0: نعم،
1: ليش تجدوا في قلوبهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة،
0: متقنين لأعمالهم،
1: متقنين لأعمالهم كل شيء. يعني أينما توليت، أينما توجهت، أينما نظرت، تجد النظام.
0: على ذكر الإثار، أين نحن اليوم من الإثار أمام الفوضى المنتشرة بيننا اليوم في شوارعنا، في البيئة
1: للأسف
0: اللي نعيش
1: يعني
0: فيها؟
1: نعم،
0: زاد
1: هذا ما يريدونه لنا، يعني الأعداء، ألا نعيش وفق نظام. طب المجتمعات المتقدمة، الحدائق، يمشي المجتمعات اللي يقولوا احنا متقدمة، في حدائقهم نظيفة، محافظة على الممتلكات العامة،
0: نعم،
1: نظيفة، في مواعيدهم قد يقولوا، يعني في كل شيء، يعني ما عندوش الفوضى،
0: في احترامهم،
1: في احترامهم للآخر، في تعاملهم مع الآخر، في تعاملهم مع ذواتهم، في تعاملهم منظمين،
0: نعم،
1: في القانون منظم، فماش يعني كي تولي ما عادش فما قانون، باش تولي فما فوضى، باش تولي فما محسوبية،
0: فما اعتداءات، فما لا عدل.
1: نعم، ولينا في قانون الغابة، هي شنو الغابة، يعني المرحلة الطبيعية،
0: ايه؟
1: هي غياب هذا النظام، غياب هذا القانون، غياب هذه الأشياء التي تلزم الإنسان بما يجب أن يكون، فهي يعني تولي حالة صراع في تلك الحالة الطبيعية، حال فوضى، والبقاء للأقوى الذي يعني يمتلك القوة.
0: نعم، القوة المادية، القوة المادية والمعنوية.
1: نعم، يعني الحق يمتد، الحق بقدر ما تمتد القوة، عندي حق بقدر ما عندي، مش قوة الحق، لا حق القوة
0: ولا قوة الموقف،
1: أي ولا لا، لا يعني تولي لهنا الفوضى العارمة. المجتمعات أو يعيشوا المجتمعات المتقدمة كيفاش حصلوا هذا التقدم العلمي والتقني؟ بالانضباط، بالانضباط، مهما كان تمشي لأي حضارة تبنيت، بالانضباط وبالنظام،
0: يقدروا قيمة الأشياء يا سيد.
1: نعم، وهي وأساسية هذه، الإنسان كيبدأ فوضوي يفقد المعنى، كل شيء ما عادش عنده حتى قيمة.
0: صحيح،
1: ما عادش عنده حتى قيمة، الدار ما عندهاش قيمة، بوه وامه ما عندهمش قيمة، الكتاب
0: يعيش
1: هذا
0: في تجاهل وغفلة،
1: تقول له الكتاب وهذا تحافظ عليه، ما
0: يقول لك ما يعني لي
1: ما
0: شيء،
1: ما يعني لي شيء، أو هذا تحافظ عليه، أو ما عادش تنجم تلقاه، أو عندك أنت هذاك راك يتكسر ما تنجمش تشريه،
0: تعوض،
1: لا يخليه عايش في فوضى. الإنسان اللي يعطي قيمة للأشياء كما قلت أنت، ويضفي المعنى على الأشياء، هو ذلك الإنسان العاقل، الإنسان المنظم. والإنسان اللي الأشياء كلها ما عادش عندها قيمة بالنسبة لي، وعايش في فوضى، يعني فوضى، فوضى داخلية
0: على جميع المستويات، خلينا نقول
1: على جميع المستويات، نعم، فوضى داخلية تنعكس على الواقع الخارجي. هو إنسان يحب ولا يكره، هو إنسان فاشل بالضرورة.
0: نعم، الإنسان الفوضوي نجم يظهر يظهر عليه انه انسان فوضوي
1: بطبيعه الحال فوضوي في حتى في يظهر عليه يبدا نبداو من الاول في كلامه في كلامه بين الكلمه والكلمه يقول كلمه خارجه عن الموضوع يقول كلمه كذا فوضوي في كلامه اللسان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الآية وقال أنا نحاسب على حصاد ألسنتنا تقول أنت هذا اللسان يعني كي نبدأ فوضوي في لساني نقول اللي جاء على فمي حاسبني ربي يحاسبني ما لشتو أنت تتكلم هكاك في بالك مسيبة وكيف قلبك قلبي هل ربي يعني
0: قلب سليم ولا
1: نعم ولا لا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
0: نعم.
1: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نبدأ أنا قلبي مش منظم لساني مش منظم حركاتي وسلوكاتي مش منظمة هذا دليل على اضطراب يبدأ اضطراب نفسي وبعد يتحول لاضطراب سلوكي وبعد اضطراب يعني اجتماعي حضر.
0: وهذا
1: العناصر هذه
0: يحيينا للفشل
1: يحيينا بالضرورة الفشل نعم. فشل وانهيار المجتمع
0: نعم.
1: المجتمعات اللي انهارت المجتمعات اللي ما قامتش على النظام ما قامتش على الانضباط شوف انت الدول الكبيرة أو المنضبطة الصين منضبطة الدول الكثرة متاع الناس منضبطين الانضباط هو اللي يعلم
0: شنو الأسباب ولا الدوافع اللي اللي أدت لها الفوضى العارمة اليوم اللي نشهدوها لدى بعض الأشخاص الإجابة نسمعوها بعد النشرة الجوية إن شاء الله خليه عنصر تشويق بالنسبة للسادة المستمعين ومتابعينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي نمشي وإن شاء الله للمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سليم بن ميلاد هو اليوم اللي باش يقدم لنا النشرة الجوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سليم، مرحبا بك.
2: باخير سندس، وباخير كيف مستمعي إذاعة الزيتونة.
1: شكرا شكرا ليك، أعطينا آخر المستجدات الخاصة بطقسنا البارح كيفاش كان في أغلب ولايات الجمهورية، واليوم والأيام الجاية إن شاء الله.
2: نحن دائما زي تحت تأثير منخفض الضغط الجوي، مر بمناطق الشمال وتوا استقر بقبال السواحل الشرقية. منخفض الضغط الجوي مثل الطبقات العليا للجو ساهم في هبوب نسائم شمالية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي والجنوب، تكون قوية نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وبالجنوب، وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة.
1: نعم.
2: وضعيفة معتدلة بقية المناطق. منخفض زي الضغط الجوي زي بشي يساهم في نزول بعض الأمطار المفرقة خاصة بالسواحل الشرقية للشمال الوسط، وتبقية المناطق يكون فيها طقس نجوم مغيم جزئيا. اليوم الحر باش يكون قليل الاضطراب ومتموج بالشمال ومضطرب قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة اليوم تكون في انخفاض طفيف بالجنوب وفي استقرار بقية الجهات وين تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و 36 و 40 درجة بقية الجهات.
1: نعم.
2: اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 33 درجة كحرارة قصوى وهي أقل معدل تعدية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة كيف زي ما تركز المنخفض الضغط الجوي ذي على قبل سواحلنا الشرقية، وبالتالي مازال بعض الأمطار المتفرقة بالسواحل الشرقية، والرياح كيف مازالت قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة بمعدل بقية المناطق، وبالتالي البحر مازال مضطرب تشد الاضطراب بالسواحل الشرقية ويكون قليل الاضطراب بالشمال. وغدوة تكون الحرارة في نفس المستويات كما اليوم، بينما نهار الجمعة المنخفض الضغط الجوي يتنقل تدريجيا نحو الشرق، وبالتالي نهار الجمعة هم استقرار التعاون الجوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وإن شاء الله زاد نلمسوه نهار الصبح.
1: نعم، المهمة فماش موجة حرارة مشابهة للأيامات اللي تعدينا بها المدة اللي فاتت سليم؟
2: لا لا لا لا لا، اليوم صار في نصف العاصمة نسجلوا 33 درجة، نهار الجمعة نسجلوا 35 درجة، ارتفاع طفيف، نقعدوا في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة، وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نكون.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، نفاول المداخلة بأوقات الصلاة.
2: اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، الموافق لـ 14 صفر 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:36 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:15 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7:31 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9:11 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 6:41 دقيقة، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:29 دقيقة، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 5:23 دقيقة.
1: شكرا لك، بارك الله فيك سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: اليوم حديثنا حول أهمية النظام والانضباط في حياتنا وانعكاسه على شخصيتنا، على نفسيتنا، على معاملاتنا اليومية، على علاقاتنا مع الآخر، على بناء المجتمع وتحضره بشكل عام. فسؤالي لك شيخنا، شيخنا الأسعد بن حمودة، حكينا قبل ما نمشيه للمعهد الوطني للرصد الجوي ونتابعه أحوال الطقس، وسمعنا منه يعني توقيت دقيق لمواقيت الصلاة، سمعنا منه زادة في المقابل تحذير من منع السباحة اليوم وزادة غدوة. فعلاش فما المجازفة؟ علاش فما النوع من محاولة التخطي للحدود المعقولة؟ قاعدين نسمعوا في إعلانات تحذيرية ولكن في المقابل فما مجازفة، فما تحدي.
2: خلينا نقولوا تهور، يعني
1: تهور،
2: تهور يعني عدم الالتزام بالنشرات.
1: هذا يدخل في النظام والانضباط
2: بالطبيعة. نعم، بحار قال لي هو النشرة الجوية والبحار اليومنا وما تدخلش بالفلوكة متاعك،
1: اي ما فما ناس
2: تدخلش بالكذا مثلا، نحكي لك يعني اي قال لي ما تعومش، ما تسبحش، ولا ما تدخلش لداخل، التزم الحذر.
1: نعم.
2: بالصياد انا، وبعد ندخل انا وتغرق، ونقول انا الله غالب قدر، ونطالب الدولة انا هاني ما التزمتش، انا ما التزمتش بالاشارات.
1: نعم.
2: والتنبيهات نتاع رصد الجو. انا قال لي راهو البحر اليوم فيه تيارات بحري، ماذا بيك ما تعومش اليوم. ندخل وانا نستهتر، هذا نستهتر. نعم. ولهنا الانسان اللي يستهتر واللي ما يلتزمش بالقرارات ويلتزمش بال... هو فوضى.
1: نفس الشيء بالنسبه للضوء الاحمر في الكياس،
2: يعطيك صح. اي يتحاسب، تو نحرق الضوء الاحمر ونرتكب لا قدر الله مصيبه.
1: نعم.
2: انا مسؤول عليها ويحاسبني ربي، وقتل عمد كان قتلت.
1: نعم.
2: ما يسميش بالخطا. انا الطريقه يعني الاشاره تقول لي ما تفوتش 110، وانا نمشي في 190 ونرتكب حادث، وبعد نقول قضاء وقدر.
1: نعم.
2: ولا هذاك عدم الالتزام، هو يعني عدم الالتزام بالقوانين، عدم الالتزام بالانضباط
1: العام،
2: هو خروج. نعم، خروج عن الميزان، وهو خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: الله قلنا خلق السماء يعني بقدر ووضع الميزان.
1: نعم.
2: والسماء رفع ووضع الميزان. أنت كإنسان لازم تكون في كل شيء منضبط. البلاك تقولي 70-70، تقول لي 100-100 ما نفوتش. قال لي ما تعومش اليوم، فما تحذير أو كذا، ما نرتكبش أنا بين ظفرين الحماقة، وبعد نجي اللوم على الدولة واللوم على الآخر
1: ونلعب دور الضحية.
2: نلعب دولة دور الضحية. قال لي كي تحب تسافر سافر بطرق منظمة فوضوية. نجي أنا على لوحة نحرق ونبدأ ناكل، وبعد البحر بطبيعة المركب ولا اللي أنا فيه
1: دون
2: القارب ما ينجمش
1: يحتمل
2: ونغرق، ونجي نبدأ نطالب الدولة وينهم ولوج عليهم وجيبهم. ولهنا مسؤولية الآباء والأمهات، ولدك أنت تتحفظ عليه، أو أنت كتبدأ فوضوي ولدك بشي يطلع فوضوي. القدوة، احنا يلزمنا قدوة، يعني الأب يبدأ منظم ولاده يعلمهم النظام.
1: نعم.
2: الأم منظمة ولادهم يعلموا لهنا في كل شيء، في المدرسة يلزم نتعلموا النظام، في التلبسة تعلموا النظام، في كل شيء يعني يلزم الإنسان المجتمع اللي بشي يبدأ الخطوة الأولى في الارتقاء بتاعه، يلزم أول حاجة يتعلم النظام. عنا كما قلنا في النشرة الجوية بالدقيقة عنا سبعة نقول لكم تقابلوا سبعة، والأخر قالوا إن واحد يكلم فيه صديق، واحد منظم واحد مش منظم. قالوا هاو كان نتقابلوا سبعة ولا سبعة ونص، قالوا نتقابلوا مرتين يا أخي. السبعة ونص يعني أنا منظم، يقولوا تقولي السبعة شنو السبعة سبعة ونص
1: نص ساعة هذيك تنجم يصنع فيها المعجزات وإلا عنده أولويات أخرى في حياته. هاوك
2: التسعة تسعة ونص نص ساعة كاملة من حياتي يا التسعة يا التسعة ونص قل لي وقتاش يا السبعة يا السبعة ونص. الإنسان منظم يكون في حياته وهذا هو هاي عبادة باش نذكره بها هذه
1: أكيد.
2: كيما في الصلاة تقوم بتكبيرة الأحرام ما جمش ندخل هكيك صلاة قالك ليه يا أخي على كيفك فما نظام يا لا. سيد يقول لك استوي ووقف واعتدل زاد اعتدال في الصلاة يقول لك قبل ما اعتدل ووقف بعد قوم تكبيرة الأحرام باش تبدأ وبعد أقرأ للفات وهي نسجة طول وبعد ما تركع تقوم مركوع وبعد تسجد ونسجد لا تعمل سجدة أخرى وبعد كل شيء منظم
1: ثم ترتيب
2: ترتيب هذا باش يعلق خمسة صلوات نصليها وبعد لدينا مش منظم هنا ما تجيش لا يعقل هذا
1: مفارقات عجيبة
2: مفارقة في الصف يقول
1: ولا
2: يستوى.
1: ندخل الجامعة ونخلي كرهبتي في يعني
2: للأسف
1: في
2: الوضع الثالث يقول
1: في الوضع الثالث ونضيق على الناس ونعطل حركة المرور
2: والناس مش تعدى مرة هكيك وصلت مرة ومتادي وكهرباء يعني مخارجة مريض والأخر مسكر وكنت نصلي في المرة تصلي حطها بعيدة حتى 100 متر ويجي على سقي كل خطوة عندك فيها حسنة يرفع لك بها ربي درجة وينحيلك بها سيئة باك تمشي تحط شاش قدام الباب تحط عدو بشي
1: ما تكونش أناني أنك أنت باش تمشي تصلي وتنسى غيرك اللي هو
2: غياب النظام هو الأنانية يعطيك صحة في الكلمة الأنانية حب تعدى قبل الناس كل ما نشدش الصف يهودي فما نظام الأول بالأول والثاني شدس لا أنا حب نتجاوز ونجي عند شكون في في الجيشين حبنا لا
1: عنده معرفة
2: اي الأنانية وعدم احترام الآخر هي اللي تخلق الفوضى.
1: شنو الأسباب اللي خلت اليوم خلتنا نشوف أنواع وأشكال أخرى ربما البعض منها يعني جديد علينا في مجتمعنا التونسي كمجتمع عربي إسلامي
2: للأسف هو غياب يعني باش نقولوها غياب الوازع الوازع الدين يعني
1: كان هو أهم حاجة
2: وأهم حاجة ما غير ما تقلق روحك أنا من باش ننضبط ما نستحقش شكون يراقبني ما نستحقش كاميرا مراقبة باش نبدا ننظف ما نستحقش شوتي ما نستحق حتى شيء فما الواجب النابع من ذاتي وفما الله التي تراني يعني عين
1: فما
2: الله
1: فما تربية زادة وفما أصل طيب هو اللي قاعد يحكم فيك في الحياة
2: يعني نبدا فوضوي في كل شيء نبدا فوضوي في لباسي فوضوي في قلت بارا باركة ما يهمنيش عالم قائم على الفوض لازم جاي للإدارة لازم يكون منظم لباس محترم كذا محترم ماشي كذا لكل مقام مقال عندي يزم هذا كان يلتزم الإنسان بالوازع الديني تو تتصلح كل شيء
1: الوازع آخر.
2: ديني الإيمان يعني كل يعني أنت النابع من الذات يسميوها الأمر المطلق باللغة الفلسفة كانت يقول لك الأمر القطعي الأمر المطلق أنا أكون صادقا يعني أنا سواء أنت معايا مكش معايا كذا صادق أنا منظم لا أحتاج في هذا إلى من يراقبني وإلى من يدفعني إلى ذلك دفعا
1: يصحح مسار
2: لأني الله سبحانه كما الحادثة القصة ذيك الطريفة متاع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والمرأة اللي مع بنتها أمها تقول زيد الحليب زيد الماء في الحليب وما يرانا حد بشيران قالت إن لم تكن عين عمر ترانا فإن عين الله من بعد يعني هي التي ترانا ما يرى فيها حد أنا في خدمتي لكن الله سبحانه وتعالى يرى في كنبة فوضوي ملفات الناس ما نخدمهاش في وقتها خلي بركة يودي غدوة يحضر الملف لا تو الجمعة جاي والجمعة جاي ما نحضروش ما نقيم الجمعة اللي بعدها يحاسبني يا ربي علي هذاك هذيك يوم القيامة كي نجي أنا باش نتحاسب وشاد الدوسي متاعي وشاد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب وباش نقعد نستنى في اليوم هذاك اللي مقداره 50,000 سنة مما تعدون نقول له شبيك تعطل فيه قل لي أنت كنت تعطل في الناس أنت كنت عندك الخدمة مخليها في الأقجار وماكش تخدم فيها وعملت قهوة مع الأخر عملت قهوة مع الأخر واللحظة عندها 15 يوم وما خلي ما شفتهاش وما طليتش عليها وما صححتهاش وناقصة صححك وخليتها يوم القيامة ربي يا رب يحاسب على كل لدرجة أنه الإنسان يتسائل يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. تتبع فيه على قل لي هذك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. عمل فوضوي كلمة كيك ذا كل شيء بمقدار كل شيء بنظم.
1: وبالتالي فإنه هذا النظام هو صحيح أساس التحضر وأساس التقدم.
2: كلمة المفتاح هذا في النجاح.
1: بالضبط. ولكن زاد استقرار المجتمعات وشعورها بالأمان النظام نجم يلعب دوره هنا دور مهم.
2: نعم.
1: ومهم جدا.
2: يلزم النظام بطبيعة الأمن والأمان ويلزم فما نظام يلزم فما نضرب على يد الفوضى بيد من حديد يعني فمش تلاعب بكل جدية وبكل حزم فما نظام. وعلى ذلك نرجع ونشوفوا يعني كي قارنوا بين الدول المتقدمة والدول الدول المتقدمة فيهاش محسوبية غلط ان انا نخلص ان تجاوزت النظام تجاوزت فما نظام فما عدالة فما والإنسان يزم يحس بهذا مش يلتزم بال ما يحسش بفوضى يقول كل عبيت كل فوضى في خليني أنا فوضى ورغم هذا يزم هو يلتزم حتى لو كان العالم يقول لدار كلها فوضى هاي كلها
1: حتى ولو كان هو الوحيد
2: حتى لو كان هو ممسك خاطر البلاد هذه يزم بلادي ما تنجح كان بالنظام.
1: نعم.
2: كان أنا نسيب وانت تسيب والأخوي يسيب أخوي يسيب العبيت كل أنا نبدأ شاد ونقعد شاد وعرصة شاد خاطر هذا وطني وهذه بلادي وهذه اللي لا يعني لا تتقدم إلا بالنظام.
1: وهو المستفيد الأول من الانضباط هذا
2: عند الله وعند الناس.
1: نعم.
2: وعند نفسه يقول أنا وفي القيم متاعي وفي المبادئ متاعي
1: وأكيد
2: وعند الله عنده جزاء الأوفى
1: حتى ولو في 1%
2: نعم.
1: من أفراد المجتمع
2: لأنه البداية هيك. نعم. الحق يعني يعلو ولا يعلى عليه ورب يعطيه مساندة ويبدأ يأثر يعني لاخر ولاخر يعني تبدأ كما هيك العدوى الإيجابية يبدأ وتولي الناس كل منظمة وكان خليه وإحنا هكاك تو يقول لك برا خليه الباب محلول خليك يتسكر انت تقول الباب يزمو يكون مسكر يتسكر يغلق الباب وتولي كل واحد يغلق الباب منظم يعني كل واحد يلتزم من موقعه بالنظام في خدمته في علاقاته بالآخر في علاقاته بروحه في علاقاته بولاده في علاقاته بالوطن
1: وفي
2: هذا.
1: علاقته بربي سبحانه وتعالى لأنه هذاك هو المفتاح.
2: نعم. الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعب.
1: شعب
2: يعني على الكثرة دلالة على الكثرة.
1: ايه.
2: سبعين يعني يقول كمية ألف حاجة
1: برش
2: يعني
1: ما شاء الله
2: للكثرة دلالة الكثرة بضع وسبعون شعب مو سبعين يعني دلالة على الكثرة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق
1: حاجة بسيطة
2: أي نقبك وملوع شو ينهزه ونحطه في البوم والآخر اللي لوحه وذاك صانع الفوضى لكن أنا كنت منظم في الطريق تلقى حاجة ما توقف بعد ساعات في الطريق تبدأ هذاك عندك عليه ثواب تلقى حاجة في الكياس حجرة ولا عود ويتعدى الأول ويتعدى الثاني وكلها كما نحكي والأنانية توقف أنت تقولها وبش نرجع وبش نبعدها هذيك عندك ثواب عظيم عند الله أنت أمت الأذى عن الطريق تقولش مهمنيش ماش مسؤولية
1: المهم يكون شريعة دكتور.
2: نعم يعني هو هوك مرة حد في الطريق وما يعرفوا حد يعني بشي بعد عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق.
1: نعم.
2: فما بالك اللي يحدث في الفوضى مش مؤمن جملة اللي لوح في الشارع بعد على الإيمان يعني هو قالك أدناها إماتة الأذى فما بالك نحل بالله ولا واحد كابت لي غير
1: وهذا للأسف
2: ولا
1: موجود
2: ولا واحد أبو سلماء أي موجود
1: أي وتعلمها لصغارك وهما موجودين معك في نفس السيارة
2: موجودين معك
1: وبعد تلوم عليها علاش يرمي في الفضلات
2: وفي سيارة فخمة وفي قد ما تكون السيارة مسخة من الداخل قد ما يكون نظيف الإنسان قد ما تكون يعني يلوح حل بعد في باله بشي ينظف السيارة ولكن هو يحط في الفوضى في الطريق
1: وارتكب إثم عظيم
2: وارتكب إثم ممكن يتسبب في حاجات هذيك اللي وراه ويتسبب في الإثم وما هوش قدوة صالحة يعني أنت لأبنائك تقول له خليها بابا بحذاك وبعد تو نوصلوا للدار هاي ساشي ونهبطوها اللي غيرتهم تلوحش من بالله تلوحش من كذا.
1: نعم.
2: ونبدأ هكذا نصلحه مجتمعنا سهل النظام
1: كل واحد من مكانه
2: يعطيك صحة وتتصلح العباد وتتنظم الناس ويتنظم علاش الحاجة يعني السلبية العمل السلبي يعني عامل النظافة هو يقوم دور كبير لكن نكون نجم نخف عليه العمل
1: ونشوف
2: السلبي.
1: ونشوف قديش يتعب في جرتنا زيد عمل النظافة.
2: ينظر في حاجات نجم تكون ما تكونش.
1: ايه.
2: الشارع نجم يكون نظيف. نظيف
1: يتلهي بحاجات أخرى.
2: يعطيك صحة يعمل يكلفوه بحاجات أهم وأفضل. مش بهذيك. مجتمعات ديما نرجع. المجتمعات الراقية هي تلك المجتمعات المنضبطة. وما فمع بعد يتسبل يعني بدعوة. بدعوة الفقر ولا بدعوة الوضع الاجتماعي ما يخلينيش مانيش منظم وفوضى ومص أرجلكم الله بين الضفائر
1: فماش حتى عذر باش يخليكم فوضوي.
2: النظافة من الإيمان النظام من الإيمان قلت لي ارتفاد أن هذه حياتي لا لا يتنظم مهما كان بيت متاعك يبدأ منظم حتى لو كان في كوخ ويبدأ منظم ويبدأ محلى وعايش في كوخ وعايش وتنجم تعيش في قصر ويبدأ فوضوي يعني لهنا
1: إرادة بعض الصور من غزة ومن الخيم يعني رغم غياب كل الإمكانيات في الخيمة ولكن تلقاها منظمة ونظيفة
2: نعم نعم وشعب تحية
1: وحرب وقلة حيلة
2: نعم ومواجهة وثبات كانوا ينجموا هما يعني
1: كان ينجم يعيش الفوضى
2: يعيش الفوضى ويعيش عدم النظام وينجم يتخلى عن وطنه واعتاره وقالوا امشي
1: ويبعد على دينه ولكن نشوف العكس
2: يعيش في
1: تماما
2: احسن بلاصة يمدوا له خريطة العالم يقولوا اختار بلاصة وتمشي ونعطيك وتعيش فيها وهو يقول له وطني هذا ارضي لهنا عشت لهنا واموت لهنا وهذا هو الايمان الحقيقي
1: نعم.
2: الايمان بالله والايمان بالوطن بلادي هذه
1: نعم.
2: مهما جارت علي نبقى عزيز فيها ونتمسك فيها ونحاول نكون يعني عامل ايجابي وعامل مصلح في النهوض بهذه البلاد والنهوض بهذه الحضاره نعم وهذا لا يكون في نهايه الامر إلا بالنظام
1: نعم وما ينجم يكون كان بتضافر المجهودات بين كل الأطراف
2: بالطبيعة
1: لا تحقرن من المعروف شيئا مهما كان العمل بسيط تنجم تأثر في الآخر تنجم تكون مصدر سعادة زادة للآخر
2: نعم وفعلا حتى أن تلقى أخاك بوجه طليق يعني الابتسامة في وجه أخيك صدقة ما عندك حتى شيء باش تقدمه له وابتسم له الابتسامة هذيك تقرب المسافات
1: نعم.
2: وداوي
1: هي أداة تواصل
2: وداوي الجروح وداوي ايه؟ القلوب يعني المعروف اللي أمرنا به كنتم خير أمة أخرجت الناس
1: كيفاش باش نكونوا خير أمة
2: أخرجت الناس علاش تأمرون بالمعروف كل حاجة إيجابية تثمنها
1: نعم.
2: وتنهون عن المنكر مهما كان المنكر تنهى عليه حتى لو كان في الفوضى هذه اللي أنا هذا عملت حاجة ديما أولادنا زملائنا تلامذتنا العباد اللي معانا الكل باش تلقى الفرصة باش تعلموا النظام وتصلحوا صلح إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
1: نعم.
2: من موقع متاعك حاول تصلح وما تخافش أعلن هذا تقولش ما يهمنيش قل وراء هذيك في الواقع كنت نجم تحطها في سلة المهملات خيمة لوحة هكيك في الشارع
1: هذا
2: هو
1: الفرق
2: هو بشي يقولك بشي يهمك ولا بشي لكن انت قلت أمام الله وقدرة الله اللي هي معاك الله على كل شيء قدير يعني تلزمه هو وتلزمه ما نجمش يرد عليك
1: نعم.
2: وهذا حتى انت قوي تكلمت من باب الإيمان تكلمت من باب الإيمان وكي يبدأ إيمانك قوي الآخر ما يرتعد قدام ما نجمش يرجع عليك ما تخافش
1: نعم.
2: معك الله لأن معك الحق
1: بالفعل لما الإنسان يعيش بالله ومع الله تتغير كل الأمور في الاتجاه الإيجابي معاش فما كالأنانية معاش فما حب البروز بالعكس الإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يخلي الأثر
2: نعم.
1: أنه يكون إنسان مؤثر وقدوة في الآخر
2: والأثر الإيجابي مش السلبي الأثر أو بعد ساعات تمشي الأثر على تمشي للشاطئ تلقى الأثر مخلي الدلاع ومخلي البطيء
1: هذاك أثر سلبي
2: مخلي توجيه وقعد ولا تمشي الحديقة عمومية جي وكلي القلوب وكلي القلوب وكلي وشرب العصير وشرب كذا وخليها الكل هكاك حديقة بشي يجي بعدك واحد آخر يقعد غادي وبشي يجي بعدك كيفيه أنت كرجل ولا كمرأة وتخلي أولادك
1: تخول لك نفسك باش تعمل هذا
2: وتمشي وتقوم وتخليه هذيك خليه شكون باش يجي مول آخر كل ما تمشي أنت باش تلقى بلاصة
1: باش تتعب شكون في جرتك
2: يعطيك ساعة تنظفها. للأسف يعني فما حملات نظافة لهنا نشيرولها ويعطيهم الصحة الناس اللي يعملوا فيها في الشواطئ وبعد ساعات أجانب تجي تقول هذا أجانب معانا هكا ويجيوا يعملوا مع
1: شي حش
2: أي يقولوا احنا أجانب ومعلم في الشواطئ هذيك هو جاي يعدي في فترة متاع سياحة ويعملوا له هكا حملة ماهيش معقولة في
1: هو
2: مجتمع.
1: فما يعني على سبيل الذكر وباش نوفاو بالحكاية هذه فما صاحب نزل في مستير يعني بمحبة كبيرة كلف مجموعة من السياح بالأجانب بطبيعة الحال باش ينظفوا الشاطئ ولكن تعرف شنو السؤال اللي طرحوه السياح هذوما قالوا لهم علاش احنا ننظفوا والتوانسة اللي هما أصحاب هالبلاد هذوما هذه قاعدين يمسخوا فيها
2: يؤسفنا فما حتى يعني سفارات عملت حملات نظافة هكا في الشواطئ
1: أكيد تشجعوا عليها وإن شاء الله تنتشر في كل ربوع الجمهورية إن شاء الله
2: في كار طلعت تحافظ عليها الممتلكات العامة كيف تكسر كار وتخلي الولدك وبعد كي يشدوه تقول ليه ولدي وكذا
1: وتطلع فيها من غدوة مكسرة الكار اللي أنت صاحب العمل
2: وكسر بالله يزم هذيك كيران جدد جبناهم ونظاف ونحافظ عليهم مكسب جي أنت تعتدي على الكيران هذا وتعتدي أنت تتحاسب كولي خاطر ولدك أنت ما تحكمتش فيه المحافظة على ممتلك العام المحافظة على نظافة الطريق
1: مسؤوليتنا الناس الكل نعم
2: لا أحد في منأى عن المسؤولية حتى ننهض بهذا الوطن العزيز
1: نعم يعطيك الصحة شكرا لك لقاء كان ممتع جدا دكتور نسعد بارك الله فيك شكرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام شكرا سوسن فؤاد اليعقوبي في أمان الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نور على نور

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 12 إلى الآية 26 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الكرام، ونرحب بريحاناتنا الزهروات. مرحبا بكن فاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. فاطمة الزهراء بوسلاتي، أهلا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. وفاطمة الزهراء بن عباس، مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذا ننتقل مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع الزهرة الأولى، تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة الزهراء، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا

0: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك. نختم بتلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقال

قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.

0: صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك يا فاطمة، أحسنتي. إذن مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون،

اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم. إذن على بركة الله نكرر هذا المقطع.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم آمين. بذكره وأن يعمر قلوبنا بخشيته ومحبته
1: يا رب.
2: وأن يرزقنا سبحانه العلم النافع
1: يا رب.
2: الذي يسري نوره إلى قلوبنا ويفيض على جوارحنا آمين. إنه سبحانه خير مسؤول
1: يا رب.
2: وأرجى مأمول يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: الله يحفظكم سيدي ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن علمائنا الأفذاذ. ونحن في هذه الرحلة سنبدأ بالفائدة التاسعة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. التاسعة: البغي ونحوها إذا تابت وبيدها من رجل بعينه مال قيل ترده له لأنه خرج في غير حق، وقيل لا لأنه أخرجه في باطل فتتصدق به. وثالثها: إن كان عن عشق ردته لأنه مغلوب، وإن كان لغير ذلك فلا. نعم،
2: في هذه الفائدة التاسعة تكلم الشيخ على وجه من وجوه أخذ المال الحرام، المال الباطل، وهو المال الذي تأخذه البغي في نظير البغاء، حاشا السامعين وحفظ الله سبحانه
1: آمين. آمين.
2: آمين. الجميع، البغي، المرأة الفاجرة، الزانية، نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين.
2: قال إذا تابت، لأن هذه يعني تبيع جسدها في مقابل المال.
1: صحيح.
2: وأنا أحب أن أبين مسألة، وهي أن البعض يبرر الفاحشة لأسباب كثيرة،
1: الحاجة،
2: والواقع أن هذه الفاحشة لا تبرر لها، وأن الحاجة لا تبرر أبدا مثل هذه الأفعال. وقد تصل الفاقة بالناس إلى مستوى كبير ومع ذلك
1: لا يفعلون هذه،
2: لا لا لا, لا يقربون من الحرام ويتعففون عن هذه المسالك.
1: صحيح.
2: يعني تعمل وتستعين بالله وتحرص على أن تكسب القوت من أبوابه الحلال.
1: صحيح.
2: ونحن مطالبون كذلك، يعني مطالبون كأفراد، مطالبون كمجتمعات، مطالبون بأن نصون النساء وأن نحفظ أعراضهم وأن لا تكون الفاقة سببا لأن يسلكوا مثل هذه المسالك. نحن طالبون برفع الحاجة عنهم وإعانتهم وصونهم، يعني لابد من هذا. يعني إذا كان في قرية، في حي، في أي مكان من الأمكنة، في ريف أو مدينة، أي موضع، إذا وجدت امرأة يعني شابة مثلا توفي عنها زوجها أو طلقها، أو شابة اضطرت مفارقة أهلها للعمل ومشاكل ذلك، فعلينا أن نعينها على أن تسلك الطرق الحلال في الكسب، وألا ندفعها لكي تسلك الطرق الملتوية المعوجة التي لا ترجع عليها إلا بالوبال في الدنيا وفي الآخرة.

0: زاد عليها المال.
1: نعم.
0: فقال إذا تابت بيدها من رجل بعينه مال. ربي يحفظنا. بعض الناس اليوم صاروا يتخذون يعني استنانا بالغرب يعني عشيقات، نسأل الله العفو والعافية.
1: أمين.
0: يعني امرأة بعينها ينفق عليها ويعاملها معاملة يعني الزوجة وهي ليست كذلك، فيتعاهدها بالمال. هذا المال الذي تأخذه في نظير الفاحشة مال حرام سحت وبال. فقيل إذا تابت وبيدها من رجل بعينه
1: نعم.
0: مال فإنها ترده نعم. له يعني لأنه أخذ على غير وجه حق
1: صحيح.
0: يعني في نظير معصية، قال لأنه خرج في غير حق. وقيل لا، وهذا القول يعني بحث صاحبه في ملحظ لطيف
1: نعم.
0: وهو أن هذا الرجل أخرج المال في باطل في حرام فلا يرجع له، وإنما يتصدق به يعني يوضع في مواضع الحق ولا يرجع المال
1: لصاحبه،
0: يرجع المال له،
1: ينفقه في وجه آخر من
0: نعم. هذا القول. القول الأول أنه هذا ماله وهو صاحب ذلك المال فيرد المال له ويعطى المال له لأنه إنما أخذ منه. القول الثالث فصل أصحابه قال إن كان عن عشق ردته لأنه مغلوب، وإن كان لغير ذلك فلا. هنا يعني هذا لا يفهمن فاهم من هذا الكلام أنه تبرير للوقوع في الفاحشة لأجل العشق، لا ليس كذلك، ليس كذلك. والمسألة لابد أن ينتبه لها. نعم الوقت هو قد لا يسمح بأن نفصل التفصيل نعم. المطلوب، لكن سأذكر شيئا مما له تعلق. الميل والإعجاب والحب هذا حاصل بين الذكر والأنثى، بل الميل فطري
1: نعم.
0: في كل منهما، يعني ركبه الله سبحانه وتعالى في النفوس ضرورة بقاء النسل البشري. فلو لم يركب ذلك الميل وذلك الانجذاب من الذكر صحيح. إلى الأنثى ومن الأنثى إلى الذكر لما بقي النسل، لكنه سبحانه نظم ذلك
1: نعم.
0: وجعل لذلك أحكاما
1: نعم.
0: وقواعد
1: صحيح.
0: وإلا فإن الناس لو تبعوا أهواءهم وميولاتهم ونزواتهم ورغباتهم لصار الناس كالبهائم، ولن جر من وراء ذلك مفاسد كثيرة
1: صحيح.
0: تتعلق بالنسل، كما تعلم أن من الكليات يعني بقاء النسل
1: نعم.
0: وزيد عليها حفظ العرض من جعلها ست وفرق بين النسل والعرض
1: نعم.
0: فالأمر هذا مهم، قعد
1: صحيح
0: ونظم حتى لا تختلط الأنساب ولا. فلو أن كل إنسان اتبع هواه واتبع ميله لعم الفساد في الأرض
1: نعم سيدي.
0: ولا استشرى الفحش فيها. لذلك ضبط لنا الشرع هذا، فكلف الإنسان أن يغض بصره عن عورات النساء وعن مفاتنهن، وأن تغض المرأة كذلك بصرها
1: صحيح.
0: حتى لا يقع ذلك الإعجاب في النفس، فإن وقع صرف بصره واستغفر ولم يستتبع هواه ولا ميله، هذا كله يعين. أما إذا استرسل الإنسان وراء ذلك فإن العاقبة تكون سوءا، يعني لا يقع هكذا يعني
1: نعم.
0: الحب هكذا
1: صح.
0: من غير أن يكون ثمة صلة، هذا يعني يشبه أن يكون محالا نعم يشبه أن يكون محالا. فإذا حصل للإنسان شيء من ذلك لا سيما في أزمنتنا التي يكثر فيها اختلاط الشباب بالبنات والرجال بالنساء في المعاهد وفي الجامعات وفي أماكن العمل، لا بد أن يتقي العبد ربه
1: نعم.
0: وأن يخاف الله سبحانه يعني، وليتذكر الإنسان ذاك الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، صلى الله العافية. قال هل ترضى لأمك؟ قال لا. هل ترضى لأختك؟ قال لا. هل ترضى

0: لمرأتي؟ قال لا. قال كيف ترضاه لأمهات الناس وأخواتهم و...
1: نعم.
0: فلا بد يعني الإنسان أن يضع نفسه ذلك الموضع، نسأل الله العافية.
1: آمين.
0: فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه، وألا يستغل، ألا يستغل حاجة الناس. لاحظ يعني قلت في بداية الدرس،
1: نعم،
0: أن البعض قد تنزل بهم الحاجة فتدفعهم إلى مثل هذا. يعني لا أدل على هذا من قصة بني إسرائيل.
1: نعم.
0: نعم. ثلاثة من بني إسرائيل يعني الذين آواهم الغار، يعني هي نزلت بها فاقة. نعم. نعم. كانت من أحب الناس إليه، نزلت بها حاجة إلى المال فمكنته من نفسها على أن يعطيه المال. لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، قالت
1: ذكرته بالله.
0: نعم. اتق الله.
1: نعم.
0: فقام وتركها
1: ودفع المال
0: وترك قام.
1: نعم.
0: ثم هذا العمل الذي فعله لله عز وجل، رغم أنه كان ينجذب إليها وكان يحبها، ولكنه ترك ذلك خشية الله سبحانه
1: وتعالى. كان سببا في تفريج
0: كربه. وهذه الأحاديث إنما تقص لنا كما قال علي بن المديني، لا لنتعجب منها وإنما لنستعملها.
1: نعم.
0: يعني إذا تعرض الإنسان، صرف الله عنا وعن الناس الفتن.
1: آمين. آمين.
0: إذا تعرض لهذا أن يتقي الله سبحانه وأن يخافه.
1: صحيح. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
0: نعم.
1: ويجعل له مخرجا كذلك.
0: نعم. أنت والله، فإذا تعلق قلب الشاب بالبنت أو البنت بالشاب، فليتقي كل واحد منهم المولى سبحانه.
1: نعم.
0: يتق الله سبحانه.
1: سبحانه وتعالى.
0: الميل في القلب هذا قد يقع.
1: نعم.
0: واتركه حبيس نفسك.
1: إيه. نعم.
0: فإن يسر الله سبحانه بالحلال، وإلا فليمسك الإنسان. نعم.
1: ويتقي ربه سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى.
0: ولو كان الإنسان ولو عظم هذا الميل وهذا.
1: نعم.
0: الإعجاب وهذا الحب في قلبه، فإن ذلك يكون له شافعا يوم القيامة. ولاحظ أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.
1: الله
0: فقال إني أخاف الله. يعني من القصص التي تحكى عن رجل من الصالحين من أهل الشام.
1: نعم.
0: الرجل هذا يعرف بالشيخ المسكي، وليس هذا اسما له وإنما هو لقب له. هذا كان يعمل في يعني في الصحية، يعني بلومبي.
1: نعم. نعم.
0: أقول العام. فهذا الرجل دعي إلى بيت لأجل إصلاح شيء فيه، فلما دخل أغلقت المرأة الباب ودعته لنفسها وهددته بالفضيحة إذا لم يستجب يفضح.
1: صح.
0: فهو بين أن يفضح وبين أن، فدخل إلى الحمام الخلاء ولمهنته فتح.
1: صحيح.
0: يعني تلك المجاري ولطخ نفسه بالنجاسة. حتى تنفر المرأة منه وتتركه في حال سبيله. فلما خرج ملطخا بالنجاسة تركته. قبل ذلك قال كلمة لما لطخ نفسه بالنجاسة، اللهم هذه التقوى فأين المخرج. اللهم هذه التقوى فأين المخرج. ففتح الله له بابا ويسر له أمره وصرف كيدها عنه. يحكى أن هذا الرجل كان كلما مر بعد ذلك، كلما مر بطريق، كلما مشى في الناس إلا وفاحت عنه رائحة المسك.
1: نعم.
0: حتى صار الناس يسمونه بالشيخ المسكي، يعني تفوح رائحة المسك. نعم. منه. فالتقوى شأنها عجيب.
1: صحيح.
0: فالإنسان لابد أن يغالب هواه وأن يقهره وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الناس، حتى يعني إن مالت نفسه أو مالت نفسها فليتقي كل واحد منهم الله سبحانه وتعالى. فالمرأة التي حصلت مالا، يعني نسأل الله العفو والعافية، أحيانا تستغل ميل الرجل إليها لتحصل ماله من حرام وليقضي هو وطره بحرام. فنسأل الله العفو والعافية. هذا لابد أن يتقي الإنسان ربه وأن يعلم أن وبال هذه المعصية يقع عليه في الدنيا وفي الآخرة، وهذه كبائر
1: إن لم يتب طبعا.
0: هذه كبائر، هذه انتهاك فيها لحرمات الله سبحانه، وليس أحد أغير من الله سبحانه أن تنتهك حرماته. لذا إن وقع من امرأة مثل هذا، وأنا أقول حتى بغير البغي،
1: نعم
0: وسامحوني سأتنزل في بيان بعض الصور هذه، لأنها سامحوني اليوم صار عندنا ما يسمى بصاحبته. ولو لم يقع بغي ولو لم يقع زنا، يعني أحيانا تستغل ميله ومحبته في أخذ ماله،
1: نعم
0: تأخذ ماله غير وجه حق بالباطل، فقط لأنه منجذب إليها ولأنه يحبها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
1: نعم
0: هو لا يفعل ذلك، لا هي تستغل. أنا أتكلم عن استغلالها لمثل ذلك، حتى لا يقول والله قال الشيخ إذا اشترى شيئا والله حرام. لا ليس هذا، أنه بعض البنات أصلحهن الله
1: أمين،
0: وحاشى بناتنا، يعني يقول البعض ممن لعب الشيطان بهن قد يقع منهن شيء من ذلك، أنه تستغل يعني تستغل ما ميله إليها في أخذ ماله، فهذا مال حرام وهي تتلاعب به. نسأل الله
1: آمين
0: العفو والعافية
1: يا رب،
0: ونسأله سبحانه أن يحفظ بناتنا
1: يا رب،
0: وأن يسلمنا سبحانه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
1: آمين يا رب العالمين. رب إن شاء الله يزيننا بالحياة والحشمة،
0: آمين آمين،
1: ويحفظنا إن شاء الله من كل سوء. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي،
0: الله يبارك
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: نستمع للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

حميد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب

السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: استمعنا للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس العظماء هم الذين لا يخطئون، فالخطأ جزء من طبيعة الإنسان، وليست كلمة أعتذر نقصانا في الكرامة، بل هي دليل نضج وعلامة تواضع وبرهان قوة أدبية وأخلاقية. فكم من قلب التأم جرحه باعتذار صادق، وكم من علاقة عادت أجمل مما كانت عليه بكلمة خرجت من قلب مخلص. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم راحة قلب، وحديثنا اليوم عن قيمة إنسانية راقية تصلح القلوب وترمرم العلاقات، إنها قيمة الاعتذار. ما من إنسان إلا ويخطئ، فنحن نخطئ في كلمة نقولها، أو في موقف نتخذه، أو في حكم نسرع إليه، ولكن الفرق بين الناس ليس في وقوع الخطأ بل في طريقة التعامل معه. فمن الناس من يكابر ويصر على خطئه، ومنهم من يلقي اللوم على غيره، ومنهم من يجد في الاعتذار صعوبة كبيرة. أما الإنسان النبيل فإذا أخطأ اعترف، وإذا أساء اعتذر، وإذا ظلم سعى إلى الإصلاح، لأنه يدرك أن كرامة الإنسان لا تنقص بالاعتذار بل تزداد. وفي حياتنا اليومية كم نحتاج إلى هذه القيمة، في البيت حين نخطئ في حق أب أو أم أو زوج أو ابن، وفي العمل حين نتسبب في إزعاج زميل أو نقصر في واجب، وفي دائرة الأصدقاء حين تخرج منا كلمة تؤلم أو موقف يحزن. إن الاعتذار الصادق يغلق أبواب الخلاف قبل أن تتسع، ويطفئ نيران الغضب قبل أن تشتعل، ويعيد إلى القلوب صفاءها وطمأنينتها. فكم من خلاف طال سنوات لأن أحد الطرفين لم يقل بصدق آسف لما فعلت. وحين ننتقل إلى السيرة النبوية نجد موقفا بليغا يعلمنا كيف يكون التواضع بالرجوع إلى الحق. فقد حدث أن غضب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من بلال رضي الله عنه، فقال له كلمة أغضبته وجرحت مشاعره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. فما كان من أبي ذر إلا أن أدرك خطأه وشعر بندم شديد، فذهب إلى بلال وطلب منه السماحة، وروي أنه تواضع له تواضعا عظيما حتى يرضى عنه. فما أجمل هذا الموقف، لم يقل أبو ذري أنا صحابي جليل، ولم يقل مكانتي أكبر من أن أعتذر، بل علم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التواضع وعلى الشجاعة والاعتذار وعلى احترام مشاعر الآخرين. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعناد، اللهم اجعلنا من الذين إذا أخطأوا اعترفوا، وإذا أساءوا أصلحوا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا مفتاحا للمحبة والسلام. اللهم أعنا على حسن الخلق وصدق التعامل مع الناس، لنحاول أن نجعل الاعتذار ثقافة جميلة في حياتنا، فلا نخجل من الرجوع إلى الحق، ولا نتردد في إصلاح ما أفسدنا، ولنتذكر أن كلمة اعتذار صادقة قد تنهي خلافا وتعيد صداقة وتجبر قلبا كسرناه دون أن نشعر. إن أجمل الناس ليس من لا يخطئ، بل من يملك الشجاعة ليقول أخطأت، وأن يقول سامحني، وأن يبدأ خطوة الإصلاح قبل فوات الأوان. وما أجمل الاعتذار حين يكون صادقا، وما أجمل القلوب حين تتسع للصفح والتسامح. إلى أن نلتقي في موعد جديد مع راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. يا أخي عمرك شي لقيت روحك تفسر للعباد لي نسيت علاش بديت من الأصل؟ يا أخي ثم شعور داخلي يقولك اللي أنت ما تنجم تكون مطمئن إلا ما يعطيك عبد آخر الإذن ولا سك الغفران. علاش نحسوا اللي احنا مطالبين باش نقنعوا الناس كل فعل نعملوه وبكل حاجة نحسوا بها، ونسينا اللي المطلع على السرائر هو الله وحده. زعما احنا نعيشوا لرضا الخالق وإلا ولينا عبيد لرضا المخلوق. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش تتبدل حياتك كي تكتفي برضا الله وتتوقف على تبرير نفسك للبشر، ونبنيو عزتنا بطاعة الله خطوة بخطوة. المحور الأول، الإذن بالوجود من الخالق لا المخلوق. ثم سلوك صامت مسيطر على برشا ناس، وهو الحاجة للتفسير والتبرير النفس باستمرار كينهم في محكمة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن اللي يحتاج ديما باش يقنع الناس بيقينه هو في الحقيقة ناقص توكل على الله. ربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كي تكون على الحق ما تحتاجش إذن من العباد، وتفكر قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. حتى رزق القبول من السماء من عند المولى عز وجل، والأرض لا تملك لك نفعا ولا ضرا، لا هي ولا الناس اللي فيها. المحور الثاني، الإخلاص وترك رياء الخلق. كي تولي تبرر كل قراراتك للناس، انت قاعد تطلب في قيمتك من عبد ضعيف كيفك. ربي أمرنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قداش من مرة قلت باهي للعباد على خاطرك خايف من كلامهم، وأنت تحب تقول لا. هذا يتعارض مع صدق التوجه لله اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ينبه فينا المصير اللي يجري وراء مرضات الناس وعقابهم نهار القيامة: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. مثلا كي تضحك على حاجة ما تضحكش باش يحبوك الناس، انت هكا خليت طرف من روحك. ما لا خلي عملك خالص لله باش ترتاح من عبء إرضاء الناس. المحور الثالث، عزة النفس بالطاعة. السلطة الداخلية في ديننا مش غطرسة، هي العزة اللي تخليك تقول اللي نحس فيه حقيقي، وما نستناش موافقة حتى حد باش نكون على طبيعتي. ربي يعلم نيتي وهذا يكفيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. وهنا تظهر عزة المؤمن بالله. كي تفقد العزة هذه تولي تعيش سجين لأهواء الناس. ما لا ابني نفسك خطوة بخطوة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المحور الرابع، سكينة الصمت واليقين. كي تقف على التبرير تبدأ رحلة الإخلاص. صمت عند المؤمن وقار وثقة في تدبير الخالق. ربي قول:

0: على لسان سيدتنا مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صمت عن التبرير هو عبادة وقت المحن على خاطرك موصول بالقوي الذي يعلم ما لا يعلمون. ويكفيك قوله: أليس الله بكاف عبده؟ والصمت هوني مش جبن، هو هدوء متاع العبد اللي يعرف ربه ويعرف روحه وما يحتاجش باش يثبت حتى شيء لحتى حد. المحور الخامس: تنقية الصحبة لله. كي تتبدل وتولي صادق مع روحك، الناس اللي كانوا يستغلوا في ضعفك باش يبعدوا، وهذه رحمة. ربي يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ربي باش يعوض لك بصحبة صالحة تحبك لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. والبعد هذا مش خسارة، هو تنقية باش تجبد أهل الخير اللي يحترموا صدقك مع الله مش تمثيلك الأدوار باش ترضيهم. وقتها تبدأ تسمع صوت روحك لأول مرة، ما لا تفكر ديما نيتك مع ربي، مشاعرك حقيقية. وربي يقول: يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الإنسان اللي يخيب توقعات الناس باش يكون صادق مع ربي هو اللي حر بالحق. وتفكر اللي العزة لله، استعيد قوتك، فالله يقول: فإن العزة لله جميعا. انت ماكش مطالب باش تفسر نورك للي استانس بالظلام، فحسبك رضا الله. وتفكر وقار الصمت، الثقة بالله محلها القلب والجوارح اللي تعمل في صمت، والصمت هو أقوى سلاح ضد التلاعب. وتفكر زادة الحرية في العبودية، كما قال ابن تيمية: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تصلحوا ما بينكم وما بين ربي، وتبداوا خطوة بخطوة نحو الصدق اللي وصل للجنة. ونحب نختم الحلقة متاع اليوم دعاء: اللهم اجعلنا ممن جعلت لهم نورا يمشون به بين الناس. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك.

0: الاذاعه.
1: اي والله قال لك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
2: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
0: 100%
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه
4: وين انتي؟
5: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
4: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
5: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: اختيسي نو ريوني.
4: اذاعه تونس الثقافيه. صوت اراده الحياه.
5: اذاعه الزيتونه للقران الكريم. من القلب الى القلب.
6: اذاعه سفيقس. عشرة دائمة.
4: إذاعة المنستير تبع الموجة. إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
6: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية
5: وين
4: أنتي؟
5: وين هي؟

نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء من زاوية أخرى في تعويض للزميلة مريم الفجاري. أنا معكم زهرة الضيفي، أصحابكم في هذا اللقاء المباشر يبدأ من توا من 11:30 إن شاء الله نتواصل فيه إلى تمام الساعة الواحدة. وفي تأمين هذا البث المباشر معنا اليوم حمدي الفصيلي في الهندسة التقنية، سوسن الفرجاني تستقبل تليفوناتكم على 71 136 1000. اليوم مواصلين معكم مستمعينا الكرام حول موضوع طرحناه يوم الاثنين، صحبة الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية والأسرية. كنا تحدثنا عن المراهقة أو عن المراهق، وقلنا وقت اللي يواجه ولدك مشكلة ليش يكون أول واحد يلتجأ، طبعا ولدك المراهقة اللي هنا أو بنتك المراهقة وقت اللي تتعرض إلى إشكال شكون أول واحد تهرب له. بالأغلب الإجابات كانت طبعا هو يا إما يكون ما يحكيش أو يمشي لأصحابه أو يلتجأ إلى الأم هي الأقرب. اليوم الحقيقة من خلال الإجابات اللي قدمتوها حبينا نطرح موضوع يتعلق بوعيكم وفهمكم لهذه المرحلة، لأنه لقينا فما مشكل مطروح، لقينا أغلب الوالدين يقولوا أنه هل يعني بالضرورة أنه صغير كيف يدخل لمرحلة المراهقة لابد وأنه يكون فما مشاكل به. احنا كما قلت مواصلين حديثنا عن المراهقة، اللفظ اللي يرتبط في أذهان البعض بالصعوبات والتحديات وتغير السلوك وكثرة النقاشات، وخاصة بالإحساس بأنه التعامل مع الابن أو الابنة أصبح أكثر تعقيدا. لكن مستمعينا الكرام، هل المراهقة هي فعلا مرحلة مرهقة بالضرورة وفترة صعبة لكلا الطرفين سواء للوالدين أو للمراهق في حد ذاته، وإلا المراهقة هي مرحلة طبيعية من مراحل النمو فقط تحمل معها يعني التغييرات، وربما أيضا تحمل معها فرص لبناء شخصية أكثر نضج وأكثر استقلالية. كما قلت احنا القاعدة يعني البيانات كما يقولوا فيها اللي ننطلق فيها منها لقراءة الوضع ولفهم الإشكال، لابد أن يكون أراءكم أنتم وتجاربكم أنتم مع المراهقة، سواء اللي عنده مراهق في الدار الآن أو عايش تجربة المراهقة مع صغره قبل، أو هو في حد ذاته عاش مرحلة المراهقة ومازال كما نقولوا هيك الآثار مازالت راسخة في ذاكرته، يطلبنا ويشارك معنا باش يجاوب على هذا السؤال. لو طلبنا منكم مستمعينا الكرام أن تصفوا مرحلة المراهقة بكلمة واحدة أو بجملة مختزلة، فشنو ممكن تقولوا؟ إذا كان نقول لك عرف لي المراهقة حسب تجربتك، طبعا مش من باب التنظير رجاء، أنا ديما نركز اللي هنا نقول نسمع رأيكم ثم التنظير والتوجيه والإرشاد والعموميات في الطرح وشنو المفروض يكون وشنو المفروض نتجنبوه، هذا نخليوه للمختص اللي حاضر معنا، هو اللي يعطيكم هو اللي يوجهكم طبعا التوجيه السليم بإذن الله تعالى. فأحكيوا لي على تجربتكم أنتم اللي خذ تجربة مع صغيره سواء الآن أو خذها سابقا أو مازال يتذكر شنو تعدى على رأسه في فترة المراهقة. فمرحبا بكم على 71 136 1000، نسعد كثيرا بسماع أصواتكم. هل مرحلة المراهقة هي مرحلة تعب وقلق أم هي مرحلة تغيير واكتشاف؟ كيفاش كانت تجربتكم مع صغاركم خلال هذه الفترة، سواء على التليفون 71 136 1000 أو عبر تعليقات على الصفحة الرسمية؟ نسعد كثيرا كما قلت بالاستماع إلى آرائكم. نرجع بعد الفاصل لاستقبال ضيفتنا، وكل عادة نبدأ وديما السؤال الأول باش توضح لنا فيه الأستاذة خديجة شنو هو رسالتنا من هذا الطرح، علاش اليوم نحكي في الموضوع هذا، ثم بعد ذلك ننصت إليكم تباعا، ثم ثم بعد ذلك نقدم لكم التوجيه السليم. نمشي إلى فاصل قصير ثم لنعود.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام. إذن نستقبل معنا الأستاذة خديجة بسيس وحديثنا عن مرحلة المراهقة. شنو تعريفكم للمراهقة؟ لو كان نطلب منكم وصف لمرحلة المراهقة بكلمة واحدة أو بجملة مختزلة، شنو ممكن تقولوا؟ هل هي مرحلة تعب وقلق أو هي مرحلة للاكتشاف وللتحقيق التغيير، وربما تكون فرصة أيضا لبناء شخصية أكثر توازن؟ كيفاش كانت تجربتكم إذن مع صغاركم خلال هذه الفترة؟ مرحبا بتواصلكم معنا وتفاعلكم معنا على الرقم 71 136 ألف. أهلا وسهلا خديجة، مرحبا.
1: يعيشك، مرحبا بيك، مرحبا بجميع المستمعين.
0: به شنو رسالتنا في حلقة اليوم؟ شنو باش نعمل اليوم في الحلقة في من خلال طرح هذا الموضوع؟ شنو الفكرة أو المفهوم اللي باش نوصلوه؟
1: رسالتنا لليوم هي أن احنا باش نعاودوا نرجعوا كل حاجة في بقعتها. معناتها المراهقة، المفهوم اللي قاعدين نمشيوا به كأولياء في تونس ولا حتى في المجتمعات الأخرى، نغزروا لها كأني وحش ولا كأني جاية مشكلة ولا كأني مصيبة باش تهبط على الأسرة اللي فما فرد من أفرادها قريب باش يدخل المراهقة. فهنايا قدرة ربي فيها محمد حلقة اليوم باش نحاولوا أن احنا نصلحوا معناتها المفاهيم، نعطيوا المفاهيم الصحيحة. شنية المراهقة؟ كيفاش يمر بها الصغير؟ علاش يمر بها الصغير؟ هل بالضرورة أنه يصير مشاكل في فترة المراهقة؟ فهونية معناتها رسالتنا لليوم راهي المراهقة ماهيش وحش باش نخافوا منه بكل بساطة.
0: بكل بساطة، لكن هذا يتطلب توضيح أكثر للسادة المستمعين. وهنا باش الحقيقة باش نسألك علاش كلمة المراهقة تحمل عند كثير من الأولياء معنى سلبي ومرادف للصعوبة والتعب؟ علاش يفهموها بالطريقة هذه؟
1: على خاطر اللي يحس الولي في الفترة هذيك اللي الأمور بدأت تخرج من السيطرة متاعه.
0: يحس موضوع سيطرة.
1: أي مش سيطرة بالمعنى نتاع الشدد مكبش، معناتها أمور سيطرة معناتها ما عادش هو ينجم يتحكم في صغيره كما كان قبل، ما عادش ينجم يجاري تصرفات صغيره كما قبل، ما عادش عنده عليه هك الإفي نقوله، احنا ما عادش عنده المفعول التأثير، يعطيك صح، ما عادش فما التأثير اللي كان يأثر به الولي على صغيره كما قبل. كان الولي هو المصدر، خلينا نقوله تقريبا المصدر الوحيد متاع المعلومة، متاع الأخلاق، متاع التربية، متاع برش حاجات. فكان الصغير ديما يرجع للولي متاعه ويلديبون كومبليتمون منه، معناتها كيفاش تقالي الديبان منه، معناتها أي
0: مرتبط
1: حاجة
0: مرتبط به،
1: مرتبط يعطيك الصحة، مرتبط ارتباط تام بالولي متاعه. ففي فترة المراهقة الطفل يبدأ بشوية بشوية يبحث على الاستقلالية متاعه، يبدأ يجرب في حاجات جدد، يبدأ يتصرف في تصرفات جدد، يبدأ يصيروا تصرفات للولي يتفجع منهم. مش فهم معناتها
0: مش فهمهم
1: مش فهمهم مش فيبيردو الكونترول، معناتها باش نفقد السيطرة على الموضوع. ولدي باش يفلت من بين يديا اللي خدمت عليه، معناتها صغره الكل توا في هالفترة هذية باش يجي معناتها باش يتيح كل شيء في الماء. فالولي راه كتهديد كبير العملية التربية نتاعو للطفل. فهمت؟ فهوني علاش الولي يولي كأنه على حذر، يبدا معناتها كل يستنى سيغ سي غارد، معناتها اللي يبدا واقف هكا متربص يستنى في شنو العلامات الاولى اللي باش يبداو يظهروا نتاع تمرد، خاطر الولي مش في باله اللي هذاك باش يكون كان تمرد وعناد ومعناتها عقوق. خلينا نقوله في بعض الحالات الاولياء يقول لك تحب تعقني، تحب تكون طفل عائق، تحب تخرج من فهمت. فهذين كله يبدا الولي يستنى فيه، يتربص بصغيره بالتصرفات نتاع صغيره، يستنى له فيها في الدوره كما يقولوا. فهمت؟ باش اول ما يبداو فما علامات نتاع هكاك العلامات اللي كنا نذكروا فيهم، فالولي يهاجم
0: ويدخل في دائره شك كبيره الولي. ثم بعض الاولياء يقول لك يولي ولدي تحت المراقبه، نفركت له دبش وحوايج ونشوف شكون يخالط. هذا من حقه اعتقد انه زاد يراقب ولا؟
1: والله أنت هنا تحكي على حالة خاصة جدا في الموضوع، على تفصيلة معناتها. بشتراقب شنو بشتراقب؟ شنو التهديد أنت أصلا اللي بشتراقب عليه المراهق؟
0: المواقع الاجتماعية، المواقع التواصل.
1: يعطيك الصحة، معناتها أنت هنا ذكرت حاجة معينة بشيراقب عليها الولي. مش مراقبة بصفة مطلقة، معناتها بصفة شاملة، مراقبة لكل شيء. فهمت؟ خاطر فما فرق، تنجم المراقبة تكون إيجابية.
0: أنت مع فكرة أن المراهق يكون تحت المراقبة؟
1: ما لا ما يدخلش هذا وهذا، مش مفسر لك. ما تدخلنيش في المراقبة. إذا كان ناخذوها بالمفهوم متاع أني أنا عيني على طفلي على المراهق، ما نحكي على المراهق، عيني عليه قاعد نشوف كيفاش قاعد يتطور فقط. فهذاك هو المطلوب، اني باش نرافقه نشوفه، اي باش نقعد نشوفه، نشوف شنو ما التطورات اللي قاعدين يصيروا، شنو ما السلوكيات نتاعو كيفاش قاعدين يختلفوا، هو كيفاش، هل انه هو ولا ينعزل ولا لا، يعني نكون اني انا نراقبه، جو لوبسيرف، ماهيش المراقبه نتاع انك تعس عليه وتحلو تليفونه وتشوف له من عشان كرتابته وتشم له حوايجه، فهمت؟ هذيك المراقبة اللي أي نبدأ عيني على صغيري، نبدأ منتبه للسينيور، للعلامات اللي نجمه يوريوني اللي الصغير راهو داخل في حاجة هكا تخوف، وإلا راهو متقلق نفسيا، وإلا باش نبدأ أنا منتبه لصغيري. توا السؤال الآخر اللي أنت سألتني، هل أني أنا مع المراقبة اللي أنت تقصدها، المراقبة متاع تحل التليفون وكل شيء، هوني أنت والحالة، ما فماش إجابة نعم أو لا، ماهيش يا أبيض يا أسود، أنت والحالة، أنت والاحتياج. إذا بالحق عند صغيرك عنده مشكلة، سيئة، ما أنت في بالك، أنت تعرف لي فما مشكلة، أنك أنت مثال شديت عليه، شميت عليه ريحة دخان مثلا في أصحابه، فوانت تخمل في بيته هكا فضول، حبيت تطل في قجره فماشي فهمت، فماشي دخان، للغاية أنك أنت معناتها باش تحميه، باش تحكي معاه، باش فهمت، خاطر كي تحكي معاه مباشرة من غير ما تلقى حاجة باش يقول لك لا، ما انت باش يسك كما يقولوا كلي، باش ينكر انكار تام، لا وصحابي يتكيفوا، انا وقفت حدا شكون يتكيف ريحتي ولا تكيكة، فهمت؟ فاذا كان معناتها حاجة باش عاونتك انك انت تقنع اكثر فيمكن، اما مش محبذ، ما انت مش محبذ انك انت بسرقة عليه تفركس له ولا تشوف له ولا تدخل التليفونات بالسرقة، لا
0: علاش؟ أو بالسرقة مش بشي فيق؟
1: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. إذا تجيه من بعد أنت تقولوا هاني لقيت لك في قجرك، أنت هنا يكون جاي طاح في الماء، رغم ذلك طاولي بشي يسمعوني يقولوا لي كيفاش من نخلي، لا نجي نحكي معاه ونقول له راني شاكة في هكا وهكا وهكا، راني ميسالش نعمل دورة في بيتك، نعمل طلع بش يقول لك لا وفيش قام، أي أما أنا منيش مقتنع كأنا كأمك، منيش مقتنع بكلامك. فإذا كاني أنا معناتها أنت بالنسبة ليك ميسالش كان عمل طلع على شنو فما في قجرك ولا حاجة، فهمت؟ يعني يكون في باله، تخليه أنه هو حتى كان أنت ما بحثتش بالحق يولي هو يخمم بينه وبين نفسه، يعني أنا إذا كاني الغاية متاعي أني أنا باش نعمل حاجة بالسرقة على الولي متاعي، فزيد عليها هكا ولا هكا تنجم تلقاها هي كانت تحب، فنولي خليني نصارح خير، فهمت؟ وهذا بالطبيعة اللي أنت تعرضه على طفلك كي تحكي معاه، تقول له راه غايتي ماهيش في فرق صوراك، ولا باش نكون أنا ما نعرفش كيفاش في جرتك البوليس نهار كله أنا نفتش ونعمل وكل شيء، لا لا، الغاية متاعي أني نعاونك أنك أنت ما تطيحش في مشاكل كيف ما هكا، تقول له على خاطر راهي مرحلة من خاصية من خصائص مرحلة المراهقة اللي أنت توقع تمر بها، أنك أنت تحب تجرب كل شيء، انك انت تنساق وراء،
0: تحكي له على التغيرات بالطبيعه النفسيه والفيزيولوجيه
1: بالطبيعه، معناتها انت هنا تفسر له اللي راهي انا مشكلتي ماهيش مشكله ثقه معاك، مانيش انا معناتها شاكه فيك انت كانسان، فهمت؟ لا انا متخوفه من المرحله، من المرحله اللي انت توا فيها، من مرحله المراهقه، متخوفه من تاثيرك انت اللي يصير على، معناتها من تاثير اصدقائك عليك، باش يقول لك لا وانا تهنى انا راجل انا ما نتاثرش بالكلام هذاك الكل، الكلام الكبير، تقول له نعرف اللي انت معناتها بقدره ربي ما تحبش تتاثر، اما راهو الخاصيه من الخصائص نتاع المراهقه انك في الفتره هذيك تبدا تبحث انك انت باش تكون كيف ما اصدقائك، فيصير فما معناتها تونتاسيون، يصير فما اغراء اغراء ليك باش انك انت تجرب الدخان، فهمت؟ فانا هنا ماهيش مشكلتي انك انت باش تتكيف ولا مش باش تتكيف، فهمت؟ باش انت هل انك انت كنت صنديد بما فيه الكفايه باش ما طحتش هالاغراء هذايا ولا لا، زيد باش تدخل في كل العالم هذاك نتاع اني انا زعما جهبذ واموري واضحه وقوي ونفسيتي قويه ومانيش باش نتيح في التقليد، هنايا مثالش نستوعبوا مع بعضنا اللي راي هذه خاصية من خصائص عمر المراهقة، فنتعاونوا اليد في اليد باش انك انت ما تيحش فيك التونتاسيون هذيك، فهمت؟ باش انك انت اذا كان حسيت روحك هاو بيناتنا الامان، خط الامان مفتوح. اذا حسيت روحك انت اللي راك بديت باش تتاثر مثلا، ولا حاجه تنجم تجي تقول لي يا امي راني هكا وهكا، لاني باش نتغشى عليك، لاني باش نعاركك، لا حتى شيء، نحاولوا نشوفوا مع بعضنا كيفاش نجم نعاونك باش انك انت ما تتيحش فيك المشكله هذيك.
2: به شهر يسال ويقول هل انا سؤالي هل هو هل صحيح فما مرحلة مراهقة وإلا التقسيم بين الطفولة وسن التكليف هو الأصح؟ لأنه يعني في برشا ناس يقول لك المراهقة دي حاجة صراحة يعني مستحدثة وليدة التحضر، ما فماش احنا قبل ما عاشوش صغير 20 سنة 18 سنة ينجم يأسس عيلة.
1: هو جايبها من الاخر معناتها
2: شهر مجهول تحية
1: جايبها من الاخر خاطر هذاك هو الصحيح. معناتها الصحيح أنه راهو هذاك مرحلة انتقالية ما بين عمر الطفولة وما بين سن الرشد،
2: سن التكليف
1: يعني فهمت؟ فالمرحلة هذه اللي مسمية مرحلة مراهقة كمراهقة كل شيء، إذا أنا ربيت الطفل من الطفولة متاعه بتربية سليمة صحيحة سوليد، فهمت؟ فإنه هو ما هوش بشي يلاقي حتى مشاكل في مرحلة المراهقة باش تتعدى بسلاسة. علاش ملا انت توا فما عائلات اللي يقولك ليه والله ولدي ما تعدى من الطفولة للي خرج للفاكولتي واموره واضحة، لا عمل مشاكل لا حسيت بيه لا حتى شيء، فهمت؟ علاش عباد يتعديوا بسلاسة من فترة المراهقة وعباد يوحلوا فيها ويصيروا مشاكل كبار، فهمت؟ فهوني انت وكيفاش ربيت السيسان في الصغر.
2: ايوه معناه سؤال متاع ليش الناس تعتبرها صعيبة، تقول هذي راجع للي أسسته في عمر مبكر.
1: أنت وكيفاش ربيته هو صغير، كانك من الصغر كما اللي كنا نحكيه فيه، كانك من الصغر بنيت بينك وبينه جسر متاع حوار ونقاش وثيقة بيناتكم وكل شيء، راك كيف تصير كيف ما تصير هكا حكاية مثلا حكيت لك على الدخان تكون بسلاسة تتعدى. معناتها أنا وعيت وفسرت له هاني معاك كنت تستحقني، نجم نعاونك كنت تستحقني، فهمت؟ ومن بعد معناتها تتعدى الأمور، ما تقفش ما توليش صدام وصراع وأوه تولي مشكلة العائلة الكل، فلان شديناه يتكيف، أوه فلان ولد رشنوة ولا منعوت بصباع ولا مشاكل، فهمت؟
2: واضح. به شكرا لك أستاذة خديجة، ونوجه تحية طبعا لرواد الصفحة سي رمزي النجاز، قال جزاكم الله خيرا وإن شاء الله نستفيد وإن شاء الله بإذن الله. أشواق ناجح مرحبا بك، فرحبوا علي، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من قاعد يتبع فينا، ماذا بينا تتفاعلوا معنا وتجاوبوا على السؤال التالي، شنو تعريفكم لمرحلة المراهقة؟ لو كان نطلب منكم تصفوها بكلمة واحدة أو بجملة مختزلة، فشنو تنجموا تقولوا على مرحلة المراهقة؟ هل هي مرحلة تعب وقلق وإلا هي مرحلة تغيير واكتشاف؟ طبعا اختاروا الإجابة اللي تناسبكم أيضا. به والحديث كما قلت انطلاقا من تجاربكم، نمشي معنا أول اتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بك، شكون معنا؟
3: نور.
2: أهلا وسهلا يا نور، مرحبا. به نور منين تكلم فينا؟
3: تونس.
2: به من تونس. نور تفضل، عندك مراهق في الدار نور؟
3: ما عنديش مراهق في الدار، يعني عندي زوزة وليد مازالوا الكبير 10 سنين مازال صغير، أما أنا بيرسونيل مو خايفة برشا من ناحية نغضر القدام ونقول كيفاش باش نربي أولادي كيفاش باش تعدى علي المرحلة نتاع المراهقة، فيت حسيت روحي ما عشتش هكا، ما تعديتش فترة مراهقة، ما نعرفش هكا كيفاش التغييرات اللي يحكيوا عليها الحاجات اللي يصيروا في المراهقة، ما نعرفش ممكن نقول ممكن ما تعديت ولا تعديت لي من غير ما فقت بها واني صغيرة ولا أما ما عندي مشكل كبير كي نخمم في هكا نبدا نقبل ولدي ونقول كان هو توا فور اكزومبل هكا إليتي تي شويه هكا ساعات ولا ساعات يعكسوني الاولاد مشكل البنات معناها ما تلقاهمش توكل وكل شيء، نقول بعد ملا في المراهقه شو باش يعملوا كيفاش باش نتصرف معاهم. كنت روحي هكا هما ديجا صغار وظالمتهم معناها هكا أكلي تلمون خايفة نبدأ من توا سيكت معاهم ولازمهم يعملوا هكا وما يلزمهمش ما عادش شنو كي عيط لهم يلزمهم يجي وكي يعملوا عرفت كي اللي ضغط هذاك خليني نعيش معاهم من توا مانيش هيك.
2: نور بزيد توضح لي شويه شنو المؤشرات اللي عندك تراهم يخوفوك تقول هذوما ما دام هما موجودين فما بالك بالمراهقه اش باش يصير عندك؟ قلت صعيب شويه يعني معندي شويه شنو اخر شنو السلوكيات اللي انت تراهم يخوفوا؟
3: والله هما قريتي اللي نشوفهم نشوفهم اني ما نشوفهمش غيري ساعات معناها اللي معايا يقول لي عادي معناها كيما راجلي يقول لي معناها صغير عادي معناها اني نشوف هذيك اللي هو مثلا ناش كساعات يرجعوا الكلمه ولا حاجه ولا هيك يقول لي ليه ولا يبدا معاش فور اكزومبل اللي يلعب وناديه باش يفطر ويقول لي ليه المره الاولى الثانيه الثالثه ومن بعد نولي ندخل اني في العرس بوش الحقيقة واعية بلي ما يجيش هكا فما حاجات ما يجيش أما ما نكذبش عليك حصلت وضربت ولادي عيطت عليهم كي وليت نشوفهم يراوني هكا حاجة يخافوا منها فهمت أو ميم طو نحسهم يحبوني أما فما هكا حاجة اللي ما فهمتهاش ممكن مشكل مني يعني راهو
1: نور عندك أخوة؟
3: عندي زوج بنات يعني ما تعاملتش قبل مع هكا
1: وكيفاش كانوا هما في فترة المراهقة نتاعهم كيفك؟
3: والله أفضل اللي هو مش كنت ممكن أنت ديما نقول كما حاجة كلوش من اللي أني صغيرة هذاك اللي خلاني معناها نتعامل مع أولادي أصدمه
1: كيفاش؟
3: ما أستسك ما بون كنت مسيش مش نطول الحكايه كيف
1: اي مسيش خذ راحتك حاول تقرب شويه حاول تقرب شويه بذاكرتك لحياتك انت
3: اوكي بون احنا تربينا ثلاثه بنات صغيره انا صغيره دونك اخواتي الاخرين بناتنا مش برشا حتى تربينا كان قبل البابا هكا سوفل وامي هي اللي كما نقولوا راوها الصعيبه دون ليسونس ان معناها هكا اللي هكا ما ديما عامله كي نيت هكا وكل شيء حتى كي تقرب لها ما عرفت عندها غش هكا صعيب عندها رياكسيون خايبه معناها كي في ساعات تطشش في ساعات وتقعد حتى معناها عادي تقعد نتذكر هكا قبل نمشي نقرا في الكوليج ونروح نبدا هكا مانيش مرتاحه خاطر نلقى امي هكا تدور عليا وجهها كما نقولوا ماهيش هكا دونك عرفت هكاك تربي عشت هكاك كنت نقرا بالكدا كنت معناها ديما لا بروميير دي لا كلاس ديما نفرحهم باللي ريزولتا نتاعي اخواتي لا عاديين افيك سا فما حاجه هكا ما فهمتهاش واكسيتيرا بابا كان قبل ديما يدخل ديما مريض ملياني صغيرة ملياني في الابتدائي وذاك كان يقلقني برشا ويأثر فيا برشا وكنت عرفتك اللي في الليل نبدأ نبكي وحدي ما غير ما يراني حد ما نعبرش على مشاعري ما نظهر هكا عادية أما في الليل تلقاني هكا ونبدأ خايف عليه يمشي يقولي توصى يمشي يبقى شنو وكانت أمي اللي شادت شيء اللي فما هكا الحقيقة تعديت لي ملياني ممكن صغيرة حتى الآلاف دو فان دو جون عرفت كل شيء للوقت هذاك الحقيقة هكا ما كنتش نعرف مرتاحة ما كنتش ما تعديتش فترة مراهقة ما حسيتش روحي تعب أمي مثلا ولا بابا أما زاد ما عرفت نحس ما قيت هكا ماني ما كنتش بيان اونتوري اللي لدرجة اني هكا توا عندي زوج صغار ونجم نربيهم كوم يسكو هذيك الحاجة اللي هكا حدت في قلبي
1: باهي نور انا منعش مازال عندك حاجة تحب تقولها ولا نتفاعل معك؟
3: انت اسألني ممكن اني باش نجم نجيب خاطر هكا نولي نحكي في الفاك
1: باهي لا مش فاك اللي قلته الكل مهم جست معناتها حبيت نرجع لسؤالي هل انه اخوتك كانوا كيفاش كانوا في مراهقتهم؟
3: كيف كيف ما تعب ما عملناش معناها المراهقه ما نتذكرش فما هكا حاجه هكا كيك اللي امي صعبت عليها واللي فور اكزومبل كنا عادي معناها نقرا ونروح ونجي العطله
1: هما بيدهم معناتها كانوا يحبوا يجروا في حظوظ امك معناتها
3: اي كنا كما نقولوا كلنا كيفاش يلزم معناها هكا. وامي تعمل برشا قبل تعمل معانا برشا مقارنات ببنات خالتي ببنات شنو عرفت كلي بون اني برشا حاجات توا قعدولي هكا ونحس في روحي نعمل في نفس الحاجات اللي اني ما حبيتهمش وانا صغيره. هذيك نورمالمون هم يقولوا معناها اللي انت ما شفتوش وانت صغيره ولا ما حسيتوش يلزمك تعمل عكسه. بار اكزومبل قبل نلعبوا في الحومه نلعبوا في مع هكا احنا شنو هو معناها عائله نومي معروفه هكا وكل شيء دونك عندنا دي ليميت اوني ريزيرفي وكل شيء دونك كي نخرجوا هكا ما تربيناش في حومه اما كي نمشيو لدار هكا ماماتنا وكل شيء نخرجوا نلعبوا هكا وكل شيء كنت كي نتعارك مع مش نتعارك حتى كي يستزني حد من الصغار ولا هكا يقلقني ولا كنت معناها حشامه ويقلقوني ولاد الحومه ولا حاجه نمشي مشكل امي ما تجيش معايا تجي مع الغي كوك كانت هذيك قلقني برشا بون في وقتها صغيره ما حسيتهاش اما قعد ثم دي بوان قعدوا لي ما نجمتش نتجاوزهم.
1: نور تسمعنا؟ باهي انا نحب نقول لك حاجه اولادك ما همش انت باهي معناتها اللي عشتوا انت في صغرك مش بالضروره اولادك راهم هما باش يعملوا نفس الشيء كيف ما اللي عملتوا انت في صغرك. انت في فتره المراهقه نتاعك مخك معناتها اللاوعي نتاعك خلينا نقولوا قرر اللي راهو انت يلزمك تكون شخصيه مثاليه اقرب شيء للعاقله ومتربيه ومحلك محلاك واللي ما تقلقش امك واللي ما تعمل حتى مشاكل واللي تكون نتائج ممتازة طفلة ممتازة صورة المجتمع تكون بحكم ان انتم أسرة معروفة وكل شيء فلازم انكم انتم تكونوا صورة ممتازة لك الأسرة هذيك. فهذيك معناتها كينك عبارة على بطريقة غير واعية كينك فسخت الطفولة متاعك على جنب وحاولت تكون إنسان مثالي في الفترة هذيك فهمت. فهذايا انت عشتو هذه تجربتك انت من ناحيه من خوفك على ابوك فانت ما تحبش تعمل حتى مشكل في العائله اللي باش يزيد يعمق معناتها الالم نتاع ابوك ولا المرض نتاعو ولا الوجيعه نتاعو ومن جهه اخرى السيطره نتاع امك وعلاقتك بامك كيفاش كانت. فاللاوعي نتاعك لقى اللي الحل وقتها انك انت تخلي روحك تتفسخ معناتها نوعا ما بين قوسين كلمة تتفسخ نقولها برشا حبر إن معناتها نحب نوصلك فكرة دي كأنه جاي قال اللاوعي متاعك قال اسمع يا نور وزيد باش انك انت تحاول تتعامل وتتصرف كيف ما المراهقين الكل انك تحاول باش يكونوا عندك اراء انك تحاول باش تعاند تريف ولا تحاول تعمل تصرفات شوية كيما الاطفال الاخرين كيما المراهقين الاخرين. لا لا لا انت راك يلزمك تكون انسان بخفي انسان قراية ممتازة وكل شيء كيما كنت نقول قبيلة. فهذاك اللاوعي نتاعك شنو اللي حكم عليك معناتها وانت بالطبيعه هذا نحكيو على اللاوعي فالجانب الواعي نتاعك ماهوش فاهم شنو اللي قاعد يصير فهمت.
3: هذاك اللي تعبني ما فهمت مانيش فاهمه شنو وهكا ناس ساعات نقول التجأت حتى بالسيكياتر معناها نحب نفهم ما مانيش فاهمه شخصيتي
1: ولا وكي مشيت للبسيكياتر خلقيت
3: الحقيقه ما ما التجأت للأدوية صار اكزوم قلت لك نحكي معاك راني عمري الاج 33 سو معناها وغايزتني زاد اللي اني معناها كبيره واخر حاجه كنت نحب نعملها هي ناخذ معناها حرابش ولا تعمل جي تي كونسر معناها كل شيء اما زاد او ميم طون جيتي اوبليجي خاطرني وليت ما عادش نتصرف ما عادش نتحكم في روحي مع اولادي.
1: شربين الدواء ماهيش مشكله على خاطر علاش هذه باقي ماذا بينا ديما نقولوها ونعاودوها راهو فما حالات اللي لازم الانسان من الاول ياخذ انتي ديبريسور ولا الدواء مهما كان الطبيب النفسي شنو اللي باش يكتب له الدواء هذاك يعاونوا انه هو من الاول بالقليله انه يسترجع شوية العادي نتاعه، يرجع طريف للسلوكيات العادية نتاعه وللتصرفات العادية نتاعه. فوقتها باش ينجم يخدم على لا ثيرابي والا على معناتها يخدم على الامور النفسيه، كان فما اكتئاب انه هما باش يكون تحسن بالدواء وقت النجم ونخدموا على العمق وكل شيء. فانت هنا ماهيش عمرها ما كانت مشكله ولا ضعف ولا علامه من علامات الفشل انه الانسان باش ياخذ الدواء. تبقى اذا انت ماكش مرتاحه، اي عبد يسمع فينا اذا مشى للطبيب وعطاه الدواء وحس روحه ماهوش هذاك اللي باش يعاونه، راه من حقه انه يرجع للطبيب ويقول له، يقول له شنو هو اللي خمم فيه، يقول له راني انا حاس روحي مانيش مقتنع وما نحبش ناخذ الدواء. يا اما الطبيب هذاك باش يقنعه، والا ما اقتنعش باقي يمشي يشوف طبيب اخر. مش

0: رياكسيون وكل شيء. دونك الحقيقه هو ماشي معايا الزواج شيء، اما شنو اللي المشكل اللي قلقني اللي نقول علاش معناها كنت نفضل اني نكون في ما نكونش هكا على نخدم معناها بار اكزومبل الناس هكا اللي سون هكا نورمو وكل شيء نقول علاش معناها ممكن خاطر اثر ثم برشا حاجات في مخي قاعده ومليانه صغيره
1: اي رغم من حقك انك انت تتسائل علاش انا هكا، بالعكس ما انت ما تقعدش تخمم كحدك شبيني مانيش
0: إيه
1: راضيه بالوضعيه.
0: نحب نتجوزها
1: اي باش
0: ونحب
1: تتجوزها لازمك خدمه على الاعماق، معناتها ما تنجمش انك انت وحدك قاعده وحدك باش تنجم انك تعالج المشاكل الدفينه القديمه وتتخطاها، فهمت؟ فلازم انك تخدم مع مختص، تعمل بسيكوثيرابي باش بشويه بشويه انك انت تتحلل شنو اللي صار في الماضي نتاعك، فهمت؟ وشنو هو الاثر نتاع اللي صار، حتى كانك انت تعرف شنو اللي صار، هاك سميت انت بعض الحاجات، لكن ماكش فاهم الاثر نتاع اللي صار هذاك على نفسيتك من داخل شنو، على اللاوعي نتاعك شنو، فهمت؟ فكيف ما تفطنش انت بالعمق نتاع الاحداث هذيك كيفاش تاثروا عليك من داخل، ماكش باش تنجم تقدم وتتخطاهم، فهمت؟ فمهم على الاخر انك انت تخدم مع مختص، هذاك هو اللي باش يخليك انك انت تتعدى، معناتها نقولوا احنا تنظف القديم وتمشي على بازه صحيحه كما نقولوا احنا، فهمت؟ هل انه انت توا نور اللي انا قلته لك قبيليك التحليل اللي انا على حسب ما انت قلت على اسم ما انت حكيت، هل انه التحليل اللي انا قلته لك تحسه يتجاوب معناتها
2: قريب لك
1: تريف قريب لك تريف يمثلك، والا لا ما مش هذا هو اللي تحسه مقلقك؟
0: معناها
1: كوتي صغار، لا كوتي انت اللي كيفاش معناتها علاش انك انت اللاوعي نتاعك قرر انه انت لازمك تكون انسانه مثاليه وطفله؟
0: والله شويه شويه باقي نحس روحي ما زلت مانيش هكا نقول في روحي فما حاجه كلوش معناها
2: فما اشكال في العمق، فما جرح في الطفوله.
1: ممتاز، ما دام فما مسك ولو حتى تريف معناتها لازمك تمشي تبحث بالكدا مع مختص.
0: لشكون
1: تتواجه بالضبط؟ تنجم تتواصل معايا، تاخذ يا اما نمر تليفوني يا اما تتواصل معايا على الفيسبوك ولا الانستغرام خديجه بسيس، وتو نبعثك لشكون مختص انت وين تسكن تو نقول لك لشكون تمشي.
2: اما الاختصاص هو المعالج النفسي، هو اللي المعالج النفسي السلوكي هو اللي ينجم يعاونك.
0: بون اني هاخذ لك في رأيي اللي نقول اللي إيه على ليزونس الأم لجوز أولاد، ومن توا ولدي قلت لك 10 سنين عمره وتوا نخمم في حاجات مازالوا بعاد، حتى
2: هي صار عملية إسقاط.
1: أعذر نور حابش نجاوبك على الحكاية هذه. ريت أنت قلت اللي حاجات اللي تراهم فيهم ويقلقوك، كيف ما مثلا انك انت تقول له ايجا وما يجيش، قداش من مره اللي توصل انك انت تنفجر عليه ما تتغشش من بعد، هذاك راهو الضغط اللي تعمل فيه انت توا عليهم الاولاد، توا مازالوا يصبروا ويوسعوا بالهم معك، لكن في فتره المراهقه على خاطر باش يزيد عليهم الهرمونات اللي هما باش يدخلوا فيها، باش يزيد عليهم هما معناتها الحرب اللي باش يعيشوها في وسط نفسيتهم الداخل نتاع فتره المراهقه، فاذا كانك انت عامله عليهم ضغط ديجا من توا كبير، فراهو فتره المراهقه تنجم يكون لك فيها مش في تقبل، نجم يكون فيها انفجار. فالانسب انك انت توا تحاول انك انت تكبح شويه رغبتك باش انهم هما يكونوا مثاليين ولا يسمعوا الكلام بالكدا ولا يعملوا كيما تحب انت ولا فهمت، تقبل فكره اللي هما فقط طفل، واللي الطفل بحاجه طبيعيه جدا انه باش يعمل عمايل، انه باش يحب يهرج، انه باش يحب يتصرف تصرفات سخيفه، انه فهمت؟
2: باهي نور كما قالت لك استاذه خديجه حاول تمشي مختص، لانه عمليه الاسقاط اللي عملتها على اولادك راهو
1: اولادك انت واولادك
2: واولادك مختلفين عليك، ما تجربتك ماهيش باش تتعاود، ماهيش نفس تجربه صغارك. باهي شكرا لك يا نور، شكرا لك، شكرا لك، في امان الله. وكما قالت لك حاول تمشي المعالج نفسي. باهي نمشيو للفاصل الاشهاري مستمعينا الكرام ثم نستكمل اللقاء.
3: اشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد

0: الانفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: لنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وصل تفاعلكم معنا مستمعين الكرام سواء على الصفحة أو على 71-136-1000 وبش نمشي للاتصال الموالي. وطبعا ذكر السؤال المطروح، لو كان نطلب منكم أنكم توصفوا مرحلة المراقب كلمة واحدة أو بجملة مختزلة، شنو ممكن تقولوا؟ هل هي مرحلة تعب وقلق أم هي مرحلة تغيير واكتشاف؟ مع نور شفنا كونه عندها تخوف من مرحلة من مراهقة أولادها، وهذا التخوف مستمد من رواسب الماضي وجروح الطفولة الخاصة بها. ساعات مخاوفنا احنا او اللي تعدى علينا احنا او اللي خايفين منه هو اللي يخلي المرحلة هذه نخافوا منها. به نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: فاطمة من بنزرت.
0: أهلا وسهلا يا فاطمة. أيا لله فاطمة، عندك صغيرات؟
1: لا، أنا نرى في ناس كيفاش، وأنا بيدي زاد عندي ما نحكي في الموضوع.
0: شنو رأيك في المرحلة؟ مرحلة المراقبة، شنو اللي ديته؟
1: أحب المراقبة صعيبة برشا.
0: علاش؟
1: خاطر هو ساعات ما نعرفش، هي المراهقه يمكن تطول ويمكن تقصر.
0: باهي، لا وفسر لي، مش قولك صحيح ولا غلط، فسر لي شنو اللي في دماغك بالضبط، نظرتك للمراهقه.
1: المراهقه معناها ساعات هو يبدا المراهق، زاد حتى هو والديه مراهقين راه.
0: كيفاش؟ شو تقصد بها؟
1: ساعات الوالدين يبدأوا ما يفهموش اللي هو الطفل هذاك ولا الطفلة هذيك معناها عند في فترة مراهقة صعيبة شوية. لازم كيفاش يبرروا له، كيفاش يعاونوه، كيفاش يفهموه، كيفاش يحسوا به. هذه ما يفهموهاش، هم ما يفقوش. هاك الطفل باش يطير، هاك الطفلة باش تجنح، هاك ترى شنو هو حاصله.
0: به اللي شفته أنه المراهقة ما تتعديش بالسهل، هذا هذه
1: ما تتعديش بالسهل وتدمر الإنسان حتى لآخر عمره.
2: كيفاش أنت قلقتك المراهقة متاعك فاطمة؟
1: المراهقة اللي ما يلقاش شكون يفهم، وجي مثلا باش يحكي لعائلته مثلا أي مشكلة ما يسمعوش ما يفهموش، يسمعها من عند العبيد.
2: وكيفاش هذا يقلقك توا في حياتك؟ كيفاش هذا مقلقك توا في حياتك فاطمة؟
1: يعني تدمر الشخصية، كل ما عادش ينجم يعبر، ما عادش ينجم يحكي، ما عادش يعني مراهقة صعيبة برشا. المراهقة ساعات يبدأ معناها هو مراهق ما فيق به حتى حد اللي هو في الفترة هذيك، يلزم يساعدوه ويلزم يعاونوه.
2: كيفاش تعمل؟ سمحت تفضل. انت شنو عمرك فاطمة؟ قديش عمرك؟ شنو تعمل في حياتك؟
1: انا عمري كبير.
2: ايه
1: في الشيخوخة يعني.
2: في الشيخوخة. ومعناتها نحب نعرف معناتها انت ما حاولتش في العمر اللي انت كبرت فيه، خرجت من المراهقة، ما حاولتش انك انت تتعالج شوية الامور هذية، انك تفهم شنو اللي قلقك؟ كيف ما قلت لي مثلا انك انت ما عادش تتنجم تحكي، ما عادش تعرف كيفاش تعبر وكل شيء، ما حاولتش انك انت تتلقى حلول بينك وبين روحك كيفاش تحسن الوضعية هذه؟ معناتها من عمر مثلا 25 سنة لتو، أنت قلت شيخوخة، يعني نتصوروا عمرك 60 سنة مثلا، فمن 25 ل 60 سنة، هل أنك أنت قعدت في نفس المرحلة العاطفية، خلينا نقول النضج العاطفي، هل قعد هو بيدو في نفس المستوى، وإلا حاولت شي شوية أنك أنت تخدم على الموضوع هذا وتتحسن؟
1: أنا حاولت. أنا ديما نحن لك الفترة هذيك مقهور عليها، علاش عشتها هكيكة؟ علاش عشتها
0: هكيكة؟ أيوة، محفورة في ذاكرتك ببرشا وجيعة
1: بطريقة ما كبيرة.
2: معناتها أنت توا مغشة على أمك وبوك.
1: الله يرحمه.
2: هكا هذا هو مغشة عليهم أنت توا؟
1: معناها حتى معناها كل اللي
2: صلى الله عليه وسلم
1: يعني تأثر برشا، حتى الإنسان يجي باش يعبر يلقى كل شيء ضده.
0: تحس في روحك تدفع في ضريبة حاجة أنت مفروض ما كنتش تطيح فيها، وضعية تقول المفروض أنا. تعمل مقارنة بينك وبين الغير يا فاطمة، تشوف مثلا وضعية متاع نساء أخرى تقول علش أنا ما تربيتش في الطريقة هذيك.
1: صحيح.
0: وما لقيتش حد يفهمك؟
1: شيء.
2: أنت حاولتي تفهم روحك شوية؟
1: كيفاش؟
2: حاولتي انك انت تفهم روحك شويه؟ حاولتي انك انت تخمم تقول انا عشت الفتره هذه كانت المراهقه تظلمت فيها، امي وبابا ولا المحيطين بيا ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معايا، انا متالمه برشا من الفتره هذيك، تاذيت برشا، اثرت فيا برشا، اما خليني نشوف شنو نجم نعمل باش اني انا نحسن من جوده الحياه متاعي توا، نحسن من نفسيتي توا، نحسن.
1: أي. انا عملت هكاك،
0: نجحت شي في جانب،
2: تحسنت شي شويه الامور،
1: تحسنت شويه هي. وصلت مشيت للطبيب يعني. ما وصلتش.
2: اي كي مشيت للطبيب شنو قال لك الطبيب؟
1: هو ما قال لي حتى شيء، راهو عطاني دواء. عطاني دواء استعملته شويه من بعد وليت بطل.
2: طبيب ما عنده، تقصد طبيب نفسي؟
0: طبيب نفسي.
1: نعم
2: تقصد طبيب، طبيب نفسي ما انت مشيت له؟
1: طبيب نفساني.
2: اي فهمتك. باهي فاطمة، أنا حبيت معناتها ناخذ مثال متاعك ونحكي لك أنت وللمستمعين اللي راهو مرحلة المراهقة صحيح هي مهمة على الأخر وتشكل جزء كبير من شخصية الطفل اللي بشي يولي إنسان كبير وراشد وعاقل، لكن راهو كيف نفوتوا عمر المراهقة صحيح فما حاجات في النفسية تمست وتضرت وكل شيء، لكن راهو مازال في يدنا احنا ان احنا نتحكموا في بقية حياتنا، خاطر احنا كبرنا فنجموا ان احنا ناخذوا مسؤولية رواحنا ونلوجوا كيفاش نجموا نحسنوا الوضعية نتاعنا ونلوجوا كيفاش ان احنا نجموا نطوروا من انفسنا حتى نحكي على الجانب الوعي وجانب النفسي وجانب العاطفي. فهمت؟
0: سامحني لهنا سامحني فاطمه فقط باش نقش استاذه خديجه في الكلمه اللي قالتها، وانت قلت صحيح انه هي تضر ولكن احنا النجوه. انا مش نرجع لكلمه صحيح، لكن لهنا راهو هكا اللي تقول عليه انت صحيح، راهو ينجم يكون انسان ضر نفسيا، راهو ساعات الضرر يكون ضرر فادح لدرجه انه تصبح عاجز عن التغيير.
2: هو عباره باش نسهلها هنا الفكره ببساطه اكثر، عباره على
0: نستهينوش معناها
2: لا احنا مانيش باش نستهينو،
0: يعني النتاج اللي تعيشته فاطمه اليوم راهو نتاج لظرفيه ما لقاتش الاحتواء فيه.
2: صحيح هذا اللي قلته انا، ما انت كلامي وكلامك ماهمش متعاكسين بكل لكن خير كي سالتني يعطيك الصحه باش نوضح اكثر.
0: انا وين نحب نتعاطف مع فاطمه برشا لانه واحد يدفع ضريبه حياته كامله بسبب انه ما لقاش ناس دايرين به يعني يحتويوه، بالعكس ناس حاط اهدد فيه برشا.
2: تصور انت تخيل معايا انه المراهق هو اورديناتور حاسوب باهي، فيه برشا برامج دي بروغرام انفورماتيك باهي، جيت انا في بلاصه ما باش نحط برنامج اسمه مراهقه سليم وصحي ما تتعدى فتره المراهقه بسلاسه وبطريقه باهيه، جيت كيف ما فاطمه مثلا عاشت الفتره هذيك بوجيعه كبيره،
0: خلينا نقول الاورديناتور مفاريس
2: تفاريس يعطيك الصحه، هوني مش الاورديناتور تفاريس، هوني ما تفاريس كان البرنامج اللي خاص بالمراهقه. فهمت الفرق؟
0: تحب تفصل الانسان عن المرحله،
2: يعطيك الصحه، الانسان عن المرحله والحاجات اللي حاسه
0: فيريس لهنا.
2: استنيني عاد نواصل الفكره تحرقش الاحداث. فانا كيف تفرست مرحله المراهقه، خاطر كي تفرست مرحله المراهقه تفرسوا معها برشا خطوط اخرى اللي هي في النفسيه في الوعي في برشا حاجات اخرين، لكن انا كانسان مازلت انا المسيطر على الاورديناتور الكل، مازال في يدي انا اني نجم نتحكم في هيك الاورديناتور، نتحكم في البيسي كيفاش نجم نتصرف معاه. هل اني انا من الاول حاسس روحي ديما من الاول ماكش تفطن بروحك اللي انت اصلا فما تفاريس في البيسي نتاعك، باش تفطن بروحك مقلق واكهو، مقلق مقلق مقلق، وفما برشا عطات الفحيات والإنسان وبرشا مشاكل، وكل ما يجي يدخل في علاقة يلقى روحه في مشاكل ويخرج من العلاقة هذيك. ولا نجم حتى نرجع كيف ما مثلا القبيلي كانور اللي تحكي، اللي وصلت تزوجت وجابت الصغار ولقت مشاكل في علاقتها بصغارها وكل شيء. لكن أنت هنايا فما مؤشرات يخليوك أنك أنت تفطن، اللي استنى استنى هذا الكل اللي قاعد يصير مناش، فما سبب معين. فتربط ما بين اللي هذايا هو سبب نتاع المراهقة نتاعك، تفهم اللي هي المراهقة نتاعك
0: كانت صعيبة،
2: كانت هي الصعيبة وهي اللي عملت المخلفات هذا الكل. فهنايا أنت عندك جزء من المسؤولية انك انت تمشي وتبحث على كيفاش باش تصلح هك البرنامج المفرس.
0: انت كانك تحب تقول هنا للضحيه لازمك تكون انت طبيب نفسك،
2: ماهوش طبيب نفسك. لا لا لا لا لا، فما يعني فرق فما فرق زهره. انا ما قلتش تكون طبيب نفسك، قلت تمشي شكون يعاونك انك انت تعالج نفسك.
0: لازم اونتي فيريس علاش لهنا نترجموا كلامك فلا. كونوا فاطمه والا نور لازمهم مساعده خارجيه،
2: مساعده خارجيه. اما لازم قبل يكون فما
0: الإرادة،
2: الرغبه الاولى من عندهم هما. يعني انا وعيت لي فما مشكله، فانا بيدي انا كضحية نتاع فترة المراهقة نتاعي.
0: وهذا المسناه في كلام نور، يعني تقول لك أنا نحس المشكلة فيها.
2: فأنت إذا وعيت لي المشكلة فيك وقتها يولي واجب عليك باش أنك أنت تقف لروحك وتصلح البرامج اللي تفرست القدم. كيفاش باش تصلحهم هذا موضوع آخر، ما تنجمش تصلحهم وحدك، لازم تمشي المختص وتتعاون معاه باش أنك أنت توصل تصلح شوية، ترمم خلينا نقولوا ما أفسده الدهر، ما أفسدته العلاقة في المراهقة مع الوالدين.
0: من المبشرات أنه الإنسان كيف يوصل فترة التعافي يولي كما حكينا أمس الحقيقة مع الدكتور فتحي سعيد، قلنا الإنسان اللي يمر بفترة صعيبة ويدخل في التعافي وينجح في التعافي راه يصبح مدرسة نتعلم منها الناس الكل.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. فمعنت هونية بالحق مسؤوليتك توا صحيح. علاش أنا سألتها توا فاطمة، قلت لها انت ايش عملت من 25 سنه ل 60 سنه، ايش عملت في حياتك؟ هل انك انت استسلمت
0: حاولت
2: لك الدور نتاع الضحيه نتاع انا ضحيه والدي وضحيه المراهقه، والا انك انت لملمت شويه من نفسك وحاولت؟ هي لملمت، هي مشيانها للمختص النفسي للطبيب النفسي، هذه ديجا اول خطوه، خطوه كبيره جباره، خطوه كبيره على الاخر انا نشكرها عليها. خاطر مش برشا يكون عندهم الشجاعه باش انهم هم يعترفوا اللي هم وحشتهم مساعده ويمشيوا ويطلبوا المساعده. تبقى جوست نكمل الفكره، تبقى ان هي ما كملتش، مثال هذاك جزء من من الخدمه من العمل النفسي.
0: باهي فاطمه احنا وصلنا الحقيقه، مازال عندي ثواني معدودات. شوف اللي مازال باش نكملوه ان شاء الله تكملوا ونكملوه ونعيشوه مرتاحين الناس الكل. حاول يا فاطمه
2: الله ارجع للمختص،
0: حاول اذا تنجم ترجع للمختص.
2: ما عجبكش هذاك بدل مختص اخر
0: ولا تقبل. اي تفضل تفضل.
1: انا راني في سوقي كنت ذكيه برشا وكنت قرايه وكنت ذكيه وكنت نفهم كل شيء.
0: ايوه
1: في لحظه وليت يعني كلي غبيه.
2: حشيك ماكش غبيه،
0: ماكش غبيه ذيك فقط من كثر ال من كثر النفسية، من كثر ما تتعب.
1: من بعد ولي حبيت أن ولي نرجع الموهبة، وكنت موهوبة راني.
0: بي شوف فاطمة خاطر باش نخرج لرفع الأذان، إذا تقدر تمشي المعالج صدقني الحل سهل، جلسة مع معالج نفسي مش طبيب نفسي، مشي المعالج.
1: ما نعرفش
0: منين
1: مثلا
0: منين موجودين. خلينا نقول ليه ثم المعالج النفسي، ربما في الكواليس نجم نعطيكم بعض الاسماء. معالج نفسي سلوكي يحكي لك انت شنو قاعده تعيش بالضبط،
2: يفك لك
0: يفك لك الشفره وتصبر معاه كما قلت لك. به
2: مش حصه واحده،
0: سامحوني باش نرفع اذان صليت الظهر مستمعينا الكرام ونستكمل معكم الحديث.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: نواصل مستمعينا الكرام، مواصلين مع الأستاذة خديجة بسيس وحديثنا عن مرحلة المراهقة وتعريفكم لمرحلة المراهقة. باهي نمشي معنا اتصال موالي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا يا هدى، مرحبا.
1: أهلا بك عايشك.
0: أي لله، شنو تعريفك للمراهقة؟ تفضل.
1: والله إيش تعريفي، هي مرحلة طيبة. أنا باش عندي بنتي تو عمرها 15 سنة.
0: باهي.
1: وخوها معناتها عمره 11 سويكة، يعني سويكة ولدت فترة ما قبل المراهقة زاد معناتها واحد.
0: علاش قلت على ما قبل المراهقة؟ تفيقوا بيها
1: معناتها كونهم ما يسمعوش الكلام.
0: باهي، هاي
1: برشا معناتها. وبالرغم اني معناتها انا من الاول كما نقولوا معناتها مانيش من الامهات اللي معناتها كلي حازمه برشا معاهم، بالعكس معناتها نخلي لها مجال باش معناتها باش تعبر باش تحكي معناتها باش تقول اللي تحب عليه، فهمت؟ حتى في معناتها حتى معناتها معناتها في العائله والكل معناتها نحب ديما نستشيرها ونشاورها، مثلا نقولها شنو رايك في هذه، شنو رايك في هذه، شنو رايك نعملوا هكا هكا، فهمت؟ اما ساعات معناتها تبدا معايا مطيعه والكل، وساعات أخرى معناتها تبدأ عندها مواقف وواحد معناتها يقول أنا معناتها كيفاش معناتها أنا عاملة هذا الكل، وهي شبيها معناتها تتصرف بالعنزة كما نقوله معناتها، فهمت؟ ومعناتها توصل حتى ساعات معناتها تبدأ تصيح ولا، فهمت؟ معناتها نقولها كيفاش رني أمك معناتها ما يجيش تحكي معايا باللغة هذيك معناتها، تولي باقي معناتها كي تسكت في الوقت هذاك وواحد وتتغشش، فهمت؟ تدخل تسكر بيتها، ساعات تضرب الباب، ساعات فهمت نقط بيت انا نقول علاش التصرفات هذه، برغم اني انا حاولت باش نكون معناتها هيك اللي مانيش حازمه معناتها معها برشا، معناتها نسمعها واحد وكل شيء، اما التصرف هذا هو اللي مقلقني معناتها.
0: باهي هدى، خليني نسالك شويه اسئله. خليني نسالك شويه اسئله. باهي هدى، انت اجاوبني بصراحه، صعيبه شويه، نعاودوا نطلبوها هدى لانه صوت التليفون انقطع.
2: هي انا هنا نحب نقول حتى كان مشي طول.
0: لا خليني نسالها شويه اسئله باش يفيدوك انت بعد في الطرح. هي قالت مطيعه ولكن عندها شويه مواقف، يعني هي مطيعه، يعني احنا نحبوا صارنا مطيعين فقط. باهي هدى نرجع لك. الو، ما زالت به ال
2: انا نحب سامحني حتى كان الكلمه الاخرانيه اللي هي قالتها، اللي قالت خايف عليها حتى نهار اخر في علاقاتها كيفاش باش تتصرف على بنتها، معناتها كيفاش توا معناتها صعيبه معاها وكيفاش ساعه تثور عليها وتقلقها. فهنا نحب نقول لها اللي راك يا هدى راي بنتك في المرحله هذه باش تقعد تتصرف هكاك، على خاطر بنتك مازال تبحث عن نفسها حتى في مخها، في التكوين نتاع المخ نتاعها فما حاجه تتسمى تشذيب، معناتها نتاع الروابط العصبيه في المخ. فما كانوا فما روابط معمولين اللي خذاهم تكونوا في صغره، فهمت؟ في المرحلة هذيك باش يصير فما عبارة على المخ متاع الطفل قاعد يبني، يبدل، يهد في القديم ويبني في الجديد، فقاعد يعاود يجرب في كل شيء، يعاود يتستي في كل شيء، يعاود يحاول يفهم كل شيء. هل انه هل التصرف هذا اللي نعمله انا، هل انه متاعي بالحق انا نحب نتصرف هكيكا ولا خاطر امي وبابا فرضوها عليا؟ هل اني انا كلامي هذايا اللي نقول فيه كلام امي وبابا ولا اختياري انا؟ هل انه انا باش يكتشف في نفسه المراهق وقتها اللي هو مثلا حاجات جدد اللي هو راهو مغروم مثلا بمواضيع معينه ما كانش في باله اللي عنده راي فيهم، يلقى روحه مثلا عنده ميولات سياسيه ولا يهتم بالسياسه، يعني يولي فما حاجات عصبيه جديده، فهمت؟ اللي هي دي كونيكسيون جدد دي تكونوا مع التطور متاع عقل الطفل في المرحلة هذيك، فعبارة على باش يصفي المخ باش يفرز لقدم اللي ما عادش حاجته بهم ويحط يكون حاجات جدد اللي حاجته بهم توا هو اللي باش يستعملهم. فهذاك علاش انا نقولها معناتها هدى اللي راهي الأم إذا كان هي توا ترى في بنتها فايرة عليها ومقلقتها وكل شيء، راهي ما يمشي تدوم الحكاية هك، راهي فقط في مرحلة المراهقة باش تكون هكيكة، خطر الطفلة مازلت تبحث عن ذاتها. فما سؤال وجودي يطرحه المراهق في الفترة هذيك، سؤال من أنا؟ أنا شكون؟
0: بالنسبة لهدى قاعدين نحاول نتواصل معك ولكن يقولوا لي التليفون مسكر، لكن نحاول نعاود نتواصلوا معها
2: يصير تذكر لها ال...
0: أي... بين نحاول ونعاودوا نتواصلوا معها ماذا بين نكمل معها الحديث به هي به أستاذة هي توا تقول هي مطيعة ولكن في نفس الوقت يعني ساعات تكون عندها مواقف بعنزة الأسلوب اللي عبر به المراهق الأسلوب اللي فيها عنزة خلينا نقوله إحنا اللي هو يظهر شوي مستفز للوالدين يقول لك كيفاش يحكي معي بالطريقة ذيك على شو يدل لهذا
2: يدل اللي راه المراهق في الفترة هذيك هو بيدو قاعد يعيش في حرب داخلية هو نفسه مازال ماهوش فاهم روحه بالضبط
0: ما يكون هو رد فعل للأسف هو ده ما نجمناش نتواصل معك وده مش عارفة شنو المشكل الحقيقة أن
2: تلقى تليفونها تسكر شعر
0: به للأسف حبيت أن ناخذ منها أنا كنت مش نسألها الحقيقة هل تنصحها برشا ولا هل تسمح بالخطأ ولا لأن هي تقول أنا متسامحة لأن هي تقول أنا ما معناها راخية لحبل معاهم شوية لكن رو ساعتها ما أخطاء من باب أني مثلا لا أسمح لهم بالخطأ وأني ننصحهم برشا وأني نتدخل ياسر يعني وهي تقول هي معناها عندها مواقف ساعات راهو الصغير يحب يفك بلاصته بالعنزة معناها تولي بالعنزة يفك بلاصته
2: لا معناتها كلامك صحيحة ما مش ساعات يحب يفك بلاصته في فترة المراهقة هذيك هي رسالته في الحياة
0: يفك في
2: قاعد يلوش في نفسه
0: معناها العنزة هو فكان البلاصة
2: نجم تقول مش حرفيا لكن
0: وقت اللي تكون هدى مثلا إنسان شوية يقول احنا ما تسمحش بالخطأ معنا هدى رجعت معي هدى نرجع
1: نعتذر
0: ميسالش خلينا نستغلوا الوقت 10 دقائق باش يفهم هدى تخلي صغارك يغلطوا تسمح لهم بالخطأ ولا وقت اللي يصير غلطة انت تتدخل بسرعة وبحزم
1: يعني هذيك اي نتدخل بسرعة
0: جاوبني شوف جاوبني باختصار وبوضوح شديد باش نجم نكمل معناه وقت اللي يغلطوا تتدخل كيفاش تتدخل هدى بعنزة زاد انت شوية تتدخل
1: يمكن عندي رد فعل قوي ساعات
0: أيوة
1: على مواقف ساعات انا بدي نقول معناتها علاش كان رد فعلي بالقوه هذيك فهمت
0: ايوه
1: فما نحبهم انا معناتها كما نقولوا سخطوا في النظام معناتها نتاع أيوة. الدار
0: مثاليه باه تحس روحك مثاليه أي. برشا ما تسمحش أي. بالغلطه نفسله كل شيء لازم مسطر مريقل
1: مش للدرجه كوني مثاليه معناتها وكل اما معناتها ماذا بيا كما نقولوا مثال الحاجه اللي كانت ناقشنا فيها
0: مره ما تعاودش
1: مره علاش نقعد نعاود معناتها ألف مرة وهي مش قاعدة تتطبق
0: خلينا نمشي للي من بعده الخطأ اللي من بعد تلومهم تو احنا قلنا هما كيف يغلطوا انت تتدخل بقوة بعنزة هذا أسلوب انت تعتمدوا تلومهم برشا على الغلطة
1: نوعا ما عندي اللوم اي نوعا ما عندي
0: نمشي الغلطه اللي من بعدها تنصحهم برشا تحاول ديما تنصحهم توجههم
1: ديما نحكي والله ديما صدقني نحط معناتها تخطو بنتي الكبيره تحط معايا الكرهبه ونبدا نحكي
0: محاضرات روحي كاين نفسي مش باهي شوفوا ده انا انا انا لاني عامله اختصاص ولا حتى ولكن تجربتي مع المختصين خلتني نفهم ثلاثه اخطاء هذوما كفيلين باش يخلوا صغيرك ينفر من اي خطاب باش تقولوا انت قلت انا مستغربه ما نعرفش علاش ريت ثلاثه غلطات هذوما فقط لو كان انا نوظف بهم مع صغيري توا اسبوع باش نلقى نفس العنزه اللي عند بنتك فهذا راهو العنزه ديك رب هي واجهه هي رد فعل لفعل قاعدين يعيشوا فيه معاك اللي هو تدخلك المستمر نصائحك المتكرره المحاضرات اللي تقدمها الغلطه يتحاسبوا عليها تحبوا يمشيوا مسطرة وانت ما عندكش وسعه بالك مش واسع هكا ولا هدى
1: يعني نوعا ما
0: تحس روحك مضغوطة
1: وحكم أيوة. الظروف والعمل سنة. والكل معناتها ديما تعرف المرأة معناتها اللي تتصور مسؤوليات الكل يعني فما ضغط يخليك انا نقول معناتها سختو بنتي 15 سنة نقولها معناتها ماما انت توا معناتها تهز معايا وتعاوني وتشوف معايا فهمت كيما احنا كنا قبل فهمت مع امهاتنا
0: دايرة اللوم هذه دايرة اللوم بنتك البرة عندها شخصية مع اصحابها
1: اي
0: وشخصية محترمة وبيه
1: الحمد لله معناتها حتى هذيك هذيك والكل معناتها تحيتها ومحبوبه من زميلاتها والكل فهمت معناتها
0: الحمد لله علاش عرفت المعلومه هذه انا وانت قلت عندها مواقف لكن مواقف مواقفها هي اللي تلقى فيها رحابه صدر مع الغير ما تلقاهاش معك انت هي تلقى حريتها اكثر مع الغير لكن معك انت محدوده به أستاذة خديجة تو باش توجهك للتصرف السليم مع بنتك اللي هي 15 سنة ومع ولدك اللي داخل في ركب المراهق تفضل أستاذة
2: هي داخل من طرح يعيشك هي راهي الطفل في سن المراهقة هو ديجا قاعد يخوض في معركة داخلية
0: أيوة.
2: قاعد انه هو يحب باش يفهم نفسه هو شكون، شنو ما اختياراته الحقيقية، شنو ما الحاجات اللي يحب يعملهم باختياره هو، مش حاجات متوارثهم من عند أمه وبوه ولا حاجات مفروضين عليه. فهنا الطفل المراهق قاعد يبحث عن ذاته، قاعد يلوش فيه شنو ما الحاجات اللي بش يخليه أنه يتعدى في المرحلة هذيك بسلاسة وبأقل القلق الممكن. فالولي كيف يجي يحاول يعمل العكس بالضبط، يحاول عبارة على قاعد يضغط عليه بش يرسه، هو يحب يطلع راسه بش يتنفس بش يفهم روحه طريف، والولي يجي يرس له راسه اللوطة يقول له لا لا لا ما عندكش الحق تتنفس، لازمك تقعد كيف ما أنت. كيف ما بالضبط بالضبط تخيل أنت في مخك الطفل أنه هو في مرحلة الطفولة هو هيك الدودة الصغيرة، في مرحلة المراهقة هو فك الشرنقة هذيك، ففما عمل كبير في وسط خدمتك الشرنقة هذيك باش يوصل في الأخر يتحول إلى فراشة في سن الرشد. فتخيل أنت كانك جي أنت كوالي الدودة متاعك تقول لا لا لا لا لا لا عايش كنحبك تقعد دودة، ما تخدمش الخدمة تاع التحول هذيك باش في الشرنقة وتبني الشرنقة متاعك باش تتخبى في وسطها لين تكبر وتتحول بالقدية باش تخرج من بعد فراشة.
1: زد ساعات أستاذة نحس معتها فما معتها أنا معتها نحب نعلمها المسؤولية، معتها كون لازم تتحمل مسؤولية.
2: أي أما تحمل المسؤولية،
1: تحمل مسؤولية تنظيم بيتها، تحمل مسؤولية.
2: هنا أنا باش نقولك اللي راهو فما أولويات في تربية المراهق، فما أولويات. كيف تفهم أنت توا شنو ما الأولويات متاعك؟ أنك أنت تسمع صغيرك، أنك تفتح بيناتك وبينه حوار، أنك تحكي معها تسألها شنو اللي مقلقك، أنت شفاش تخمم، كانت تحق حاجة هاني معاك، كان تسألها أسألة اللي يعني ولا هي من داخل، ما تقعدش مركزة كان على الجانب التربوي الظاهري متاع أني نحب أنت منظمة، نحب أنت صورتها في المجتمع تبدأ مريقلة، نحب أنت تكون كل حاجة تشد بقعتها، نحب نحب نحب نحب. هذونك الكل توا يتسميه حاجات ثانوية جدا في تربية المراهق. فأنت هوني في المرحلة هذه ليك ولكل الأولياء نقولكم اختاروا الحرب متاعكم على شنو انتوما توا باش تضربوا بالصحيح، معناتها شنو الموضوع اللي باش تخدموا عليه بالصحيح اللي باش يكون هو الأولوية، هو الأولوية المطلقة، البقية الكل راهو ثانوي. التربية على النظام، التربية على أنها هي ما تعليش صوتها عليك، التربية على هذاك الكل هي تربيت عليه وهي صغيرة، ما هوش في ضيع في فترة المراهقة، ما هوش مش يندثر الفترة هذيك، طبيعي جدا أنها هي وقتها باش تثور تريف، باش أنها بيدها هي بيدها هرموناتها والحاجات اللي يصيروا في مخها والنواقل العصبية متاحها وهذاك الكل، طبيعي جدا مش أنه هو يخليها هي بيدها تفوت شوية الحدود، لكن راه الحدود موجودة من قبل وراه يديك تفوت شوية المراهقة، أنت تحاول تفكرها تقولها باهي أوكي نتفاهم اللي أنت توا مكش قد بعضك، أما راي طريقة الخطاب متاعك معايا مثلا اللي أنت عيطت عليها شوية راني أنا منيش قابلتها، أما نتفاهم اللي أنت توا متقلقة. فأنت فكرتها بالضوابط متاعك، بالقوانين متاعك، بالحدود متاعك، لكن في نفس الوقت تفهمت المشاعر متاعها. فهي الطفلة المراهقة حست اللي هي مسموعة، حست اللي أنت راك تخمم فيها هي شنو اللي تحس من داخل، مش الطالب فيها كان بالجانب الظاهري متاعها أنها في جسمها تكون بالقداء، أنها في تصرفاتها تكون بالقداء إلى ما ذلك. فتخيل أنت في بالك الطفل المراهق أنه هو كينه معنتها في كرهبة يسوق في كرهبة 200 كيلومتر في الساعة، أما الفرينوات مازالوا التطور متاعهم ما كملش بالقداء. فهي كل ما يجيبش ينزل على فران باش يسيطر على المشاعر متاعه ولا على الانفعالات متاعه، الفران مازال ما هوش ماتيور، مازال ما وصلش للجانب معناتها النضج الكافي باش انه هو يعرف كيفاش يسيطر على هكا المشاعر الكل.
0: المراهقه هو وقت احتواء ومش وقت تعليم النظام، النظام راه المفروض يصير قبل.
2: يعطيك الصحه، النظام مفروض يصير قبل،
0: لكن توا احتواء المشاعر،
2: احتواء المشاعر متاعه، انك تسمعه وتحكي معاه، تتبادلوا الثقه بينات بعضكم، تصاحبوا مش تصاحبوا زاد حاسلوا، هذا موضوع اخر حكايه المصاحبه. فهمت؟ لكن المهم على الاخر توا انك انت توخر شويه التالي، تتحلل تحاول تحلل الوضعية من بعيد، تشوف ولدك ولا بنتك توا في مرحلة المراهقة شنو قاعد يتصرف، تحاول تسأل نفسك زعما هو علاش توا قاعد يتصرف بالتصرف هذاك، تحاول تفهم شنو ما الأسباب الخافية ما وراء السلوك متاعو، على خاطر مش كل سلوك يتصرفه صغير مثلا أنه يولي يعاند أكثر ولا يولي يولي عنيف مثلا، راه مش بالضرورة هو أنت ما عرفتش تربيه، مش بالضروره معناتها ولدك باش يولي عاق، مش بالضروره، لا لا لا لا، راهي هذيك فقط في مرحله مراهقه وما عرفش كيفاش يعبر على القلق اللي في وسطه.
0: باهي واضح هدى، واضحه
1: الرساله.
0: يعيشك
1: بالنسبه للولدي معناتها
0: اليوم توصلنا للختام يا هدى، لكن نستقبل استشارتك بشكل خاص في حلقه اخرى ونسمو مشكلة الاولاد ان شاء الله. خليك معنا.
1: شكرا
0: لك لاله، شكرا هدى والكل اللي تواصل معنا في هذا اللقاء، وشكرا لك استاذه خديجه على هذه المعطيات. احنا راجعين ان شاء الله قريبا واصلوا معك في رحلة التربية السليمة، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ما زال عنا جملة من الرسائل إن شاء الله نختم عليهم تباعا، وديما المنطلق متاعنا هو طبعا الكوتشنج، تدريب الأولياء على أنهم يؤديوا هذه المهمة على أكمل وجه. وجه تحية إلى كامل فريق العمل معنا، ونترككم في أمان الله.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر برواية قالون عن نفع المدني للقارئ.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر

هَمِرْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحسب 53 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
2: اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر على الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الذي يرافقكم على طريق الخير والمحبة، منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤالي لكم اليوم في مستهل هذا اللقاء، وهو سؤال يفرضه واقعنا المعاصر: لماذا نملك اليوم كل شيء ونشعر في كثير من الأحيان أننا لا نملك أي شيء؟ لماذا يمتلئ البيت بالأثاث الفاخر وتمتلئ الثلاجات بأصناف الطعام والشراب، وامتلكنا من وسائل الرفاهية والاتصال ما لم يحلم به الملوك في العصور الغابرة، ومع ذلك إذا خلونا بأنفسنا في ليل أو التفتنا حولنا في لحظة صمت شعرنا بغصة في الحلق وضيق في الصدر وشعور غامض بالفراغ المرعب الذي يلتهم قلوبنا؟ هذا ما يسميه علماء النفس اليوم أزمة العصر، ونسميه نحن في ظلال الوحي الجوع الصامت. علماء النفس يعبروا على هذه الظاهرة بأزمة العصر، يعني الإنسان عنده مقومات السعادة ولكنه غير سعيد، عنده كل شيء ولكن يشعر أنه يفتقر لكل شيء وليس له أي شيء. هذه نسميها في علم النفس أزمة العصر، وأحنا في ظلال الوحي وفي ظلال القرآن الكريم نسميه الجوع الصامت. خلونا اليوم نسمع بقلوبنا لا بآذاننا فقط إلى هذه المنارة النبوية العظيمة، إلى هذه الفقرة الثالثة من الحديث القدسي الجليل الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، حيث يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نتأمل في هذا النص بدقة أن ربي سبحانه وتعالى لا يخاطب هنا فئة معينة، ما يخاطبش ربي عز وجل الفقراء والمساكين والمحتاجين فقط، بل يقول كلكم، احنا بكلنا، اللي عنده واللي ما عندوش، الغني والفقير، الكبير الصغير، المتعلم وغير المتعلم، المريض الصحيح، القاسي الداني، قربنا عز وجل كلكم. يا عبادي كلكم، ما فماش استثناء، كلكم جائع إلا من أطعمته. هوني كلكم جات بصيغة العموم والشمول المطلق، الغني في قصر مشيد جائع، والفقير في كوخ جائع، والملك على عرشه جائع، والعالم في محرابه أيضا هو جائع. ولكن هل الجوع المقصود هنا هو جوع البطن فقط؟ لو كان جوع البطن لقلنا إنه الأغنياء ما همش داخلين في هذا الخطاب، لأنهم عندهم ما لذ وطاب وعندهم الإمكانيات. وإنما جاء في هذا الحديث كلكم جائع، الجوع ها هنا إنما هو جوع أعمق وأشمل من جوع البطن، إنه جوع الاحتياج الذاتي. على قد ما عنده الإنسان من المقتنيات، وعلى قد ما عنده الإنسان من الكماليات ومن الحاجيات ومن الضروريات، كل هذا بكله، ولكن هذا الإنسان يعيش جوع الاحتياج الذاتي. الإنسان في أصله كائن صفر، ولد لا يملك شيئا ولا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء. هكا ربنا عز وجل خلقنا، يقول لنا ربي عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هكا احنا في أصل خلقتنا أيها الإخوة والأحبة. الوجود البشري ربي عز وجل صممه على أن يكون محتاجا، هكا ربي خلقنا وجبلنا ربي سبحانه وتعالى، يعني جبلنا وفطرنا على أنه باش نكونوا احنا في الدنيا محتاجين. أنت محتاج في كل ثانية إلى أكسجين باش تتنفسوا، إلى نبضة القلب اللي أنت لا تتحكم فيها، إلى هرمون يفرزه جسدك لئلا تمرض. فإذا توهم الإنسان يوما ما أنه شبع واستغنى لأنه رصيده في البنك ممتلئ، أو لأنه يتمتع بصحة جيدة، فهذا الإنسان يعيش أوهاما كاذبة. نحن أيها الإخوة والأحبة جياع إلى المدد الإلهي في كل نفس يخرج من صدورنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. كلنا فقراء إلى الله عز وجل. مهما كسب الإنسان في النهاية الإنسان يحتاج إلى الهواء باش يتنفسه. شكون باش يعطيه له فلوسه؟ لا. نبضة القلب شكون باش يعطيها له؟ هو بحاجة لها يتحكم فيها زعما هو؟ أبدا. الهرمون اللي يفرزه بدنا من أصله حتى لا يصاب الإنسان بالمرض وبالوهن. إذا كان يتصور الإنسان أنه بالمال اللي عنده وبالمقتنيات اللي عنده وبالحصن الحصين اللي عنده في داره من أكل وغذاء وإمكانيات وأموال وما شابه ذلك، فإذا توهم لحظة واحدة أنه راه شبعان واستغنى لأنه عنده كل الإمكانيات، فهو في وهم عميق وفي وهم بعيد والعياذ بالله. نحن جميعا أيها الإخوة مهما كان عنا من أشياء، ومهما كانت عنا من حاجيات في الدار، ومهما كانت عنا من أموال، ومهما كانت عنا من أدوية، فنحن فقراء، فقراء إلى الله عز وجل. المال ماهوش باش ياخذنا طلوع الشمس، والمال ماهوش باش يشرينا المطر من السماء، والماء ماهوش باش يعطينا زرقة الشمس أو الهواء اللي احنا قاعدين نتنفس فيه. ولذلك نحن فقراء في كل أحوالنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن نحن نعلنها صراحة أيها الإخوة والأحبة أننا جياع إلى المدد الإلهي في كل نفس يخرج من صدورنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الإخوة والأحبة خلينا ننظر ونشوف إلى واقعنا اليوم. نحن نعيش في عصر الوفرة المادية، مهما كانت أوضاعنا الشخصية وأوضاعنا يعني الفردية. خلينا إذا مشينا إلى المغازات، وإذا مشينا إلى الأسواق، وإذا مشينا إلى المحلات، وإذا مشينا إلى أي مكان، نحن أيها الإخوة والأحبة نعيش في عصر الوفرة المادية، عصر الوجبات السريعة وعصر الأسواق الضخمة والكبيرة. ندخل إليها فنرى آلاف الأصناف من الأطعمة والملذات، وبالرغم إذن من هذه الأشياء الموجودة، هل أطعمنا هذا الشبع المادي؟ يعني هذه الوفرة المادية هل أطعمتنا؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. ترى هذه الأشياء المتاحة الآن وبأموالنا هل هي أطعمتنا زعما وإلا لا؟ سأروي لكم قصة أيها الإخوة، قصة رجل من واقعنا المعاصر، رجل أعمال جمع من الأموال ما لا تأكله النيران كما يقال. بيوت في كل عاصمة، في كل بلد، سيارات من أحدث الطراز، أبناء يدرسون في أرقى الجامعات. التقى به أحد الأشخاص يوما فرأى الحزن والهم يكسوان وجه هذا الإنسان. قال له: يا فلان ما بالك؟ شبيك؟ لبس عليك؟ الدنيا مقبلة عليك، يعني ربي عز وجل أعطاك الخير، والدنيا هاي جاية تجري في جرتك، والناس يحسدونك على ما أنت عليه. فنظر هك الغني إلى ذلك السائل وقال: والله يا فلان أدخل إلى بيتي فأرى الموائد ممدودة، يعني الموائد ما شاء الله فيها من الخيرات المعروضة، ولكني مصاب بمرض في معدتي يمنعني من أكل أغلبها، ومصاب بقلق ونوم متقطع يمنعني من تذوق طعم الراحة. أرى المال في يدي لكني أشعر أن روحي جائعة تتخبط، تريد شيئا لا أعرفه، ولا أستطيع شراءه بالمليارات اللي عندي. هذا أيها الإخوة والأحبة مصداق قوله عز وجل: كلكم جائع إلا من أطعمته. عندك الموائد وعندك الدنيا الكل، وربي يزيد من فضله وربي يزيد ويبارك، ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان أطعم من ذلك الخير؟ لا، كلكم جائع إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى. إن لم يطعمنا ربنا جل جلاله الأمن فلن نشبع من الخوف ولو أحاط بنا جيوش الأرض. إذا ربي عز وجل ما أطعمناش نعم الأمن في حياتنا، فلن نشبع أبدا من الخوف، أبدا ما نشبعش، مش نبقاو ديما خايفين ولو كان الإنسان في حسن حصين إذا ما أعطاناش ربي هذا الأمن. وإن لم يطعمنا ربنا عز وجل السكينة والرضا فلن نشبع أبدا من القلق ولو ملكنا خزائن الأرض. وإن لم يطعمنا ربنا عز وجل الهداية فسنظل تائهين في دروب الحياة تلتهم الشهوات والملذات، وكلما ازددنا منها أكلا ازددنا عطشا وجوعا كشارب ماء البحر لا يرويه بل يقتله. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأحبة. ونحن نتحدث عن الجملة الثالثة أو المقطع الثالث من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. وفهمنا أن الجوع مش من الطعام فقط، قد يكون الجوع من الأمن، قد يكون الجوع من السكينة والرضا، قد يكون الجوع من الهداية، قد يكون الجوع من أي شيء في هذه الحياة الدنيا، حتى يصدق فينا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا وقلنا آنفا: إذا ربي عز وجل ما أطعمناش الأمن، مناش باش نشبع من الخوف ولو أحاطت بنا جيوش الأرض. وإذا ربي عز وجل ما أطعمناش السكينة والرضا، فلن نشبع من القلق ولو ملكنا خزائن الأرض. وهكذا الهداية، وهكذا في كل شيء أيها الإخوة. الاستهلاك المفرط الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا، التكالب على الشراء، اللهف وراء الموضة، السفر المتواصل بحثا عن المتعة، ما هو في الحقيقة إلا محاولات يائسة من الإنسان الحديث لتخدير هذا الجوع الصامت اللي انطلقنا من هذا المصطلح من أول لقائنا اليوم، اللي هو الجوع الصامت، واللي يوصف علم النفس بأنه أزمة العصر الحديث اليوم. إذن قلنا هذه المحاولات بكلها هي محاولات يائسة من الإنسان الحديث باش يخدر هذا الجوع الصامت في روحه. عنا جوع صامت في أرواحنا، بالرغم كل شيء ربما يتوفر لدى الإنسان أو أغلب الناس، ولكنهم يشعرون بهذا الجوع في أرواحهم، وهو يظن أنه جائع لثوب جديد أو سيارة جديدة أو أكلة فاخرة، بينما روحه تصرخ وتقول: أنا جائعة لربي، جائعة لذكر الله، جائعة لمناجاة الله، جائعة للتواصل مع الله، أنا جائعة للاصطلاح مع الله، أنا جائعة للتواصل مع الله سبحانه وتعالى، جائعة لصلتي بخالقي، جائعة للامتلاء بالوحي والإيمان. ولكننا لا نسمع هذا الجوع الصامت، لا نكاد نسمعه، ما نسمعوهش. احنا منفيق بالجوع كان في بطوننا فقط، وما نشعر أيضا بالعطش إلا في أفواهنا فقط، ولكن الجوع الروحي والجوع الباطني لا نشعر به يا أيها الإخوة. إذن ما هو الحل؟ أين المخرج من هذا الجوع الروحي والمادي؟ يا عبادي كلكم جائع، فماش واحد منا إلا وهو جائع لهذه المعاني. كلكم جائع إلا من أطعمته، معناتها ما نطمعوش باش يطعمنا غير ربي سبحانه وتعالى، يعني السعادة لن يطعمنا إلا الله، والأمن لن يطعمنا إياها إلا الله، والأمن والطمأنينة والسكينة لن يطعمنا إياها إلا ربنا سبحانه وتعالى. راحة البال أيها الإخوة ما هوش بش يطعمنا إياها إلا الله. كلكم جائع إلا من أطعمته. إذا تساءلنا ما هو الحل، أين المخرج من هذا الجوع الروحي والمادي؟ المخرج يضعه الله عز وجل لنا في كلمة واحدة، كلمة تهتز لها القلوب، يقول لنا ربي: فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمته. الحل: فاستطعموني أطعمكم، أطلبوا مني باش أنا نعطيكم. حتى حد ما هو باش يعطيكم، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مالا يا أيها الناس وين ماشيين ولشكون باش تمشيو؟ فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن قالنا ربي عز وجل: فاستطعموني. الفاء في قوله فاستطعموني هي فاء التعقيب والسرعة، يعني بمجرد أن تطلب يأتيك المدد. المهم أن تكون صادقا، وأن تكون متخذا للأسباب الظاهرة وللأسباب اللي ربي أحاطنا بها، والأسباب الممكنة والمتاحة، والأسباب المشروعة. فإذا طلبت يأتيك المدد من الله عز وجل. ولكن كيف نستطعم الله؟ كيفاش نطلب من الله أن يطعمنا؟
هل الاستطعام هو مجرد تحريك اللسان بالدعاء بعد الصلاة مثلا اللهم ارزقنا؟ لا، الاستطعام هي رتبة إيمانية عالية ولها شروط وثمرات. أولها استطعام الافتقار والانكسار، استطعام الافتقار وانكسار القلب، أن تقف بين يدي الله عز وجل وأنت مستشعر لفقرك المطلق، مش والله هكا عندي شوية متركن شوية فلوس وعندي بابا وخويا سند لي وكتف سخون ها هكا مطمئن، لا، إنما أن تشعر بالفقر المطلق لله عز وجل بالرغم من الأشياء المحيطة بك، سواء كنت في دارك، سواء كنت معك ناس، سواء معك عائلتك وعشيرتك، سواء معك المال، سواء معك المال والطعام والرزق، سواء معك الدواء والكساء والمركوب، سواء عندك كل الإمكانيات، تشعر حقيقة أنك فقير، أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تقول بعد ذلك يا رب أنا جائع لسترك، جائع لعفوك، جائع لهدايتك، يا رب إن لم تطعمني التوفيق في عملي اليوم فسأفشل، إن لم تطعمني الصبر مع أبنائي وزوجتي فسينهدم بيتي، إن لم تطعمني العافية في بدني فأنا عاجز مستلق على فراشي. هذا الانكسار هو الذي يستجلب فيض العطاء الإلهي بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية استطعام التفاصيل الصغيرة، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أدب الاستطعام في كل شيء. كان الصحابة رضوان الله عليهم يستطعمون الله سبحانه وتعالى ويسألونه كل شيء، حتى شسع نعلهم، يعني سير الحذاء متاعهم، الخيوط متاعهم إذا انقطع، وحتى ملح الطعام، يعني حتى الرباط متاع النعل إذا انقطع يسألوه من ربي سبحانه وتعالى، حتى الملح اللي هو متوفر وموجود بكثرة وبرخص في الثمن، إلا أنهم يسألون الله عز وجل ذلك الملح للطعام، ما يستغناوش عن الطلب لله سبحانه وتعالى في كل حاجة، في كل دقيقة وشقيقة، في كل كبيرة وصغيرة، في كل قاسية ودانية، إلا ويسأل ربي سبحانه وتعالى. نتخيل أيها الإخوة، المؤمن الحق لا يستكبر على الله ويظن أن الدعاء لا يكون إلا في الكوارث والشدائد العظمى، لا، وأنت سيدتي واقفة في مطبخك، أمي وأختي وبنتي وحفيدتي، لما توقفوا في المطبخ إياكم وأنكم ما تسألوش ربي سبحانه وتعالى التوفيق، وأنت واقف في المطبخ متاعك وأنت تعدين الغداء قولي اللهم أطعمني بركة هذا الطعام، وأنت تشرب رشفة الماء الآن في سيارتك ولا في أي مكان، استشعر معجزة أن الله عز وجل أطعمك هذا الماء عذبا فراتا ولم يجعله أجاجا مالحا. مش سهل يا خياني أنه باش نلقاو ماء عذب فرات وإحنا نشرب فيه ونستحلاه في بروديته ونحن في هذا الحر الشديد، إذن الامتنان كله لله سبحانه وتعالى. إذن قلنا أنه الاستطعام هو رتبة إيمانية عالية وعندها شروطها، من بين الشروط أيضا الترقي من طعام الجسد إلى طعام الروح، حين تقول يا ربي أطعمني لا تجعل ولا نجعل بكلنا همنا البطون فقط، وإنما نرفع السقف متاعنا ومتاع طموحنا الإيماني ونقول يا رب أطعم قلبي حبك، وأطعم عيني لذة البكاء من خشيتك، وأطعم عقلي الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشبع الحقيقي الذي لا يعقبه جوع أبدا متى سألنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك. أيها الإخوة والأحبة، أينما كنتم، نحن على مشارف نهاية هذا اللقاء لهذا اليوم من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلينا نخرج اليوم بعهد مع الله جل جلاله، عهد بأن نغير نظرتنا للنعم من حولنا، حين تعود ونعود جميعا إلى بيوتنا ونجلس إلى مائدة طعامنا، أو حين نتناول وجبة الغداء متاعنا في مكتبنا أو في خدمتنا أو في أي مكان، فلننظر إلى الصحن ولنعلم علم اليقين أن هذا الطعام لم يأتي بذكائنا ولا بقوتنا ولا بإرادتنا ولا بأي شيء ولا بمالنا ولا بذكائنا، وإنما جاء لأن الله جل جلاله نظر إليك برحمته وفضله وقال إلا من أطعمته
فكنت أنت من المرحومين المطعمين. فلنتذوق طعامنا اليوم بنكهة الامتنان والشكر لا بنكهة الاعتياد والملل، ولنطرد الجوع الصامت من بيوتنا بملئها بذكر الله سبحانه والقرآن والأوراد والرحمة، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. لم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الآية الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

0: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألون به إلا كاسني.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني. مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 14 من شهر صفر ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق ل29 من شهر جويلية ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وفي التنسيق الأخت كريمة عتيق، تحياتي لك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، أن يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. مع حضرة الجناب الأفخم الأقدس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحية قلبية مباركة طيبة لكم سيدي هيثم ولكل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة، التي نسأل الله لها دوام التفوق والتألق والتقدم، إنه سميع قريب مجيب
1: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ونحن كذلك أيضا نحاول في هذه الحصص أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية سيدي. وكذلك نحب نقول راه بعض الأخيان يقولون أنا نطلبه، يعني إحنا عندنا عدد محدد. هذا هو
2: قد ييسر الله.
1: نعم إن شاء الله. ثم الحصة هذه مجعولة للإجابة على الأسئلة التي تأتينا على عبر رقم الهاتف، راهو مش للي تأتينا مثلا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو على صفحة الإذاعة على اليوتيوب. ونذكركم أنه اليوتيوب فيه مجموعة من البرامج، فتدخلوا لصفحة الإذاعة على اليوتيوب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وتلقوا مجموعة من برامجنا إن شاء الله تعالى. وكل مرة نزيد هذه المكتبة المرئية والصوتية بمجموعة من البرامج.
2: الله وأعانكم
1: يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي. إذا نستسمحكم في استقبال أول اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
3: عسلامة، عيشكم.
1: الله يسلمك، مرحبا بك.
3: جزاكم الله عنا كل خير. إذا
1: ربي يثيبك يعيشك يا لله. ذكرني بالاسم.
3: أم سليم من قرويش.
1: مرحبا يا أختي، وبأهلنا في القيروان. تفضل يا لله.
3: عندي سؤالين للشيخ. تلاوة السجود عند القرآن، كي نقرأ القرآن تجيني السجدة نتاع النتلو فيها.
1: سجود التلاوة.
3: نسلم ونزكي ونتحي ونسلم، وإلا نزيد ونقول سبحان الله رب أعلى وكهو.
1: واضح. واضح. واضح.
3: عايش على قيام الليل.
1: تفضل.
3: قيام الليل، من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين.
1: نعم، من قام بعشر آيات، ومن قام بمئة آية، ومن قام بألف آية. هذا الحديث
2: مقنطرين.
1: نعم
2: ما شاء الله.
1: نعم.
3: يا أخي ألف آية كي نقرأها أنا وأنا نصلي معناها، وإلا نقرأها ألف آية نقرأ من القرآن عادي معناها،
1: واضح
3: يكون الأجر حقها ولا لا؟
1: واضح واضح.
3: بارك
1: واضح.
3: الله فيكم وجزاكم عنا كل خير.
1: ربي يحفظك يا لله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: حياتي للشيخ زهير بالله برشا برشا.
1: الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله، ان شاء الله يكون يسمع فينا الشيخ على كل، ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله. ربي يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر سيدي نستقبله، نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وبركاته. اي نعم، يا مرحبا
4: بيك يا عايش. كان خديجة من تونس يا هاي.
1: مرحبا مرحبا أختي خديجة وبأهلنا في العاصمة يا لله. مرحبا على الرأس والعين.
4: شاء الله حاجة مقبولة وشاء الله
1: ربي يثيبك وربي يطعمك يا رب يا رب. ربي
4: أمين لا يحرم مؤمن منها. بارك الله فيكم. بالغدا تحياتنا للشيخ
1: سيادي
4: والشيوخ الكل اللي تونس.
1: بارك الله فيك. ربي يحفظك ربي يثيبك. بارك الله فيك.
4: طلع في ميزان حسناتكم يا رب.
1: أجمعين يا لله. أتفضل أختي.
4: بالله يا عايش ولدي اسمعني وسع بالك معايا. سؤالتي زوز هكا شوية من حيريني.
1: طيب
4: سؤال لول، أنا كفيفة راني.
1: ربي ينور بصيرتك بنور الإيمان إن شاء الله.
4: اجمعين عندي هكا موعد في السبيطار، حبيت ناخو موعد في السبيطار. بعد شكون باش يقضي لي موعد يا أخي؟ معناتها طول أعطوه موعد بعام كامل، كل يستبعد وحب يحاول معاهم باش ينقصوا لي. حاسيلو في الاخر طلبوه في رشوة.
1: طيب
4: كي طلبوه في رشوة 6 أشهر معناتها نقصوله، كان عام ولا 6 أشهر. انا كيف قال لي جاو قال لي انا مش معاه راني انا في
1: الدار. اختي خديجة باش تنحي الموعد من شخص اخر والا ماكش باش تاخذ؟
4: لا لا موعد ديريكت من الاداره من البقعه اللي يعطيو فيها الموعد. ما فماش معناتها كان عطاوه عام كيف هو حاول معاهم قالوا لهم ياسر عليها عام هي تعب وتحب تعدي طيحوا له 6 أشهر.
1: لا لا اختي قصدي انا مثلا انا طلبوا مني.
4: لا لا ما خديتش موعد تاع بقعه ثاني اخر. لا انا شنو الموعد
2: يعني الموعد اللي باش يعطيه لك
4: هذا هو يعني طولنا 6 أشهر برك.
1: لا لا اختي خديجه
2: يعني الموعد اللي باش يعطيه لك جديد هذايا باش تنحى شخص وباش تاخذه انت.
4: الله يعني أعلم هما يلح عليه قال له طلب منه الرشوة أعطاه ما نعرفش اش أعطاه وقال له 6 أشهر هذا كمان نجمت نعمل معك معك كان عام ولا 6 أشهر.
1: واضح أختي واضح.
4: أنا رفضت رفضت وهكا ما حبيتش بالرأي. أنا ما عطيتش راني ما نعلمش أنا في الدار وهو اللي مشات ما عطيتش حد ما رفضت ما حبيتش. أنا سؤالي هوني

0: صعب. والا انا نرضى
1: يا اختي خديجه، مش قلت لي هما اللي طلبوه باش والا هو وحده
0: اشتهى؟ اي هما اللي طلبوه كي بلح عليهم باش ينقصوا له في العام.
1: قالوا له هات كذا، واضح هكا. ايوا خاطر كي تقول مد
2: مد ولا شيء اخر.
1: طيب اختي حاضر. يا لله.
0: سؤالي الثاني
1: تفضل.
0: سؤالي الثاني بربي، انا زوجي تو مد 7 و8 شهور مرض لي
1: الله يشفي. الله يشفي ان شاء الله.
0: ايش في ناس تحكم عليه طبيب بالمساج. جبنا له واحده من الحي نتاعنا هكا قريبه بحدنا، راهي مش بعيده ياسر. خدمت مع فهمنا على الثوم، فهمنا على كل شيء، حاسين خدمه 5 ايام وما نجمش يمشي بما انه الكابين نتاعها. فهمنا باش تجينا لهنا للدار تعمل كيف جاتوا لهنا 5 ايام. بعد 5 ايام رفضت، قالت انا عندي شكون مريض، والدي مريض وما مريض وما نجمش نكمل معاكم، وكانت تحبوا تستناوني انا كان شراني دبروا غيري. ايكا يا اخي مشيت على روحها، معطينا هي خدمه 5 حصص عملته له. طيب. كل يوم تجي تعمل له حصه، ما خذيتش شكل 5 ايام الضمك نتاعها. انا ما طبت، هي لا طلبت احنا نعطيناها نهارتها، خاطر فاجئتنا نهار اللي جاتنا وقرب فاجئتنا بالتغيير البرنامج. فهمت. كيف مشيت انا عندي نمرها كلمتها جميل. بنتي راني انا وحدي مركتني، فهو الراجل ما كريته كبير وراني ما عنديش كون يجيب لك، اجا هز متاعك
1: جيد.
0: قالت لي باهي توكي نلقى طلوة نجي. فاستنينا انتظرنا انتظرنا، زدت عودت لها بعد شهر ولا شهرين، زدت طلبت منها المطلب هذا. عايش بنتي، قلت لها راني ما عنديش كون يجيك وراي مش بعيدة، تتعدى من قدام الدار الحي هنا بالضبط. توا معناتها تصور انت من الشتاء من جانفي ولا هو من فيبريل، توا لا طلت ولا جات فلوسها محطوطه تاع 5 ايام، ما نعرفش انا شنو نعمل، ما عنديش شكون يبعث لها. صدقني انا في شؤوني الخاصه نتاع الشارع معناتها نكري في الناس وندخل في الناس باش يعاونوني.
1: راجلي
0: زوجي ما يقرش مريض.
1: ربي يسر لك امرك، ربي يحفظك ويسر لك امرك ان شاء الله.
0: انا نحب يعايشكم مبارك الله. انا نحب نعرف هذا الانسان مو خويا، فما موت وفما حساب على كل كبيره وصغيره، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. انا خايفه من ربي، نحب نعرف يعني انت هذوما اش نعمل لهم هذ 5 ايام. انا طلبتها المره الاولى والثانيه وما جاتنيش. يا رندرا انا ما زلت مطالبه باش نحب نلح ونوصل لهم، لو الا ما عادي معاش عليا حتى شيء.
1: واضح واضح. طيب الله يبارك لك.
0: نعم سامح لي بربي، كان طورت عليك. سؤال اخر صغير على الصلاه.
1: بيع وجاله.
0: انا صلاتي في الصلاه الجهريه. نصلي بالجهر، نعرف اني المراه صلاتها سر، ولكن لقيت روحي فك الصلاة الجهرية ذيك عندي شو عندي خشوع، عندي هكا انتباه.
1: طيب
0: في قيام الليل
2: يعني تعلي صوتك
0: في الفرايض،
1: يعني في الصلاة الجهرية في المغرب مثلا ركعتين الاولى، الركعة الاولى والثانية في المغرب تقرا جهرية.
0: الاولى الاولى الصلاة الجهرية بارك معناتها في الاولانيين والاخرانيين سر.
2: إيه يعني تسمع روحك فقط والا تسمع غيرك
0: فقط؟ انا نصلي في بيت وحدي، راني ما بحذايا حتى شخص.
2: إيه يعني تسمع نفسك فقط والا تسمع غيرك؟
0: مثلا انت كي تبدا تبدا احد حذايا واقف حد
2: يسمعك
0: لي هكا، يبدا واقف لي قريب يسمعني.
2: واضح ولي جهر. اي نعم واضح. نجاوبوك ان شاء الله.
0: بارك الله فيكم ويرحم والديكم.
1: ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخر اتصال ثم نجيب سيدي.
2: تفضل سيدي.
1: نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تحية للشيوخ
3: الزيتون وعملاء بن سابر الرجال.
1: أي الله يبارك لك
3: فيك. عايز متحية كبيرة كبيرة كبيرة للشيخ جهاد. الله يبارك له. الله يبارك له. نتبعوا فيه في كتاب من اللي بديت في كتاب الشفاء ونحن معاه.
1: هو المرشد المعين.
3: المرشد المعين.
1: ايواش المرشد المعين.
3: عايشك عايشك خويا.
1: ربي يحفظك ان شاء الله.
3: ويعايشك ان شاء الله. حتى انا بابا زيتون يا
1: ما شاء الله. من الكيف هكا اختي؟
3: قري فرع زيتونه في الكيف.
1: في الكيف هكا ذكرني هكا بالاسم. متذكرك طلبتنا قبل.
3: طلبتكم وقلت لك راهو بابا زيتوني وعمره 95 سنة.
1: الله يرحمه ان شاء الله.
3: يعايشك ان شاء الله. علاش انا نحب اذاعة الزيتونة، واصلا هو كان يشجع فينا من اللي تأسست اذاعة ونحن معاها ان شاء الله. وعلاه نحب ونحبها خاطر على بابا اللي جالو بابا.
1: الله يرحمه ان شاء الله ويطيب ثراه ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: وانتم ديما تذكرونا بحول الله، مادام شيوخ موجودة بحول الله ما نخافوش على تونس.

0: رب ان شاء
1: الاسم،
0: الله.
1: احتفل
0: ذكرني
1: كل
0: هيك
1: سنة.
0: بالاسم اختي، ذكرني.
1: مونيا من الكيف،
0: هاي
1: معتمدة
0: مونيا
1: الجروين،
0: الكيف.
1: مدام ندعو لها الكل بحول
0: الحمد
1: الله،
0: لله، بس يا
1: تونس
0: ربي يحفظها ان
1: بخير
0: شاء
1: ان
0: الله،
1: شاء الله،
0: ويحفظ
1: ان شاء الله
0: بلدها
1: شعبها
0: بخير باذن
1: فيها
0: الله،
1: تذهب الكلها
0: محفوظة بيلطف
1: في
0: ببلدي ان
1: امين.
0: شاء الله يا رب.
1: ديما نتفكرها بالدعاء،
0: امين، بارك الله فيك.
1: بشيوخها،
0: نعم
1: بشبيبك الشبيب، حتى الشبيب عنده دعاء
0: صحيح،
1: دعوة
0: صحيح.
1: مستجابة ان شاء الله.
0: الله يبارك لك اختي مونيا.
1: حبيبي
0: ذكرني بسؤال ناخذه من
1: عندي زوز أسهلة، سامحني عندي
0: تفضل.
1: زوز أسهلة. في مرة في إذاعة الزيتون قالوا حديث للرسول صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم،
0: الله عليه وسلم،
1: صلوا
0: صح.
1: قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صبروا له قبل المغرب لمن شاء. ليه هذا؟ كيفاش؟ والدعاء نتاع سيدنا جعفر الصادق، يا ريت يا ريت ندلل على الشيخ زياد باش يقوله لنا، خاطرنا باش نكتبوا، خاطرنا انا هك نسمع، نحفظ بالسمع راني، وعندي بنت خويا باش تكتب لي صغيرة.
0: طيب إن شاء الله.
1: يعيشك يعيشك، ربي يفضل لك النوارات ويفضل خويا جياد مع
0: آمين.
1: اللي
0: ربي
1: عنده
0: يفضلك،
1: الكل.
0: ربي يفضلك، بارك الله
1: السلام
0: فيك.
1: عليكم.
0: وعليكم
1: وعليكم السلام
0: السلام
1: عليكم.
0: ورحمة الله تعالى وبركاته، وربي يبارك في كل المستمعين والمستمعات. طيب شيخ، نحن نبدأ بسؤال أختنا من القيروان
2: نعم
0: أم سلام، التي تسأل في سجود التلاوة، تقول لك شنو نقول
2: نعم
0: وكيفاش نعمله، هل نسجد مباشرة وبعد نتشهد ونسلم وإلا لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى السادة المتابعين والمستمعين. اللهم أمين. ربي
0: يا
2: بسيدنا
0: رب
2: محمد الأبر
0: يا رب،
2: خير البرية، من به شرف
0: صلى الله
2: المضر،
0: عليه
2: سلم
0: وسلم،
2: عليه وصلم هب الصبا، أزكى صلاة دائما لا تنحصر، فبجاهه وهو المشفع في الورى، يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر، إني سألتك وهو أكرم من سئلت به، ومن صلى لك ومن ذكر، صلى الله عليه
0: صلى
2: وسلم.
0: الله عليه وصحبه وسلم.
2: وبعد، إذن سجود التلاوة حكمه هو سنة، من فعله أجر، ومن تركه لا شيء عليه،
0: نعم،
2: والأولى أن نفعله
0: نفعله نتركه
2: وألا نتركه، إلا في الأوقات التي نهي عن الصلاة والتنفل
0: نعم
2: فيها. ودليل ذلك ما رواه أصحاب السنن من أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ورضي عن آل كل وصحب كل،
0: أمين،
2: خطب على المنبر فقرأ آية فيها سجدة، فنزل من على المنبر وسجد، ثم لما كانت الجمعة الموالية قرأ بنفس السورة ومر على آية السجدة ولم ينزل ولم يسجد، فدل على أنها سنة، إذ أن الصحابي لا يغفل عن واجب، وإنما ترك هذه السنة ليعلم وليرشد الأمة وليعلم الناس حكم الشرعية في سجود التلاوة وهو سنة.
0: نعم.
2: ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة،
0: نعم،
2: ومن استقبال قبلة، ومن ستر عورة إلى غير ذلك. ويستحب أن ندعو بما ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سجد وجهي للذي خلقه، شق سمعه وشق بصره، وخلقه فأحسنه وصوره وجمله، فتبارك الله أحسن الخالقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخطأنا في كلمة أو قدمنا كلمة وأخرنا، أو كما قال
0: الحديث
2: صلى
0: عند
2: الله عليه
0: لمن
2: وآله وسلم. وقد حفظنا شيوخنا دعاء مأثورا، هذا حفظنيه شيخي سيدي قدور الريفي، طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومأواه، وهو أن نقول في سجدة التلاوة: اللهم اغفر لي بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، وادخرها، خبئها، وادخرها لي عندك دخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من سيدنا داود عليه السلام. الآية: فظن داود أن ما فتناه فاستغفر رب وخر راكعا وأناب.
0: وهذه
2: نعم.
0: هي نص لحديث
2: نعم. نعم.
0: مأثور
2: نعم.
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: إذن
0: نعم.
2: وسجدة التلاوة تكبرين الله وتنزلين
0: تسجد.
2: للسجود،
0: تقول الله أكبر
2: الله
0: وتسجد،
2: أكبر تسجد
0: نعم.
2: وتدعين، ثم بعد ذلك الله أكبر وترفعين وانتهت سجدة التلاوة، ليس فيها تشهد وليس فيها سلام.
0: نعم. لو قالت غير هذه الأدعية سيدي
2: جائز في الأمر ساعة، لو سبحت الله، لو ذكرت صلاة على النبي فيها، لو دعت الله بأي شيء من خيري الدنيا والآخرة، ففي الأمر ساعة. نعم.
0: جميل، وهذا حبيت حتى لا
2: حتى لا نحصر
0: تقول زعم بعض الناس ما يحفظش.
2: نعم.
0: بعضهم يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما يقول في الصلاة. نعم.
2: في الأمر ساعة. نعم.
0: هذا هو سؤالها الثاني سيدي بارك الله فيكم. نعم. تسأل عن قيام الليل، هي قالت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.
2: نعم.
0: فهي تقول لك شيخ هل لازم في الصلاة في قيام الليل أم أستطيع أن أقرأ الألف آية من المصحف؟
2: قيام الليل ليس المقصود به هو القيام في الصلاة.
0: نعم.
2: في زمن الليل، وإنما المقصود به كل توجه إلى الله تبارك وتعالى في أي ساعة من ساعات الليل بأي شكل وبأي نوع من أنواع الطاعات والقربات، من ذلك مدارسة العلم في جوف الليل عبادة، أحييت ليلك بماذا؟ بمدارسة العلم، أن تقرأ القرآن فإن هذا من إحيائك الليل، صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلامك عليه وعلى آله، ذكرك لا إله إلا الله، تسبيحك بأي نوع من أنواع التسبيح والحمدلة والهيللة وما إلى ذلك، قيامك الليل بركيعات تركعها لله تبارك وتعالى، هذا كله يندرج في باب إحياء الليل. إحياء الليل سواء كان بالصلاة بالذكر بالقرآن، فسواء قرأت القرآن في الصلاة بألف آية أو قرأت القرآن فقرأت وتلوت ألف آية في الليل، كتبت بحول الله تعالى من المقنطرين، أي الذين يحوزون وينالون أجر قناطير كثيرة مقنطرة من الحسنات ومن الثواب.
0: صحيح.
2: نعم.
0: وإذا سمعت العدد ما تظنهاش برشا، خليني أنا الألف قد نظنها برشا، لكن المئة
2: نعم.
0: يعني ما نرش أنا تقرأ الرحمن وتزيدها ربما ما نعم. نرش أنا الأعلى أو الطارق، ويعني فقط حبيت نقول لك المئة آية مقدور عليها بشكل
2: وأما يسير. معنى كتب من القانتين، فإما أن يكون المعنى كتب من الخاشعين.
0: نعم.
2: فقال ساداتنا مئة آية تزرع في كيانك الخشوع.
0: نعم.
2: لله رب العالمين.
0: نعم.
2: ولذلك قالوا إذا أردت الخشوع في الصلاة فاقرأ القرآن قبل الصلاة حتى يلين قلبك فتخشع في تلك الطاعة. وقيل لم يكتب من القانتين، كتب من القانتين، أي كتب من أولئك الطائعين طاعة تلقائية.
0: نعم.
2: لأن الله حدث النبي
0: صلى الله عليه وسلم
2: وأخبره بأنه قد له أن يغير زوجاته أمهات المؤمنين بأزواج أخرى قانتات، ذكر من صفاتهن أنهن قانتات أي طائعات. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، أي طائعات طاعة تلقائية في حال الحضور وفي حال الغياب. لأن الفرق بين المرأة القانتة والمرأة الطائعة أن المرأة الطائعة تطيع حالة الحضور وقد تعصي حالة الغياب، أما القانتة فإنها وجوبا طائعة في حال الحضور وفي حال الغياب.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد. خديجة من تونس.
2: نعم.
0: تقول هي كفيفة، يعني هي تقول ربي نورها
2: بنور بصيرتها
0: بصيرة إن شاء الله،
2: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كم من كفيف وقد جعل الله له نورا في قلبه يهتدي به، لم لا يهتدي إليه من ذو الأبصار.
0: لأكفاء سيدي جهاد ربي أعطيهم زاد أشياء يفتح لهم بأشياء أخرى كذلك، معناها ربي سبحانه وتعالى يحفظهم على كل. فأختنا خديجة
2: وهنيئا لهم ذاك الأجر إن صبروا واحتسبوا أن يعوضهم الله من ذلك بالجنة.
0: نعم.
2: إذا ابتلى الله عبده في حبيبتيه فصبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوضه منهما الجنة، فاصبري واحتسبي وأجرك على الله.
0: هي تقول لك أنا نحب نأخذ موعد للتطبيب العينين متاعي وحضر الراقي وكذا،
2: هذا من باب الأخذ بالأسباب
0: باهي.
2: نعم.
0: فهي الآن فما شكون من عائلتها كي مشات تاخذ موعد قالوا لها ترجع بعد عام.
2: نعم.
0: حب هكا يقدم لها يقدم لها، فما زال بيهم بيهم لين قالوا له أعطي رشوة.
2: نعم.
0: أعطينا رشوة ونقدموا لك الموعد بستة أشهر، ففعل ذلك. قالت ما نعرف شنو أعطى.
2: نعم.
0: فهي تسأل تقول لك الآن هل أنا نمشي للموعد هذايا وإلا أرفض هذا الموعد؟ أنا فقط أفتح قوس الجهات.
2: نعم.
0: أيما موظف أيما موظف
2: نعم
0: يمتنع عن إعطاء المواطن حقه ويطلب رشوة فقد خان الله ورسوله.
2: نعم. نعم. والقانون يجرم هذا.
0: أنا ما وصلتش للقانون.
2: نعم. والقانون يجرم.
0: أنا ما زلت ما حكيتش. نعم. عن قانون.
2: نعم.
0: أنا أتحدث عن
2: الوجهة الشرعية.
0: الشرعية. نعم. وأمور ديننا.
2: نعم.
0: هذه خيانة للأمانة.
2: نعم.
0: هذه ما عندها حتى توصيف آخر، هذه خيانة للأمانة فليتق الله ربه.
2: نعم.
0: فإنه وهو سيسأل
2: من غشي وهو من غش الراعي للرعية.
0: نعم.
2: هذا المسؤول أو هذا الموظف استرعاه الله على مسألة أن يعطي ويوزع المواعيد حسب ما يسمح له.
0: نعم.
2: الوقت والبرنامج وما إلى ذلك.
0: نعم.
2: والطاقة وما إلى ذلك، فيموت يوم يموت وهو غاش يقدم زيد على عملنا ودفع ولأن فلان معرفة ولأن فلانا كذا، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيوة. والعياذ بالله.
0: نسأل الله السلام. طيب.
2: وحسبنا في أن موضوع الرشوة موضوع حساس.
0: نعم.
2: وحسبنا فيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لعن الله.
0: نعم.
2: وإذا قلنا لعن وإذا تعلقت اللعنة بمسألة فلنعلم جميعا أن هذه المسألة من أخطر الكبائر.
0: نعم.
2: ومن أعظم الكبائر، فمن علامات الكبيرة قالوا أن يرد فيها اللعن. لعن الله الراشي دافع الرشوة والمرتشي قابضها وأكلها والمنتفع بها، وفي رواية أخرى والرائشة
0: الوسيط.
2: في قضيتك ما تقضتش تيجي معايا طول هزك كذا. والرائشة أي الوسيط الذي على يديه تمت عملية الرشوة والعياذ بالله، من قائمة الملعونين على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي اتق الله تبارك وتعالى وإياك أن تدفع رشوة. يا أخي إياك أن تطلب، قم بواجبك، إن تيسر لك أن تعطي الموعد وأن تقرب الموعد من غير تضيع حق الناس وحق الآخرين فافعل، إن لم تستطع وهذه الطاقة طاقة استيعاب المركز الاستشفاء أو المستشفى وما إلى ذلك لا تسمح إلا بموعد بعد سنة، إذن موعد بعد سنة ولا أقدم زيدا على عمر لأنه دفع أو لأنه معرفة أو لأنه كذا. هذا والله أعلم.
0: نعم. طيب على كل احنا هذا ديما نقول
2: هي تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي.
0: تمشي
2: لأنها بذلك تضيع هذا الموعد وسوف تطلب موعد آخر سوف يعطى لها موعد بعد سنة.
0: نعم.
2: يعني ولذلك تمشي
0: مستعد
2: في هذا الموعد، وبالنسبة للإثم على من طلب وعلى من دفع. يعني هي
0: نعم.
2: لم تطلب منه أن يدفع ولم تطلب منه أن يسلم هذه الرشوة. نعم.
0: نعم. وهما معناها زاد مرات ما نقدمه لما تدفع.
2: اي نعم.
0: زاد هذا معناها يعني لي ذراع للمواطن.
2: نعم.
0: الذي يريد ان يتعالج هذا راه لا ينبغي ان يكون.
2: نعم.
0: هذا المسلم لا يفعل.
2: نعم.
0: على كل انا ما نجمش نقول لكن الانسان فليحاسب
2: نفسه. حاسبوا انفسكم
0: قبل ان تحاسب.
2: قبل ان تحاسبوا
0: يعني
2: وتدخل يا اخواني الان في ساعه رخاء.
0: أيه.
2: نحن الان في ساعه رخاء، تذكر ساعه الشده، تذكر يوم أن تقف بين يدي ربك. أيوة وحدك الله. وهو يسألك ربك عز وجل عن الصغيرة والكبيرة، ولماذا قدمت زيدا على عمر، ولماذا قبضت هذا المال الحرام. يا إخواني المليم الحرام اللي دخلوا على عيالك رو يخلي البيوت.
0: والله.
2: النبي يقول صلى الله عليه وسلم الدرهم السور دي الحرام المليم الحرام يبرقع الديار. تعلمون ما معنى يبرقع؟ بمعنى يخليها ويجعلها خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد كما قال تعالى. الدرهم الحرام يبرقع الديار وييتم الصغار ويقصر يفني الأعمار والعياذ بالله. هذا المليم الذي تدخله حراما على عيالك وعلى مالك يذهب عليك بركة ملايين حلال.
0: صحيح، قال أدخلت الحلال الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره.
2: فبعثره نعم.
0: نعم. وأيما مال أو أيما لحم نبت من سحت
2: أي من حرام أولى به،
0: أولى به كما نعم. قال رسول الله صلى الله عليه نعم. وآله وصحبه
2: تدعو وسلم. ربك أن يستجيب،
0: أن يستقال، ومأكله حرام ومشربه حرام،
2: تصلي وتقول وتسجد لله يا ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي ارزقني الذرية الصالحة. أي ذرية صالحة سوف يرزقك إياها المولى تبارك وتعالى وقد نميت أجسادهم بالحرام.
0: نعم سيدي، هذا هو.
2: المرأة الصالحة كما خبرنا عنها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانت تمسك زوجها من تلابيب جلبابه وتقول له اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام، اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام، فإن نصبر على الجوع
0: ولا نصبر، ولا نصبر على النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو. طيب بارك الله فيكم سيدي جهاد، واستسمحكم في اتصالين هكا ولا حمد. طيب نبدأ بالأول، نقول
2: السلام عليكم. نعززهما بثالث،
0: خلينا في اثنين، عززنا من الأول في ثالث، نبدأ تو باثنين. ربي يحفظك سيدي، نقول السلام عليكم. آمين. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك. ربي يحفظك، ذكرني بالاسم سيدي. الحمد لله.
3: عمار المهدي.
0: مرحبا سي عمار وبأهلنا في المهدية، تفضل سيدي.
3: وبيك عايش.
0: نعم.
3: أنا بالنسبة لصلاة الجمعة. ثم جامع لي.
0: أيوة.
3: والجامع الآخر أبعد.
0: نعم.
3: أنا نمشي للأبعد علاش؟ خاطر فيه إمام باهي ويتفقه في الدين وتروح بحالك، كي تمشي للجمعة تروح بحالك.
0: الحمد لله.
3: ينزل تشوفها دائما أنا
0: حاضر.
3: باهي مش باهي.
0: حاضر يا سيدي، حاضر.
3: باهي عايشك الحال.
0: ربي يحفظك، هذا هو سي عمارة. الله يبارك ما قل ودل، يرحم والدي صح كثر رب يحفظك.
2: إنه من التطويل كلة الهبام فصار الاختصار فيه ملتزم. نعم.
0: رب يحفظك سيدي. عنا اتصال آخر سيدي،
2: تفضل.
0: نقول السلام عليكم.
4: السلام
0: عليكم. السلام عليكم. عايش ولدي يعطي التليفون لبوك ولا لأمك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
3: سلام على سلامتك بالشيخ.
0: الله يسلمك، ربي يحفظك ان شاء الله.
3: انا خليل من سافر.
0: آسي علي، نصيحه لوجه الله.
3: خليل
0: آسي خليل، نصيحه لوجه الله، حاول ما تعطيش برشا او ما تعطيهمش اصلا حتى الخشاش الصغار الهاتف، راهو ديما
2: مضر جدا،
0: وشريهم العاب. اما في المقابل مش متخليهم زاد فارغين شغل، لا يعني حطهم في اشياء، في رياضه، اعطيهم العاب فكريه حاجات.
3: هذا هو اللي ديما نقول لهم، حتى
0: وقتها تعزد من وقتك باش تخرجهم انت وتمشي معاهم.
3: لا فيش ما نحكي، حتى انا ديما نفهم
0: فيهم. ربي يوفقك وربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويجعلهم الذريه الصالحه يا سيدي.
2: امين يا رب.
3: بارك الله فيك يا سيدي الشيخ.
0: امين. ربي يحفظك سيدي، تفضل.
3: الله يحفظك. نحب نعرف مده ايام الحداد على الميت قداش، يعني من يوم
0: لشكون؟ للزوجه؟
3: لا لا، للأهل فاهمة،
2: يعني أيام الحزن قداش؟
3: أيام الحداد. ونحب نعرف يعني إذا كان مثلا في فترة الحداد يعني مشيت يعني للشاطئ البحر، يعني هل تعتبر معناتها من مظاهر الفرحة ولا لا؟ طيب. مشيت للشاطئ البحر في فترة الحداد.
0: أيوة فاتت ثلاث أيام. هو
3: ما نعرفش ثلاث أيام ولا أكثر ولا أقل، خطر الشيء أنا ثلاث أيام.
2: طيب واضح.
0: لا قصدي الميت اللي مات، ما تلكم فات ثلاثة أيام ولا الله يرحمه بداية؟
3: لا ما فاتش ثلاثة أيام،
0: ما زال ما فاتش. واضح.
3: ما فاتش
0: يا سيدي، واضح يا سيدي. عندك سؤال آخر؟
3: لا كهو، بارك الله فيك.
0: ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك. شكرا يا سيدي، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب سيدي،
2: تفضل سيدي،
0: على سؤال أختنا خديجة. تقول زوجي منذ 8 أشهر تقريبا مرض بجلطة، الله يشفيه ويشفي جميع مرضانا
2: جميع مرضى المسلمين.
0: يا رب.
2: أمين.
0: فحكم عليه الطبيب بالتدليك مساج.
2: نعم.
0: بين
2: نعم.
0: قوسين.
2: نعم.
0: فهي تقول أنه جات مرأة جارتهم قريبة منهم يعني في الحومة.
2: نعم.
0: اشتغلت 5 أيام.
2: نعم.
0: ثم قالت راهو جاني ظرف.
2: نعم.
0: كان تحبوا تستناوني أو جيبوا مدلك آخر.
2: نعم.
0: فهما جابوا مدلك آخر.
2: طيب.
0: والأجرة متاحة ما خذتهاش.
2: نعم.
0: فاتصلت بها أختنا خديجة، قالت لها أختي راني أنا معناها ما في منجمش نجيك، فلوسك موجودين عندي،
2: تعدى هزهم.
0: نعم. قالت لها توك انت فاضي نجي، وما جاتش. نعم. ثم بعد مدة كلمتها مرة أخرى وقالت لها أختي حق الخمسة حصص راهم موجودين، أنا ما عندي شكون، أنا كفيفة وزوجي معناها يعني مجلوط، هي تعرف ربي يشفيه ويعافيه، فأنا ما نجمش نجيبهم لكي جهزهم. فقالت راهو ما زالت ما جاتش هزتهم وما الفلوس عندي، شنو نعمل بهم شيخ؟
2: هذا المال هو أمانة.
0: نعم.
2: أمانة لصاحبه، تضمن هذه المرأة هذا المال حتى يظهر صاحبه. وإن تيسر لها من زيارة الجيران مثلا، جيران المعروفين بالأمانة، توصي هؤلاء الجيران بلغوا هذا المبلغ إلى فلانة وإلى فلان الطبيب الفلاني أو الطبيبة الفلانية أو المدلك الفلاني إلى غير ذلك. اجتهدي يا أختي، إن لم تجدي أحدا يبلغ هذه الأمانة إلى صاحبتها فاجعليها في ظرف واكتبي عليها أمانة وهي حق فلانة الفلانية، حتى إذا ما حضر الموت ترك هذا المال وصية لفلانة حق فلانة، حتى تبرأ ذمتك من هذا المال. لكن ما نقولش هاني طلبتها مرة واثنين ما جاتش، نمشي نصرفهم أنا المال هذاك، أوكي هي ما حبش تستلمهم، لا، اتصلي بها مرة أخرى ومرتين وثلاثة وقولي لها إذا كان مسامحة في الفلوس خليني نصرفهم، إذا كان ماكش مسامحة في الخمس حصص هذية راو فلوسك موجودة في الحفظ والصون، وقت اللي تتعدى تلقاه.
0: سبحان الله،
2: وهذا هو المطلوب.
0: واضح، بارك الله فيك شيخنا.
2: سؤال هل تسهلوش في أموال الناس؟ ما نقولوش أني طلبتها مرة واثنين ما جاتش، لعل عندها ظرف، هي ما أتت لتشتغل إلا لأن ظرفا أحل بها. ولهذا نلتمس المعاذير لبعضنا البعض ولا نتساهل في أموال الناس.
0: وإحنا عندنا تلك القصة المشهورة التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصحاب هذم الذين دعوا ربهم سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، من بينهم شخص
2: صاحب الأمانة،
0: وهذا فيه برشة أدلة فقهية، مش هذا الموضوع
2: الغنم الذي
0: فهذه يعني أجرة خدام احنا نقول نهار عنده هو نمها له شرى له غني حتى ولات
2: ثروة.
0: رتلة قولوا احنا
2: ثروة. نعم. ثروة.
0: السيد هذا لما جاء بعد سنوات، بعد سنوات قالوا حقي، قالوا هذاك الكل حقك.
2: نعم.
0: الغنم ذيك هزها الكل ما خلالوش نعيجة، ما خلاهاش، وهو قالوا هذاك حق. نعم. حقك كهو فسكت
2: أنه نم له.
0: نعم. فنم له ذلك الأجر له وحافظ عليه سنوات، ولما جاء خذاها ضعف مضاعفة بالحلال وهزوا ومشى على روحه. فأحنا
2: ولذلك نحرص كل الحرص على أن ندخل بطوننا المال الحلال، الكسب الطيب،
0: لا شيء مثل الحلال.
2: وإياك أن يسول لك الشيطان أو يسول لك إبليس يعني أن يتلاعب بعقلك يقول لك هاي ما طلبتهم استهيم يسيرش كلهم وبعد يرحم ربي. لا، الآن تجدين هذا المال، غدا الله أعلم قد لا تجدينه. ولهذا لا يعني إياك أن تمد يدك إلى هذا المال، أتركيه جانبا متى ظهرت صاحبته تجده.
0: هذا هو أكل أفضل شيء والأسلم.
2: نعم. نعم.
0: لنا، والحلال هو مفتاح
2: كل خير.
0: نعم خير. هذا هو. ولو علم الناس ما في الحلال من لذة عيش ورغد وتلذذ وقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما تركوه. وهذا أمر ربنا للرسل وأمر ربنا
2: من الطيبات.
0: هذا أمرهم أمرهم وأمر المؤمنين كذلك به. ولذلك يعني الإنسان يتقيد بأوامر ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سيدي جهاد. سؤال هذا الأخير تسأل عن صلاة الجهري، تقول كشيخ نظلي وحدي في الدار في بيتي نحس بالخشوع عندما أقرأ الصلوات الجهرية بالجهر، يعني المغرب والعشاء والصبح الركعتين الأولانين نقرأهم جهر. أنت سألتهم سيدي قلت لها كي تقرأ يسمعك اللي بجنبك، قالت لو كان فمش كون بجنبي راه يسمعني الحقيقة. تسأل خاطر هي يزيد في خشوعها.
2: المرأة كل صلاتها سر،
0: هذا في مشهور مذهبي.
2: نعم.
0: مش تخرج ولا مش مش تخرج؟
2: لا لا مش تخرج. كل صلاتها سر. والسر مراتب، كما إن الجهر مراتب. فمعنى السر مش تقرأ في قلبها،
0: لا لا هذا هذا يجريه على القلب،
2: في قلبه لا يعتبر قارئا.
0: نعم.
2: لو فتحت المصحف ونظرت إليه وأنت تقرأين بقلبك ولم يتحرك لسانك وشفتك ما كتبت قارئة كتبت ناظرة إلى المصحف تنالين أجر النظر لا أجر التلاوة والقراءة. ولهذا قال الفقهاء السر له مراتب. أقل السر أدنى درجة في السر أن يتحرك اللسان والشفاء. تحرك لسانك تمتم يتحرك اللسان والشفاء. وأعلى درجة في السر أعلى درجة في السر أن يسمع الإنسان نفسه فقط. لو أسمع الذي بجانبه لانتقل إلى أدنى درجة من درجات الجهر. أدنى الجهر أن يسمع الإنسان نفسه ومن يليه. أعلى درجات الجهر لا حد له، أنت وقراجمك، أنت والحبال الصوتية. ولذلك هي قالت أنا أخشع أكثر يعني حينما أقرأ القرآن جهر. اقرأي القرآن بأعلى درجة من درجات السر وهي أسمعي نفسك فقط. موك تخشع كتسمع روح سم أسمعي نفسك فقط لا تجهري، فهذا الأمر مخالف لمشهور مذهبنا. نعم. وإن كان ثمة أقوال
0: هذا حبيت أن سألتك. نعم
2: نحن أنا شخصيا ملتزم
0: بمشهور المذهبي. نعم. واضح. نعم. سيدي جهاد ربي ينفع بكم إن شاء
2: إلا
0: الله
2: إلا في الأمور يعني الضرورية نخرج.
0: نعم
2: هذه ليست ضرورة،
0: النوازل وأمور الضرورة
2: هذه المسألة ليست من يعني النوازل وليست من أمور الضرورة تتوقف يعني عليها يعني حياة إنسان وموته وكذا وعجزه وكذا. ولذلك نفتي بمشهور مذهب إمامنا الذي ندين الله به إمامنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه.
0: آمين يا رب العالمين.
2: وقد جعلناه كما جعله إمامنا الشافعي حجة بيننا وبينهم.
0: الله سبحانه وتعالى. فقد تفاعل مع الخيان في الصفحة. يعني المستمعين يتحدثون عن الشيخ فتح الرباعي، هو كان له مرور عندنا في إذاعة الزيتون. نحب نقول لكم أن تم التراجع على العزل وخياني
2: بشر. الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: طيب
0: نواصل إن شاء الله في الحمد لله. نواصل في استقبال الأسئلة. سيدي جهاد معنا اتصال الهاتفي، قولوا السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا
4: بك. عايشك عبد الكريم، كيف كلمتكم مرة أخرى.
0: مرحبا سي عبد الكريم.
4: يا عايشك ربي يفضلك
0: وربي يحفظ وخيالنا في الكهف. تفضل سيدي الغالي.
4: الله يحفظك. عايشك بارك الله فيك. انا بنسال الارث.
0: ايوه
4: موضوع الارث تعبني برشا، على اساس الوالد الله يرحمه عنده قرب 5 سنين توفي.
0: الله يرحمه.
4: نعم تعيش ترحم. بقى الإشكالية في عنا في الاخوه ما شاء الله 7 اولاد وكولدنات
0: 7 اولاد وسبع بنات.
4: نعم
0: هكا قلت. أيه. 7 أولاد وسبعة بنات.
4: لا 7 أولاد وأربعة بنات.
0: آه وأربعة بنات سامحني. أيه. تفضل.
4: قلت الإشكالية فما واحد ولا زوز معارضين في القسمة. أنت
0: سامحني إيش معناها معارضين في القسمة؟
4: معارضين يعني
0: يعني الوالد كتب في حياته وإلا خلالكم تو باش تقسموا.
4: لا تو بعد ما مات يعني بعد.
0: معارضين البايات متاعهم عملتوا قسمة بالتراضي وإلا جاء شكون باش يقسم لكم؟
4: لا حابين نقسموا بالتراضي ما حبوش ما همش موافقين.
0: واضح.
4: يعني موافقين
2: علاش عدم الموافقة
4: من حيال المرة أخرى وكهو معطلين معناها بالدار.
0: يعني من حيال إيش معناها من حيال هذا إيه؟ هذا حرام إنه هما يعطلوا. علاش أنتم بخذوا معناها أعطيتوهم حاجة مثلا مش على الكياس معناها لو تقول لي مثلا السبب.
4: لا السبب هو مازال ما خذاوش لا حبوا لا على الكياس ولا على العادي معناها.
2: يعني هما رافضين القسمة.
4: رافضين نهائي. ولا
0: هم مستفيدين يستغلوا في الأراضي في الديار في حاجة؟
4: لا مستفيدين معناها من مع متاحهم معناها أشغالهم الخاصة مش من الأراضي نتاعنا.
0: يعني
2: مش من الإرث.
0: مش من الإرث ذاك لمحل القسمة ما همش معناها عندهم فيه حد شيء، لا مستفيد منه لا يستغلوا فيه لا ساكنين فيه لا شيء.
4: بالضبط ما همش مستفيد منه حتى واحد.
0: ورفضوا القسمة.
4: أي ورافضين للتو. على أساس كل واحد وظروفه. أنا علاش كلمتكم على الموضوع هذا خاطر أنا أكثر واحد ضعيف فقير معناها وعايش معناها نخدم معاه عادي شهر نخدم عند عباد وكذا.
0: فهمتك.
4: يعني فضلت من المستحسن أن نقسم ونأخو بايتي نخدم على أرضي.
2: حقك.
0: طيب أنت قابل تلتجئ للقانون وإلا لا؟
4: أكيد إذا كان ما في ماش معناها بالنوال ونلتجئ للقانون. أيوه. ماكسيمو.
2: فماش شكون يدخل بالصلح بيكم وإمام هكا مسموعة كلمته في حومتكم في كذا يتوجه لهم بخطاب يوجه لهم بموعظة بنصيحة فماشي عبد كبير في العائلة يحاول يقنعهم. أنتم التجيتوا الأمر هذا ولا قبل التوجه إلى القضاء. احنا ماذا بينا ما نتوجهوش للقضاء يعني إلا في الحالات القصوى، لأنه طبعا توجه القضاء وشكي بإخواته وتولي قطيعة في العائلة وكذا، فإحنا ما لبينا
0: مش يشكي بإخواته. نعم، هو سيستحضر حكم في القسمة.
2: نعم
0: نعم،
4: وهو كذلك
0: صحيح. هما هذا مخيانك الساعة معناها ملتزمين و...
4: أكيد ملتزمين ما شاء الله، كل واحد قائم بالواجب نتاعه
2: الحمد لله.
4: ولا
0: إيمان علاش ما نرافض القسمة؟ يمشي إذا فما إمام ثقة وتعرف خوك ما يقلقوش هذا الأمر. مو أنا علاش ما حبيتش نقول هذا؟ بعض الناس إذا يواجيه ولا لبس عليه كما أخواته يمشي الإمام يقول له أنت تفضح فينا وأنت كذا، أي لا عاد ما ترى شيء، ويزيد يصعصع ويصعد ويقدم.
2: لا، أنا بالنصيحة فقط
0: على كل هو يعرف، هو يعرف صاحب. باهي عبد الكريم يجاوبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر سيدي؟
4: لا حاليا كهو
0: هذا هو. ربي يسر لك أمرك إن شاء الله، وربي يحفظك إن شاء الله. وهذه قضايا الميراث هذه يا شيخ، والناس معناها للأسف الشديد الله المستعان وما يعرفوش أنه لا يجوز أنه تأخير القسمة. القسمة. نعم. يعني
2: بقدر ما تعجل في القسمة بقدر ما يكون ذلك أنفع للميت وللأحياء.
0: نعم.
2: وبقدر ما تؤخر بقدر ما تكثر المشاكل وتكثر المصاعب. نعم. لو توفي أحد الورثة سيأتي ورثته، يعني فتكثر المشاكل. نعم. وتكثر الأوراق وتكثر الاستدلالات وما إلى ذلك. فرجاء يعني مضت مدة على الوفاة، زادة مش بعد 3 أيام كذا، هي جائز بعد
0: 3 أيام. بالعكس كان الناس والأوائل يفعلون. نعم. ذلك بعد 3 أيام،
2: لكن طوى بحكم العرف متاعنا بحكم كلام الناس وما إلى ذلك تأخوها بعد 40 مثلا ولا كذا، ما يسالش، لكن مش بعد سنوات فتضيع حقوق الناس.
0: نعم
2: نعم،
0: هذا هو سيدي. بارك الله فيكم وربي ينفعنا بعلومكم. معنا اتصال هاتفي سيدي، نستقبله ونقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم سيدي هيثم.
0: ربي يحفظك.
2: الله يبارك فيك سيدي.
0: الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
5: معروف ابراهيم.
0: بابا ابراهيم من شفت كيفاش راح عليه بوك ابراهيم. ماني خاطر ماني ما بحرتش وانت ما استدعيتنيش لغار الملح.
2: ما شاء الله،
0: خليتني بلاش بحر
2: نتاع الكرموس
0: نتاع الكرموس.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: اوكي، لا
5: جيب لنا الشيخ عمر والشيخ الكل
0: والشيخ الكل ونجي اخويا جيب لنا نتاع الكرموس من غار الملح. لا ولا ولا ذقنا البحر ولا شيء الحمد لله. لا عمي ولا سناع.
5: مرحبا بك.
0: طيب يا سيدي مرحبا بك، تفضل بابا ابراهيم.
5: صلاه الضحى عندنا ركعتين ولا 4 ركعات؟
0: ايوه ولا 8 ركعات، ايش تحب انت؟
5: اي سنه لا اله قبل نص النهار، فات نص النهار ما عشان صلاه الضحى.
0: حاضر نجاوبه.
2: طيب
5: عظمنا. وعندي سؤال ثاني.
0: ايوه،
5: فما ناس من غير حساب يدخل الجنه. منهم هذا ما يقولوا عندهم الحياه والقناعه.
0: طيب
5: سيدي هاي.
0: حاضر سيدي.
5: والسلام عليكم وبارك الله فيكم في الإذاعة.
0: يا ربي يحفظك.
5: أنا نطلب هذا مع الفني برا حضرة مديحة للمصطفى. حبابات هذيك.
0: حضر له
5: مديحة للمصطفى هذيك حلوة بس.
0: شيء ترى غنيها، ترى سمعني وخلنا نزيد نعرف الغنى.
5: مديحة للمصطفى يشفي استقامة. الله
0: ما شاء الله ما شاء الله. اسمع
2: فنان
0: هادي ابوك ابراهيم، يبدع ابوك ابراهيم ما شاء الله.
5: السلام عليكم.
0: ربي يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حمدي بالله نعدوا له منها حتى 2 3 تو بالله. ابوك ابراهيم نحبوه بابا ابراهيم ونحبوا مستمعينا الكرام تكريما، لو عدوا له 3 دقائق منها ما يسالش.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. واللي كنت تسمع في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سي بابا إبراهيم، أنا طلب
1: في ميزان حسناتك
0: إن شاء الله
1: بابا إبراهيم. نعم في ميزان حسناتك.
0: طيب. الله يبارك لك سيد جهاد، استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. في استقبال اتصال هاتفي نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
2: شكرا.
0: ربي يحفظك. ذكرني
2: بالاسم. محمد من قفص.
0: مرحبا سي محمد وبأهلنا في قفص. تفضل سيدي الغالي.
2: عندي سؤالي.
0: تفضل.
2: حكم أكل النطيح حتى إذا كانت النطحة قاتل وكذلك المقوضة والمتردي. والسؤال الثاني هو بالنسبة لوقتاش يتم سجود السهو القبلي في حالة صلاة النافل، النوافل مش في الفرض.
0: أيوة السهو
2: وشكرا
0: القبلي في النفل.
2: في النفل.
0: حاضر.
2: حالات الكل. شكرا.
0: حالات الكل. ما السيخ باش يقول لك صلاة سجود السهو في النفل كالفرض إلا في 6 أو 5 حالات. تو يذكرهم لك. أوكي يحكي لك. أما بعجالة خاطر الكل راهو شيخ درس فقهي راهو.
2: أي باختضاب.
0: حاضر سي محمد. حاضر يا سيدي الغالي. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. سيدي نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة. أهلا وسهلا.
3: عشق بيك خويا هيثم وأحلام من المنوبة.
0: مرحبا يا أختي أحلام. أهلا في المنوبة. تفضل يا لله.
3: يا عشق مرة أخرى نسيت ما قلت لك الحج مبروك.
0: ربي يحفظك يا لله. ربي يطعمك.
3: أختي فرض وقت صحة ليكم إن شاء الله.
0: ربي يتقبل من الجميع يا رب. إن شاء الله. يا رب.
3: محمد. يا رب. يا رب. به عندي زوج سؤالات.
0: أيوة.
3: السؤال الأول هو البارح مشيت أنا عندي قرية وكي جيت مروحة أذن هو صلاة الظهر وصلى وكملوا معنا تخلت أما خسارة الملاحظة معنا خسارة الجماعة ما يقعدوش محلولين بعد الصلاة خسارة معناها
0: يبقوا نص ساعة
3: نص ساعة أنا دوب ما كملوا أنا تخلت صليت صلاة الظهر أما نسمع في المؤذن ولله بالجامع يسكر في البيبان متاع
0: المو تلقاهم خرجوا الناس إذا ما بقى حتى حد معش بش يقعد نص ساعة
3: أي هو أي هو خرج أنا خير واحدة دخلت ما قلت قلت لهم كملت وقتل المرانة كملنا بابارة صار في صلي معناها صليت أنا صليت بسرعة معناها ما حسيت روحي قصرت في صليتي مستنسة نقعد بعد الصلاة نعمل شوية أفكار نقاية الكرسي ونقعد شوية معناها نسمع فيه سكر خفت يسكر علي الباب يعني من بعد
0: لا ما تخافش
3: هل صليت الصحيحة ولا نعاودها
0: انت صلاتك اديت فيها اركانك
3: اي صليت اي
1: والسنة المؤكدة وعملت الاعتدال والطمأنينة وكل شيء وإلا انقرتها نقرا
3: مخي في التذكير الباب مخي في التذكير الباب مانيش خاش على الحقيقة مانيش
0: لا مش أنا في الخشوع يعني أنا مثلا
1: أركانك كامل الفرائض كامل
0: ماذا أيوه
1: عملت 4 ركعات عمل قريت الفتحة والسورة تشهدت التشهد الأول والثاني
3: أي صليت كاملة
1: صليت كاملة
3: وسلمت
0: نعم واضح
3: أما خرجت قمت بسرعة فأنا قلت نقعد ونصبح
0: واضح واضح لا. واضح سيدي
3: والسؤال الثاني
0: ايوه الثاني
3: السؤال الثاني كلمه تخونا مشينا قعدنا على البحر انا واخواتي اذن صلاه العشاء يا اخي قلنا حنصليوا على البحر معناها احنا نعرف اللي معناها يجوز صليت على البحر معناها
1: وجعلت للارض
0: مسجدا لا معناها على البحر لحظه ساعه اختي يعني
3: فما شكون توضب من البحر وصلينا
0: على الرمل تقصد على الرمل مش لانه مره واحد بعث لي فيديو نتاع انسان ما أنا طارق يضحك ما غاديش تفرش فيه الفيديو يعني الماء للركبة تقريبا هكاك وهو يصلي
1: كيف يسجد هذا
0: سجد تقريبا شد النفس وهبط ولا مش عارف ايش عمل
1: يعني
0: على ذاك قلت اختي يعني يطلع شيء هذيه ولا
1: يعني
0: نعم. طيب
3: واستجلبنا بعدنا على العبيد برشا ما بعدنا على العبيد.
0: لا اشكال اختي حاضر يجاوبك الشيخ ان شاء الله.
3: يعيشك بارك الله فيك خويا عايش بارك الله فيك خويا جهاد وجزاكم الله كل خير ويعطيكم الصحه وراني نحبكم برشا ونتي طبعتيكم خاصه الحصه هذه نطبعها برشا
0: وربي يثيبك يا لله بارك الله فيك
3: وجزاكم الله كل خير.
0: امين يا رب بارك الله فيك شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: السلام عليكم وبركاته.
0: اختنا منيا من الكاف شيخنا
1: نعم
0: تسأل يعني تقول دعاء هي سألت على عند ملاحظة ومن بعدها خلينا ناخذ سؤالها له الخير. تسأل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب 3 مرات ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء وهو لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ولا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما في الحديث.
0: طيب
1: نعم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وبعد. يقول إبراهيم النخعي وهو كان من أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة
0: نعم
1: واندثر مذهبه لقلة أتباعه ولأن أتباعه لم يحملوا عنه العلم ولم يبلغوا علمه
0: هو والليث وغيرهم من علماء
1: فيقول رحمة الله عليه ورضوانه وسلامه كانت الركعتين قبل المغرب في أول الإسلام ثم نسختا بتعجيل المغرب ثم إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أي أنه يجوز التنفل بين الأذان والإقامة فكان في أول الإسلام ولما ألح الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فسقطت سنيتها لأنه فصارت مكروها بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب التنفل مكروه.
0: هذا الاستدلال الذي ذكرتموه سيدي هو قائم على أن المراتب العمل يعني عندنا الواجب يقابله الحرام المكروه يقابله المستحب
1: والمباح
0: والمباح والجائز فلما قال لمن شاء
1: سقطت سنيتها
0: سقطت السنية
1: نعم
0: والاستحباب ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فكرهها إمامنا مالك وكرهها جمهور المالكية رضوان الله عليه فالصلاة قبل المغرب إن كان قبل الأذان فإن المسألة محرمة النافلة قبل الأذان محرمة وإن كان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فإنها مكروهة مكروهة وينبغي للجماعات أن يعجلوا بعد أذان المغرب لإقامة صلاة المغرب لأن المغرب هي الصلاة الوحيدة التي ليس لها وقت ممتد اختياري ثم ضروري كل وقتها ضروري
0: نعم. بارك الله فيكم سيد جهاد. المسألة الثانية ذكر الدعاء سيدنا جعفر الصادق هذا الذي ينسب رضي الله إليه عنه. ويقال فيه يعني
1: الإمام جعفر الصادق عليه السلام من آل بيت
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الدعاء يعني قيل فيه ما قيل فجرب فصح وسادتنا كانوا يقولون هذا العمل جرب فصح هذا الكلام جرب فصح هذا الورد جرب فصح وإن كان من آل بيت النبي ومن كبار العلماء رضي الله عنه يعني فإن كلامه يعني يؤخذ بعين الاعتبار يعني أنا لا أحفظه حقيقة ولكن أنقله هو دعاء للإمام جعفر الصادق عليه السلام لقضاء الحوائج يقول يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كثير ويا حاضر كل ملأ ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب ويا قريب غير بعيد ويا مونس كل وحيد ويا حي محي الموتى ومميت الأحياء القائم على كل نفس بما كسبت ويا حي حين لا حي لا إله إلا أنت صلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هذا يعني قيل أنه دعاء ينسب للإمام جعفر الصادق عليه وعلى جده الصلاة والسلام يعني في قضاء الحوائج
0: نعم سيد
1: ليس فيه مخالفات وما شاء الله يعني نعم. كله احتماء والتجاء واستعانة بالله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يتقبل
0: بارك الله فيكم سيدي
1: وكل الدعاء مقبول
0: إيه المهم ما فيش اعتداء، ما فيش كلام
1: نعم مطلس
0: لا يليق فيه أو مطلس
1: غير مفهوم
0: أو غير مفهوم أو كذا، أيوة حتى من الضوابط حتى لا يأتينا يقولوا هنالك الضوابط ذكرها علماؤنا ما فيش كلام.
1: والدعاء هو سر العبادة ومخ العبادة.
0: نعم بارك الله فيكم سيدي. سي عمار من المهدية يسأل يقول شيخنا يوم الجمعة بحذايا جامع لكني نمشي للجامعة لأبعد شوية لأني على الأقل روح بحويجة من صلاة الجمعة والإمام يعمل درس ويحكي على الفقه فأنا نستفيد، فيقول لك ما حكم ذلك؟
1: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. يعني هذا مستحب مدام يقدر على أن يذهب إلى المسجد الأبعد لينال معلومات أوفر وليخشع أكثر وما إلى ذلك فحسن فعل، ويؤجر على قدر نيته للإقبال على العلم، وبكل خطوة يخطوها إلى المسجد له بها حسنة وتمحى عنه سيئة وتكتب له رفع في الدرجات، فهنيئا له. ولأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام أئمتكم شفعاؤكم وهو وفدكم إلى الله.
0: نعم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم
1: إلى ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم
0: بينكم وبين ربكم عز وجل.
1: نعم فهذا المرء الذي تخير الإمام حسنا فعل، تخيره لا لأنه ذو وجاهة ولأنه يعني ذو مال أو لأنه يعني لست أدري، ولكن اختاره لعلمه ولكفاءته ولفقهه ولأنه يستمتع في خطبته ولأنه يستفيد ويخرج بفوائد، لا لأنه ماشي مركي الجمعة ويروح. الآن صارت المسألة لدى عامة الناس لا يهمهم الإمام، يعني هاتي مركي الجمعة ويروح، لا، هذا شغله ومشغله أن يستفيد.
0: نعم.
1: فهو يبحث عن الأفضل ويبحث عن من يقدم معلومة سلسة وطرح مفيد.
0: فقط أنا هنا أنبه لشيء سي عمار.
1: نعم.
0: أن لا يتحدث كثيرا بهذا الأمر. ليش؟ نعم. يعني لا
1: حتى لا يقدح الإمام.
0: نعم. لا يقدح في في الأيام. نعم. مهما كان، وليس دورنا نحن أن نقدح في الأيام الفلان الفلان، يعني هنالك من هو دوره أن يقوم الإمام ويعمل عملية تقييم، هذا مش دورنا نحن. ولذلك من هنا مهم ومهم جدا إذا كان السادة المالكية يعني تحدثوا عن عدم جواز أو بعضهم كارهها على كل
1: نعم إعادة
0: الجماعة
1: في مسجد في إمام
0: راتب
1: حتى لا يسر القدح إلى الإمام.
0: أي نعم، فأنت معناها
1: قالوا يستشار الإمام.
0: يستشار الإمام.
1: قال ابن عارفة إن ارتضى الإمام مطعنا في نفسه فإن الشرع لا يرتضيه له.
0: أي نعم.
1: أي نعم.
0: باش تعرف معناها
1: محصن الإمام.
0: بالضبط. باش تعرف معناها نصوص الشريعة
1: محصن من النها من من من الجهة الشرعية. أي
0: نعم. هذا هو نحن. شرعياً طبعاً هذا هو. الله يحفظنا. غير أنه رغم ذلك يبقى كلحمة الكرومة متأكلة
1: من
0: السلام والعافية. طيب سي خليل من زفاقس شيخنا يقول
1: نعم ذكرني في الكواليس بعد أحدثك عن هذه المسألة. أنا
0: المثل الشعبي هذا
1: نعم
0: حاضر سيدي
1: أردف بمثل آخر أحدثك عنه في الكواليس إن شاء الله.
0: طيب خير إن شاء الله. سي خليل من زفاقس سيدي جهاد يسأل يقول لك مدة الحزن، وقال الحداد يقصد قال مدة الحداد على الميت للأهل عموما، وهل يجوز الذهاب إلى الشاطئ البحر في تلك الفترة وإلا لا؟
1: طيب ليس عندنا حدث في الإسلام،
0: هو يقصد حزن
1: الحزن.
0: نعم.
1: الحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فقد من يحب.
0: نعم.
1: على فقد عمه سيد الشهداء حمزة. وعلى فقد أبنائه من ذلك إبراهيم
0: خديجة
1: عليه
0: إبراهيم.
1: السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له ابن عوف حتى أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحزن هو عمل قلبي، قد تدمع العين لذلك، لكن لا أن نلبس السواد ولا أن نطلق اللحى وما إلى ذلك. قال لا احنا حزانة ما نحجموش، احنا ما نبدوش حوايجنا احنا حزانة، احنا ما نمشوش الحمام لأن حزانة، ما تنظفوش لأن حزانة. هذا كله منافٍ لضوابط الشريعة الإسلامية في التعامل في المآتم والوظائم. نعم. فهنا نقولوا له الرجل ما عندوش عدة وما عندوش حداد وما عندوش كذا، يحزن في قلبي فقط. المرأة أعطاها الشرع حزن ثلاثة أيام، حزن ثلاثة أيام. الزوجة الزوجة عندها عدة تبقى فيها على ذمة زوجها، وهي 4 شهور و10 أيام
0: قمرية. نعم. طبعاً.
1: أي نعم طبعا. فهذا يعني والله أعلم. ثم مراعاة
0: للنفوس
1: ودرءا للكلام، كلام الناس والجيران، ما نحطوش رواحنا محل كلام وانتقاد. أو كانت في نبوه البارح اليوم أصبح في البحر، لا. فنعدي 3 أيام 4 أيام وبعد ذلك تعود الحياة والمياه إلى مجاريها.
0: نعم
1: بعد 3 أيام. يعني هذه يعني ضوابط يعني عرفية فقط.
0: مرات الناس بالعرف نعم. يتعصفوا شيخ، لأن نعم. أنا معناها نعم. وردت علينا مرة مسألة أنه زوج باش يتزوجوا، فلما مات من العيلة حكموا عليهم عام كامل. هذا ما يستقيمش. نعم. يعني نعم. هذا ما يستقيمش.
1: العرف يعرض على الشرع، فما وفق منه شرع نأخذ به، وقد أمر الله به، قال خذ العفو وأمر
0: بالعرف.
1: بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما هذا أن يلزمك بالعرف يعني عام وكذا، فهذا ينبغي أن نعرض عن مثل هذه المسائل، لأن هذا من عمل الجهال وليس من عملي يعني الذين يعلمون. نعم. فنعرض المسألة على الشرع، ماشي بشي يتبرد هو وعائلته كذا، يعني نفوته 3 أيام مراعاة للأنفس وما إلى ذلك، وبعد ذلك يذهب إلى البحر. هذا الأمر مباح بضوابطه، مباح
0: طبعا بضوابطه الشرعية،
1: مش نمشي للشطوط المكتظة وكذا وقال شنو فهمتي ولا مباح. لا، ينبغي أن نتخير الوقت ونتخير. نعم.
0: سي عبد الكريم من الكاف شيخنا يقول الإرث تعبني، الوالد مات.
1: هي مسألة عظيمة هذه الإرث.
0: ايه.
1: هذه معضلة من المعضلات للأسف.
0: نعم. شديد
1: و ولا يخلو منها عائلة.
0: للأسف أمر منتشر بشكل
1: لا تخلو منه عائلة، مسألة الإرث وسي ميسيج ومازال الوقت وبابا مازالت عينه محلولة وقس على ذلك. نعم. من هذا الكلام مسألة معضلة.
0: هو سي عبد الكريم قال الوالد عنده 5 سنوات منذ مات يعني رحمه الله، وهو 7 أولاد و4 بنات وهو يحب يقسم إلا 2. قلت له علاش الأغلبية يحبوا
1: يعني حتى بالديمقراطية وبالتصويت يعني
0: الأغلبية يحبوا يقسم.

0: فينبغي بعد يعني الوفاة بمدة متعارف عليها يعني تتآلف بها القلوب وما إلى ذلك، يعني أن نبادر وأن نسارع إلى قسمة الميراث حتى لا نضيع حقوق الناس، فإن ضيعنا حقوق الناس كان الإثم على الإثم.
1: نعم.
0: والعياذ بالله.
1: رد باله الإنسان. نعم. على كله
0: وابعث شكون يسمعوه ويقنحه
1: ويتوسط
0: وبين لهم وجهة الشرعية، رو حرام اللي تعملوا فيه، رو كذا، رو لا يجوز، رو لا ينبغي، رك تسأل بين يدي الله، رك تضيع في حقوق الناس.
1: نعم.
0: ورو أعظ ربي سامح في حقه وفي حق الناس ما يسامحش، ينبغي أن تتحلل من ذلك. ويعيذوا موعظة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن اهتدى فبها ونعمة، وإن لم يهتدي وبقي مصرا على تعطيل هذه المسألة فليلتجئ. يعني هما ما شاء الله 7 و4 11 يعني 9 موافقين يلتجئون إلى القضاء مشطعنا في إخوانهم وأخواتهم،
1: ولكن
0: يلتجئوا إلى القضاء من أجل أن يقسموا هذه التركة بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله للذكر مثل حظي الأنثي.
1: وأنا ديما أنصح لا يقول لي لا أخويا لا عمي لا بابا لا، لأنه نحن تأتينا أشياء سيدي جهد من بينها واحد من يسكن في الخارج، يعني من خارج أرض الوطن، يعني يبعث في الفلوس لبوه.
0: نعم.
1: كل شهر مثلا نقوله 300-400 يورو
0: بشتري لي بشكذا
1: خبي لي وكذا. نعم. وأشري لي يشري.
0: نعم.
1: البو يكتب باسمه
0: ويكتب اسمه. نعم.
1: البو يعمل حادث رحمة الله عليه
0: رحمه الله
1: ومات.
0: يعني
1: سبحان الله من مروح بالموتور، المهم مات.
0: نعم.
1: الأب.
0: نعم.
1: أخواته حتى حد ما حب يستعرف له.
0: نعم.
1: قالوا هذوك الأراضي متاع بابا.
0: نعم. وهم يعلمون، فهذا من باب يعني أكل أموال الناس بالباطل.
1: مسكين خلينا خلي شقايا وتعبي وسنواتي.
0: قال تعالى ولا بلا مناه يا رب العزة ينهى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
1: فلذلك يعني ديما حالات كيف نهكة تخلينا ندخل
0: يستفيق الإنسان. نعم.
1: يرد باله يضمن حقوقه.
0: نعم.
1: ويقول أمور ورب إن شاء الله يسر الأمر. والإشكال يقول لي راو عندي جزء من الفلوس ما يثبت
0: وكذا مو إذا تعلق. هذه حكمة وكلام العارفين، إذا تعلق الأمر بالمال قل الديانون. إذا تعلق الأمر بالمال.
1: نعم.
0: قل الديانون.
1: الله رب. نعم. يحفظنا ويجيرنا ويرزقنا. أمين. القناعة.
0: أمين.
1: هذه الحياة الطيبة تكون. نعم. بالقناعة سيدي
0: ربي. والله لن تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي رزقك، رزقك الذي كتبه الله لك. اطلع اهبط لن تأخذ إلا حق.
1: اختار يجيك. نعم. بالحلال يا بالحرام،
0: يا إما تأكله حلالا وإما أن تأكله حراما. وما أروع ذلك الحديث القدسي، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك. نعم. أرحت جسمك وعقلك وقلبك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت جسمك وعقلك وقلبك وكنت عندي مذمومة أي سيئة. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض تجري، تركض خلفها ركض الوحوش في البرية، أي كما تركض الوحوش في البراري وفي. نعم. الغابات، ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك.
1: نعم.
0: قناعة.
1: إيه سيدي القناعة. نعم. وما أدراك ما القناعة.
0: دائما أستشهد ببردة الغريب لإمام زين العابدين يقول خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن.
1: صحيح.
0: وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها السار منها.
1: نعم.
0: بغير القطن والكفن.
1: بارك الله فيكم سيدي وأستسمعكم. نعم. في اتصال هاتفي.
0: فضل سيدي.
1: نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تحية لك كبيرة برشا،
1: وتحية
2: للشيخ زهاد.
0: ربي يحفظك ويبارك
2: الله فيك ونشكره على ما يعلمنا.
1: ربي يحفظك من فضلك إن شاء الله.
2: لله
1: ذكرني بالاسم.
2: اسمها من صفاقس.
1: من صفاقس. مرحبا.
2: وبيك
1: يا صفاق. تفضل يا
2: لي. عايز خويا يبارك لك. خويا هيثم عندي 3 أسئلة إذا.
1: نعم.
2: تسمح. السؤال الأول اللي عايزك نحب نعرف دعاء القنوط في صلاة الصبح ما نحفظوش. نعم. نحب نعرفه. والسؤال الثاني خويا عندي توا 4 سنين وأنا مأرقني السؤال هذا، يعني متعبني برشا، إذا يسمح الشيخ زياد يفسره لي بالبهي. أنا حضرت الوفاة أمي الله يرحمها. عايشة تعيش عندها 4 سنين،

0: يعني خايت يعني عشت بالحق الموقف، مش
1: فهمت.
0: حكيولي عليه ولا سمعته، خايت رفيع جدا بين الحياة والموت.
1: اي نعم
0: فهمت يعني الأطباء يقولوا لي راهي لاباس وباش تخرج والكل، وفي لحظة يعني عافانا وعافاكم الله اتزلطت، ناداني طبيب قال لي يا مدام تفرح لو أمك يعني الوالدة يعني في حالة احتضان. أنا كان في يدي كتاب نتاع دعاء فيه دعاء المريض شفاء المريض، فهمتني؟ نقرأ في هيك الدعاء هيك شفاء المريض والكل. في اللحظة اللي قال لي فيها الطبيب أنا بدلت الورقة لقيت دعاء المحتضر،
1: سبحان الله.
0: ودخلت يعني بالحق دخلت بعضي نحب، في نفس الوقت عقلي يقول لي لازم تكون واعية وواقفة باش تشهد الأم وتقف لها، خاطر كان أنا موجودة
1: صح.
0: تحتها
1: طيب يعطيك
0: راقدة
1: الصحة.
0: تحتها، وقلبي وعاطفتي يعني مش متحملين، صراع كبير جدا جدا. دخلت بعضي بديت النادي لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله، لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله، وحدي فهمت، وأنا وحدي معها في البيت. لقيت أمي تحت الأكسجين قالت لا إله إلا الله،
1: الحمد
0: الحمد
1: لله الحمد لله.
0: فهمتني. قعدت من وقتها 4 سنين لحد اللحظة أنا حاسة بتأنيب الضمير، قلت أنا يعني في أختي اصطفاني ربي سبحانه أني باش نكون في المسؤولية هيك،
1: ما فهمتش
0: وحسيت
1: تأنيب
0: روحي
1: الضمير
0: أني
1: على
0: ما
1: شنو
0: قلت
1: يعني؟
0: أني ما لقنتش الشهادة يعني، فهمتني؟
1: ها
0: يعني
1: قالتها هي
0: نشوفي
1: ما شاء
0: روحي
1: الله.
0: أنا مسؤولة في الوقت هيك أني لازمني نلقنها الشهادة، فهمتني؟ ومع العلم يعني وقت اللي شفتها يعني شفتها والحمد لله قالت لا إله إلا الله، بعد حبست يعني ما
1: الحمد
0: نكذبش عليك
1: لله
0: ما نقولكش
1: الحمد
0: قالت
1: لله.
0: سيدنا محمد رسول الله.
1: الله
0: سامحني
1: يرحمها ان شاء
0: خويا
1: الله.
0: هيثم كأني عشت موقف من أول وجديد نسيت.
1: ربي يرحمها ان شاء الله. آمين.
0: يعني تشجعت في داخلي وليت نقرأ في دعاء المحتضر وليت نقرأ في قرآن وليت اللين والحمد لله. لآخر لحظة وإحنا مروحين بها في الأمبيلونس، ماتت في الأمبيلونس، أنا اللي يعني بحذاها ونقرأ في القرآن
1: الله
0: وشديت
1: يرحمها ان شاء
0: دموعي.
1: الله.
0: ولكن حاجة أخرى سامحني، يعني شديت روحي بالبي بالبي
1: الحمد
0: أربع
1: لله.
0: أيام أمي تزلت ما توفت بالاثنين، فهمت؟ وما بعد الاثنين يعني نهار الثلاث وقت اللي من جمعة للثلاث أنا يعني والحمد لله طبيب بيته قال لي ما شفتش إنسانة دينا كيف، من الآخر قلت له يا دكتور أمي قاعدة تحتضر، قال لي إيه هكا بعينيه، فهمتني؟ قال لي والله لا شفتها قديش نخدم لا شفت إنسانة يعني دينا كيف
1: الحمد لله
0: والحمد لله.
1: الحمد لله ربي
0: لكن
1: يتقبل
0: الحاجة
1: ويا
0: اللي
1: ويصبر.
0: لوم روحي عليها وقت اللي جم خارجينها أنا انهارت تماما، بكيت عليها برشا
1: أختي
0: وشفت
1: أختي بكيت انهارت تقصد بكيت
2: بكيت ميسالش
0: بكيت وصحت في
1: لا
0: جرتها
1: أشني
0: يعني
1: أشنو
0: بالحق يعني يا
1: معناها
0: ربي
1: صحت
0: سامحني
1: وتعيط
0: يغفر لي،
1: معناها
0: أما حسيت يعني حسيت روحي استفزت مني في اللحظة هيك، حسيت أمي
1: إيه
0: قاعدة تخرج، حسيت روحي هي قاعدة تخرج.
1: ماذا كلام معناها علاش وين ماشية وش
0: لا
1: تخبريني؟
0: لا ما قلت
2: لا
0: صحت
2: قامت تصيح فقط
0: صحت
2: يعني.
0: ونشادة فيها هكا ما نعرفش شادة فيها وما تخرجوش أمي وين
2: جيبوا
0: خزينة، استغفر الله
1: واضح
0: يا ربي سامحني واغفر لي،
1: واضح
0: فهمتني؟
1: واضح.
0: هذا من الحاجتين الثانيين.
1: طيب أختي
0: والسؤال الثالث
1: دير عجالة
0: سامحني
1: تعمل
0: طولت
1: مزيد.
0: عليك. السؤال الثالث، أنا عندي مبلغ ميراث زوجي متوفي زاد حتى
1: الله
0: هو
1: يرحمه
0: يرحمه مدة 5 سنين، وقعدت هيك المبلغ بيني أنا والورثة أخوته في البوستة جبناه بعد 5 سنين يعني أمور الميراث والكل. أنا نعرف قيمة المبلغ ولكن وقت اللي يعني نعرف القيمة اللي باش ناخذها، ولكن وقت اللي خذيت المبلغ لقيته أكثر بشوي، فهمتني؟
1: فيه فائض
0: في فائض، عرفت اللي هو فائض في الوقت هيك بالذات. يعني أختي مرضت واستحقت تحاليل ويرام وسكانير والكل، أعطيته لها. أنا ما نكذبش عليك يعني ما عنديش أني باش نعطي لأختي وأنا مستحقة فلوس ونخرج الفائض، ما عنديش بصراحة، فهمتني؟ هيك الفائض اللي موجود هيك هو اللي أعطيته لها وهي بالحق هيك هو الفائض
1: وتو أنت
0: اللي
1: عندك فلوس؟
0: لا توا يعني توا عادي، انا ما عنديش حتى فلوس عادي يعني سالاري العادي، اما الوقت هيك استحقيتهم الفلوس فهمتني اللي خذيتها.
1: فهمتك فهمتك.
2: والفلوس اللي اعطيتهم لاختك استعملتهم في
0: ادواء وتحاليل
2: ادواء وتحاليل خاصه بها هي فقط مش في اكلها
0: أي.
2: وشربها ومعيشتها؟
0: لا لا لا لا في الوقت هيك بالذات هي مرضت وقعدت مده 3 4 شهور وهي تعالج، فهمتني؟
1: نعم.
0: عايش
1: طيب
0: خويا هيثم، سامحني اذا
1: وهي في
0: طولت
1: بالها
0: عليك.
1: بيها،
0: نعم
1: في بالهم بيها فلوس ربا هي اختك؟
0: والله ما قلت لهاش حقا للحق، ما نكذبش عليك ما قلت لهاش، على خاطر انا شاكه وقتها هل ترى هو فائز والا لا.
2: نعم.
0: بعدين نتاكد.
1: بعد تاكدت. طيب خير ان شاء الله. طيب اختي الكريمه ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يحفظك، شكرا جزيلا،
0: يعيشك،
1: شكرا شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله، معنا اتصال اخر. طارق يلا نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدي مرحبا.
3: مرحبا
1: بك، بارك الله فيك. سيدي
3: شطي من القروان.
1: الاسم
3: شطي من القروان.
1: شطي من القيروان.
3: من القيروان.
1: مرحبا سيدي وباهلنا في القيروان، تفضل يا سيدي.
3: سيدي شيخ بالله انا ما قريتش خلاص، ما نقراش. ونصلي نصلي كان عندي قديش، نصلي كان سورة الفاتحة وسورة قول الله أحد هكا هو.
1: سورة؟
3: سورة قول الله أحد وسورة الفاتحة هكا هو، ما عندي قديش منها، ما ذاك اللي نعرف.
1: قل
3: ما
1: هو الله أحد سيدي شطي.
3: نعم؟
1: قل هو الله أحد.
3: قل الله هاي هاي هذاك هم اللي نعرفهم.
1: مش قل الله أحد.
3: سيدي انا حبيت نسال اندرا انا ما لا غير
1: عملت انت وين في ما نجمتش ما فماش غادي ملا هكا يحفظوا هيك يقول هو الله احد ان اعطيناك الكوثر اذا جاء نصر الله.
3: نسكن في الريف ونسكن وحدي ما سميش حتى جيران ما قعدت الناس كل هاجر ما قعد حد.
1: طيب
3: وعندي سؤال اخر سيدي، كان
1: ما عندكش شكون معك في الدار يعرف؟
3: ما عنديش، عندي انا من 2003 نعيش وحدي.
1: طيب سيدي سيدي ربي ان شاء الله ينسك باعمالك الصالح.
3: العائله المدام تسكن في جنبي، اما من 2003 ما تكلمنيش.
1: يعني فرد دار من 2003 متكلم.
3: انا نسكن خلت لي يوم بيت نسكن فيها وداري من 2003 ما طبيتهاش وما عرفتش علاش، خاطر هي
1: لا ما تدخلوش احنا تو في تفاصيل.
3: حبت تقول قالت لي ما عادش تخدم والولي نمشي الولي نقول لك عليه برا زور وما نعرفشني وما نعرفشني. وولت هي كلي ما انا بصورتنا احنا ولت كلي تشوف اي هو ما سماش دور ربي ما سماش شيء. قلت لها انا دور ربي ما سمى حتى شيء، قاطعتني من 2003.
1: طيب واضح.
3: والسؤال الاخر بالله كان تسمح، الوالده كي جات تموت عايشة ولي معناها حملت هنايا، هي يدوروا لها في الفرش نتاعها وحملت هنا ماتت في حمل. حبيت نسال على السؤال هذا.
1: ماتت في حملتك ما فقدت
2: لا ماكش انت قتلتها لا بس. لبس.
1: نعم لا لا هي عيطوا له يبدلوا لها الفرش في تحت ذر اصلا.
2: اي فما ولا وقت اللي هزها توفت.
1: اي
2: نعم يقول لك لعل ضميره انب فيه ولا كذا لو كان ما حولهاش قعدت ولا لا ما عليك شيء.
1: واضح سيدي واضح. طيب ان شاء الله
3: الله يبارك
1: لكم ربي يحفظك ربي يثيبك. شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب سؤال سي ابراهيم من غار الملح.
2: نعم.
1: ابراهيم من غار الملح يقول لك صلاه الضحى شيخنا ركعتين ولا اربعه وبعد نص النهار ما عادش تصلى ولا لا؟
2: نعم صلاة الضحى مما أوصى به رسول الله
1: صلى الله عليه
2: وسلم
1: وصحبه وسلم
2: وحث عليها صحابته وأمته عموما، من ذلك قول يعني سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، والحديث في البخاري، أوصاني خليلي أي حبيبي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. الشاهد من هذا الحديث والأثر قوله وصلاة الضحى، وأقل الضحى ركعتين وأكثره ثماني ركعات. فإن أراد أن يزيد يصلي عشر في الأمر ساعة، أراد أن يصلي 12 في الأمر 20 ركعة في الأمر ساعة، مدام عنده وقت ومتسع من الوقت في الأمر ساعة، لكن لا يقل عن ركعتين يعني يذكر فيهما الله تبارك وتعالى. فإن شاء صلى أربعا أو ستة أو ثمانية أو أكثر من ذلك، ركعتين ركعتين ركعتين، مثنى مثنى مثنى. نعم. ووقتها وقت حل النافلة.
1: النافلة
2: بعد أن ترتفع الشمس في الشروق ويستبين قرصها جائز
1: يعني 25 دقيقة
2: إلى منتصف النهار تقريبا. نعم
1: نعم. طيب وهذا أظن خلاف المشهور.
2: نعم
1: أكل
2: نعم.
1: سؤال الثاني سيدي علي قال هنالك أناس يدخلون الجنة بغير حساب. وهذه نعم. منهم يعني أصحاب القناعة.
2: نعم نعم نعم نعم.
1: يسأل عن ذلك هو.
2: ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يدخلون الجنة بغير حساب، فذكر أن منهم سيدنا أبا بكر. قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. فقال الناس: وأين أبو بكر يا رسول الله؟ قال: هو من السابقين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فلننظر في أفعالي وأعمالي وطاعاتي سيدنا أبي بكر. ما الشيء الذي جعل أبا بكر يجازى بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ لابد وأن من أسرار ذلك إيمانه وتعلقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل على الله بطم طميمك بكليتك، حاول أن تقوي إيمانك وأن تصحح إيمانك، وحاول أن تتقرب إلى الله بمختلف الطاعات، هذه الطاعات التي تقصد بها وجه الله دون سواه وحده لا شريك له سبحانه، فبحول الله تدخل الجنة.
1: واضح، بارك الله فيك يا سيدي جهاد.
2: ولكن أنا أقول يعني الإنسان يطلب
1: نعم.
2: معالي الأمور، ويطلب الفردوس الأعلى من الجنة، ويطلب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولكن ليس دعاء مجردا شكليا، لكن هذا الدعاء ينبغي أن يكون معضودا بالعمل، بالأعمال التي تبلغك هذه المراتب.
1: نعم. نعم. هذا هو. وهنالك أيضا حديث مشهور: 70 ألف الذين يدخلون الجنة
2: بغير حساب. نعم.
1: نعم. فعلى كلهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سي محمد من قفصة شيخنا يسأل يقول: حكم أكل النطيحة أو الموقوذة، النطيحة يعني
2: النطحة
1: كانت
2: نعم قاتلة.
1: قاتلة. نعم.
2: سأل عن النطيحة ثم
1: والموقوذة.
2: الموقوذة، الموقوذة حتى يفهم يعني كل من يستمع إلينا،
1: نعم.
2: هي التي تضرب بآلة حادة،
1: نعم،
2: كيضرب بحديدة، وتضرب يعني الحيوان بآلة حادة يعني يسقط بها يعني فيموت. وسأل عن المتردية التي تسقط يعني من أعلى إلى أسفل، يعني هذا أكلها إن أدركناها وفيها الروح وما زالت فيها علامة من علامات الحياة فذكيناها أي ذبحناها بالطريقة الإسلامية الشرعية فإنها تؤكل. أما إذا لم نلحقها ولا يعني فاضت روحها وماتت قبل أن تذكى فإنها لا تؤكل.
1: واضح سيدي.
2: نعم.
1: سؤال الموالي يسأل يقول لك: متى يكون السجود القبلي في النفل؟ أذكر لي الحالات كلها.
2: لا أستطيع أن أذكر لك كل الحالات لأن هذه أخذ منا وقت. نعطوه
1: القاعدة سيدي.
2: نعم.
1: أنه
2: هي النافلة تأخذ حكم الفرض في الترقيع، إلا في بعض المواطن كالجهري وكالسري وكالسورة، كالسورة لأنه إذا لو قرأ النافلة بالفاتحة فقط صحت صلاته، صحت نافلته،
1: ولا يطالب بسجوده
2: نعم. ولا يطالب بسجود قبلي. نعم.
1: القبلي
2: نعم. كذلك لو جهر أو أسر لا يسجد قبليا ولا بعدين، لأن النافلة تصح بسرا وتصح كذلك جهرا، وقس على ذلك يعني هذا.
1: طيب
2: بعض الحالات.
1: نعم بعض الحالات. أختنا نعم. أحلام من أوباء تسأل تقول:
2: ولكن ينبغي ألا نتهاون بالنافلة، لا نافلة ميسالش.
1: نعم.
2: لو نسيت فرضا أو نسيت أمرا ينبغي أن ترقعه.
1: نعم.
2: لو مثلا في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة وتذكرت في سجود الركعة الثانية إلغي تلك الركعة وأتي بركعة، علاش؟ ما تقولش هذه نافلة ميسالش، تعملت فيها سجدة برك ميسالش. لا، ينبغي ألا نتهاون في النافلة لأن بذلك تبطل هذه النافلة.
1: نعم سيدي. أختنا أحلام من منوبة شيخنا تقول: صليت الظهر في مسجد خلطت مخر.
2: نعم.
1: يعني سنسمع في الإمام الخامس يسكر في الأبواب فخفت. نعم. تزربت لكن قمت بكل الأركان،
2: صليتك صحيحة إن شاء الله.
1: نعم
2: صحيح، والقبول على الله
1: إن شاء الله ربي يتقبل. تقول لك: شيخ الدنيا سخونة ليامات الفار، تمشينا. نعم. البحر أنا وأخواتي.
2: نعم.
1: فأذن لعنينا العشاء وإحنا الغادي توضينا بماء البحر وصلينا على الرمل.
2: أما بالنسبة للوضوء وتطهري بماء البحر فإنه يحل، فخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو الحل ميتته والطهور ماءه، أو العكس طهور ماءه الحل ميتته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج أن نتوضأ بماء البحر لأنه تغير بشيء ملازم فيه لا ينفك عنه غالبا إلا إذا لزمه في الغالب.
1: نعم، والطهور هذا تهورية ماء البحر معلومة.
2: نعم،
1: مسألة وصلها وفي على
2: الأشياء. نعم صح، وجو ما دام لم تبدو لك نجاسة ظاهرة كبقية فواضل آدمي أو حيوان وما إلى ذلك بين، ابتعد عنها. إذا رأيت الرمال صافية يعني ما فيها شيء، يعني ما تقولش لعل إنسان عزكم الله بال عليها أو قضى حاجته، لا لا، ما دام لم ترى نجاسة يعني معينة ف جعلت للأرض مسجدا وطهورا، في المكان طاهر، صلي على الرمال وزرقت عليها الشمس لبس.
1: أختنا أسمهان من صفاقس قالت شيخ ذكرنا بدعاء القنوت في صلاة الصبح.
2: دعاء القنوت هو حكمه مستحب عندنا في المذهب، ومأجور من فعله غير معاقب من تركه. وسئل مالك رضي الله عنه إمامنا علي يعني رضي الله عنه أنقنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال قبل الركوع، فإن نسيه فبعده. صحيح. إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة وسورة وعوض أن يقنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح، نسي فركعة قال الله أكبر وركعة، لا يرجع.
1: لا
2: ولكن يواصل فيرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا الحمد، ويأتي بالقنوت بعده. في الأمر ساعة،
1: لا رجع مشكلة.
2: أعمل. والقنوت يعني له معانا من بينه الخشوع، قال تعالى عسى، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
1: قانتين
2: أي خشعين، ومنه الطاعة كما ذكرنا. نعم. في الحصة الطاعة التلقائية في حال الحضور والغياب، وهذا الدعاء كان يعلمه النبي الصحابة، حتى أن بعضهم قال من لم يقنت بالسورتين تغليبا فليس منا، لأن النبي كان يحفظ عليه الصلاة والسلام الصحابة السورة ويلقنهم الآية فالآية، كذلك كان يلقنهم الدعاء كما يلقنهم القرآن. فقيل يقنت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وإلى غير ذلك، وإما أن يقنت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخر هذا الدعاء، وهذا هو المقدم في المذهب.
1: نعم. سؤالها الثاني شيخ قولك من 4 سنوات
2: إذا ما حفظش الإنسان لهذا ولذلك يدعو بما شاء، من خيري الدنيا والآخرة.
1: مسألة وفاة والدتها الله يرحمها إن شاء الله. إيه نعم. تقول حضرت الموقف أمي معناها من اللي الطبيب قال لي باش تخرج إلى أن رجع لي قال معناها إيه أمك تحتضر.
2: نعم.
1: ويعني في يدها هي الكتاب. إيه على كل. نعم. فهي دخلت للبيت انت أمها قالت من الصدمة كنت نقول لا إله إلا الله لا إله محمد يا أخي أمها وهي في هذا. نعم. الأكسجين تشاهدت.
2: نعم. أنا أتأثر كثيرا حينما في مثل هذه الحالات، وذكرتني باحتضار الوالدة رحمة الله عليها وكنت صغيرا ابن 6 سنوات يعني، وكيف كانت أمي تقول لي اقرأ لي ما كنت تقرأه لي في المستشفى يعني. فلم أستطع، غلبتني عيناي في تلك اللحظة، ولكنني سمعتها تتمتم تقول قل هو الله أحد
1: الحمد
2: وما
1: لله.
2: تقرأ
1: قل هو الله أحد.
2: نعم يعني
1: رحمه الله.
2: موقف. نعم. مؤثر جدا وموقف رهيب جدا.
1: صحيح.
2: يعني فهي ذكرت قالت موقف يعني صعب. نعم. صعب للغاية يعني صعب جدا، فنسأل الله أن يثبتنا وأن يرحمنا.
1: قالت سمعتها شهدت. نعم.
2: هنيئا لها.
1: الحمد لله.
2: هنيئا لها، ختم الله لها بلا. نعم. إله إلا الله. وفي الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة.
1: الأشكال في قالت أنا الحاجة اللي بقيت لمروحي لما جاءوا يخرجوا أمي من من الدار صحت.
2: هذه مخالفة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على النياحة وعلى الصياح والصراخ اعتراضا على أمر الله وقضائه وقدره، يعني نبكي بكاء رحمة لا يعلو صوتنا يعني لا بالصراخ ولا بكلام فيه نوع من أنواع الاعتراض، يا ربي علاش هكا، يا ربي علاش، حتى بعضهم يقول يا ربي علاش فلانة عمرها 90 سنة حية وأمي 30 سنة و29 سنة وكذا، هذا كلام يعني جاهلية، هذا كلام حرام لا ينبغي. نعم. أن نتفوق ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
1: نعم. والبعض يقول
2: ولعن الله النائحة
1: وكذا ويبدأ يعيط ويصيح،
2: ولعن الله من كبائر.
1: نعم.
2: لعن الله النائحة تنوح الميت والمستفقهة، شكون المستفقهة؟ قالوا هي التي فهمت كلام النائحة فأجابتها، الأخرى تغني وجناحها يرد عليها، الأخرى تقول كلام الأخرى تجاوبها. فنياحة وصورة هذا كله ليس من من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هكذا أخبر النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: قدوتنا وأسوتنا. فينبغي أن نتصبر وما يتصبر وصبره الله تبارك وتعالى. نعم.
1: سؤالها الأخير شيخنا تقول عندها مبلغ مالي متاع زوجها بتاع نعم. 5 سنوات لينقسمه هي وأخواته
2: نعم.
1: في حساب. المهم قالت أنا لما خذيت نعرف الفلوس من لول شحط زوجي، بعد خذيت فما زيادة
2: نعم.
1: هي قالت من لول كنت شاكة فيها، فأختي كانت تعمل في التحاليل وش تعدي ومريضة وش تعمل عملية ظنها، فعطتهم لأختها، ولكن قالت من بعد تبين أنه هذاك الفقر يعني متأكد.
2: هل تستطيع، هل عندها مال تخرجه بنفس نسبة تلك النسبة تخرجه الآن؟
1: هي قالت لا بس الحمد لله، قالت في الوقت ذا كان معنا محتاجته الفلوس. قد
2: هي 100 دينارات
1: 200 كل مرة تخرج شوية،
2: قسميهم على أقساط على أشهر وتخلصي منهم، لأنه هذا من المال يعني الذي لا ينبغي أن نستهلكه. يتخلص منه، كيف التخلص منه؟ بأن يدفع إلى فقير بعيد.
1: بعيد،
2: أنا دائما أقول بعيد،
1: لا يجيك لا يمشي لك لا تعرف
2: حتى لا تعود عليك
1: أو المصالح بالنفع العامة. نعم.
2: أو المصالح العامة مستشفى الطريق إلى غير ذلك.
1: سي الشطي من القيروان شيخنا يقول نعم. أنا ما قريتش يعني ما دخلتش للمكتب ما قريتش نعم. فنصلي في صلاتي بالفاتحة
2: نعم.
1: وقل الله، هو ما قالش قل هو الله أحد، قال قل الله أحد،
2: ينبغي أن يصحح قليلا يعني.
1: قلت له نقول قل هو الله أحد
2: نعم.
1: الإشكال هو قرر وأنا أسكن في بيت وحدي من 2003 خلته للوالدة وفي منطقة ريفية وما عنديش جيران
2: ومنقطع يعني
1: نعم. منقطع نعم. معناه نعم. فهمت، وما لا أدري معناه، فيسأل عن صحة صلاته يا شيخ.
2: نسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
1: آمين.
2: مدام قرأ فاتحة وسورة قراءة سليمة صحيحة، فنسأل الله أن يتقصلت صحيحة بحول الله، ونسأل الله أن يتقبل منه. يحاول ما استطاع أنه يصلح الفاتحة، يعني يحاول يعرض الفاتحة متاعه على إنسان عارف، ويعرض قل هو الله أحد على إنسان عارف حتى يصح، إن كان ثمة ما يصححه.
1: أنا عندي نصيحة لي سيدي جهاد،
2: إذا
1: كان يمشي يتسوق الساعة قبل ما يتبع الإذاعة يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، أنت في الريف صحيح لكن ما كبش تمشي تشري ما لازمك، خصص يوم التسوق هذاك فيه جزء من ساعة تمشي في المعتمدية اللي تمشي تتسوق فيها، سويعة زمن نصف ساعة زمن تمشي للفرع المحلي متاحهم غديك
2: نعم.
1: صحح الفاتحة وقل له هو الله وحد، ويزيدوكش أن أعطيناك الكوثر سيدي نعم. خير كثير، قل هو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خير كثير بحول الله. كانت تواظب عليك كل ما تهبط للسوق باش تقضي
2: نعم.
1: مرة في الشهر ولا مرة في الخمسة
2: تحفظ وتصح
1: بحول الله تعالى، ربي عاونك
2: نعم.
1: وربي يسر هذا القرآن
2: نعم.
1: وجعل فيه شيء من اليسر بحول نعم. الله
2: تو قد يسرنا القرآن للذكر
1: أيوه. بحول الله تتيسر لك أمور، هذه واحد
2: نعم.
1: المسألة الثانية
2: نعم.
1: ماك تسمع في إذاعة الزيتون سيدي عنا برامج تحفيظ القرآن الكريم، تبعها وكرر معها وهما يقرأوا وانت أقرأ معاهم،
2: اتصل بالبرنامج
1: ايه.
2: وحاول أن تقرأ
1: بالضبط الفاتحة ويصلحوا لك
2: نعم. حاول مرة اثنين بحاول الله تتصلح
1: إن شاء الله ربي يسر له أمره إن شاء الله. سؤاله الثاني شيخ يقول لك نعم. أنا الوالدة كي جات تموت عيطولي وقتها باش نبين لولها نقلوها الفرش نعم. متاحة تستقبل نعم. القبلة فحملتها نعم. فماتت في تلك
2: المرحلة. هنيئا لك، ماتت بين ذراعيك راضية عليك إن شاء الله، إن شاء الله تكون راضية عليك، فهذا خير على خير
1: نعم.
2: يعني
1: فأي معناها
2: لا شيء عليك، لا شيء هذا عليك
1: لأنه مرات الإنسان ما تعرف
2: يلوم روحه، يلوم روحه كان خليتها رأي قاعدة حية
1: أيوة.
2: لو كان ما حولتهاش رأي قاعدة حية، لا هذا قضاء الله وقدره
1: نعم.
2: وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه الميت أو المحتضر إلى القبلة نعم.
1: واضح.
2: تيمنا بال
1: بارك الله فيكم نعم. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. ونحن ملتقانا في برنامج إن شاء الله المرشد المعين يوم الاثنين والثلاثاء
2: إن شاء الله،
1: ولعلنا كذلك في فقه الحياة الأربعاء المقبل إن كان في العمر
2: بقية
1: إن شاء الله
2: آمين
1: يا رب في الخير والبركة. يا رب وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله
2: آمين يا رب العالمين.
1: في ختام هذه الحصة سيدي الشكر موصول الأخ حمدي الفسيلي الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية، والشكر للأخ طارق الطيب الذي أتم معي الحصة في جزئها الثاني. يعطيك الصحة طارق. شكر موصول لأخت كريمة عطيك في التنسيق. ولكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء.
2: أمين يا رب.
1: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

فمن تطوع خيرا فهو خير له،

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

ساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة. الله

أحد في كل وقت وحين. وصل على سيدنا محمد إمام المرسلين.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأندار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على نهجه من الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا ممن ساروا على نهجه واهتدوا بهديه، آمين يا رب العالمين. حضرات الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم لمتابعة هذه الحصة الجديدة المتجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج المصحف الميسر. وللتذكير، البرنامج المصحف الميسر هو معنى يعتني بتعليم القرآن الكريم وتلقينه مرتلا. وقت اللي نقوله مرتلا يجبنا نعرف أن الترتيل هي كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم. وربي افرض علينا في قراءة القرآن الكريم ترتيل الآيات التي نقرأها أو نحفظها. والترتيل كما قلت اسم جامع شامل لكل ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم، والترتيل هذا لا يتحقق إلا بالتدبر الذي فرضه الله على كل قارئ للقرآن الكريم وعلى كل حافظ له. والتدبر هو بيان معنى للترتيل، لا يتحقق الترتيل إلا بالتدبر. وتدبر قسمان، هنالك تدبر على مستوى التلفظ بالحروف وإعطائها ما تستحق من القواعد النطقية، والقسم الثاني من التدبر هو التدبر على مستوى المعنى، معناها فهم ما نقرأ أو ما قرأناه من القرآن والتأمل فيه والتعلم منه. معناها حينما نقرأ الآية نفهمها، نتأمل فيها، نتعلم منها ما يجب أن نتعلمه، ويبقى أننا نسأل الله سبحانه وتعالى كما رزقنا العلم بقراءة القرآن أن يرزقنا العمل بما فهمنا وبما تأملناه وبما تعلمناه. إذن الحصة، حصة اليوم هي إن شاء الله باش نشرع في سورة من سور القرآن الكريم، هي سورة الغاشية، هكذا سماها الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان يسميها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والصحابة من بعده، وكذلك التابعون وتابع التابعين، معنى كلهم معناها باتفاق يسميوها سورة الغاشية. وماذا بنا هنا باش نقول على ملاحظة، معناها نسميه الصور بأسمائها، بأسمائها التي واردة معناها في المصاحف، كل المصاحف المطبوعة نلقاو اسم السورة قبل ما تبدأ نبدأ نقرأ في السورة. معناها سورة، كثير من الناس مثلا يقولوا سورة لم يكن، سورة، وهي سورة البينة، ولا سورة الإخلاص يقولوا سورة قل هو الله أحد، ولا سورة الفلق يقولوا سورة الفلق، سورة الملك، سورة ياسين، سورة طه، ما نقولوش سورة طه، سورة طه، سورة طه، سورة الأنبياء، سورة النساء. وماذا بنا زاد أيضا ما نقولوش النساء، البقرة، الإسراء، لابد أن نقول سورة كذا. بعض اللي يحفظوا شنية السورة اللي تحفظها يقول لك البقرة، لا، يلزم نقول سورة البقرة، سورة البينة، سورة العصر، سورة الغاشية. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حينما تنزل عليه الآية ينادي بعض كتاب الوحي الذين يكتبون له القرآن حينما ينزل، ويملي عليهم ويقول لهم الليلة مثلا نزلت علي سورة الكوثر، مش نزلت علي الكوثر، سورة كذا. ربي إن شاء الله يفتح علينا وربي يدلنا جميعا إلى الخير. إذن الآية الأولى من سورة الغاشية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: غاشية. إذن بعد ترتيل هذه الآية، الترتيل لا يتم ولا يتحقق إلا بالتدبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. بمعنى لا يكفي أننا نرتل، لكن بدون تدبر فهذا الأمر فيه نقص، لابد أن نتداركه. والتدبر على مستوى قسمان: على مستوى التلفظ، على مستوى التلفظ يجب أن نعتني بحرف التاء، ونعتني أيضا بحرف الغين. نعتني بحرف التاء نرقق صوته بدون مبالغة، لأن فما من يبالغ في ترقيق حرف التاء: أتاك، وهذا ترقيق المبالغ المنهي عنه. وإن شاء الله النطق الصحيح لحرف التاء: هل أتاك أتاك أتاك. الغاشية حرف الغين يجب أن نفخم صوته تفخيما ناشئا عن صفة الاستعلاء فقط. إذن المبالغة في التفخيم أمر منهي عنه، لا نقول الغاشية الغاء كما في سورة الفاتحة غير. بعض من يقرأ ومن يحفظ يقرأ غير، وهذا غير صحيح، فتفخيم مبالغ فيه. التفخيم المعتدل الغاء الغاشية. وهناك خطأ آخر يقع فيه بعض القراء وبعض الحفاظ، وهو ترقيق حرف الغين الغاشية، لأن عندنا في تونس في بعض مناطقنا ينطقوا بالغين مرققة، تكون ممدودة مثل هذه حرف الغين المتحرك بالفتح والممدود، يقولوا غاء غاء غالي عليها مثلا. ولهذا هذا نطق محلي نعتز به، ولكن في القرآن لا ننطق به. حروف القرآن ننطقها كما قال تعالى: بلسان عربي مبين، معناه لسان عربي فصيح. إذن هذا التدبر على مستوى التلفظ، ونكتفي بهذا. بالنسبة للتدبر على مستوى المعنى، ربي يقول لنا ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له: قد أتاك يا محمد من ربك أخبار يوم القيامة. حديث، الحديث هو الأخبار، الأخبار معناها حول يوم القيامة وما يقع في هذا اليوم. وسماها ربي سماها الله الغاشية، معنى يوم القيامة سماها ربي الغاشية لأنها تغشى، كما يقول المفسرون، تغشى أبصار المخلوقات بأهوالها. ونجد مثل هذا المعنى في أول سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الآيات الأولى من سورة الحج ربي يبين لنا فيها أنه في هذا اليوم، يوم القيامة، يشاهد كل المخلوقات، يشاهد قيام الساعة، قيام الساعة، بحيث تقول الآيات: تنسى الأم رضيعها، قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، منها تنساه وتغفل وتزهد عن رضيعها وهي ترضعه، وتنشغل بأهوال يوم القيامة لما رأته من أهوال ومن وتذهل عقول جميع المخلوقات. ما هوش كان المرضعة الأم التي ترضع ورضيعها، معنى كل المخلوقات معنى تذهل وتنشغل وتزهد وتنسى كل شيء. وربي بين لنا أيضا في الآية الأولى من سورة الحج أنه في هذا اليوم تضع الحامل ما في بطنها في غير وقته، تضع ربي يقول وتضع كل ذات حمل، كل ما من تحمل معنى جنين في بطنها معنى تضعه في غير وقته من أهوال هذا اليوم. فمن شدة أهوال يوم القيامة أنه لو كانت هناك معناها مرضعة ترضع طفلها لذهلت عنه وتركته، هذا هو المعنى المقصود من يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وكذلك لو أن امرأة معنى ذات حمل تسقط جنينها في غير أوانه فزعا ورعبا، والعياذ بالله. ربي إن شاء الله يبعد علينا الأهوال في الدنيا وفي الآخرة. وحال الناس في ذلك اليوم، هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا اليوم شبههم الله تعالى في الآيات الأولى من سورة الحج بسكارى، قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. معنى وما هم بسكارى ما همش معنى سكارى حقيقة، ولكن الإرهاق اللي من هول من أهوال يوم القيامة الذي أصابهم والخوف والهلع الذي أصابهم هو الذي ذهب بعقولهم، لأن الإنسان إذا كان سكرانا يذهب عقله. في هذا اليوم شبههم الله كالسكارى، لكن وما هم بسكارى بخمر، بل من الخوف ومن الفزع الكبير هو الذي جعل عقولهم معناها أذهب عقولهم وأزال تميزهم، ما عادش يميزوا بين الخير والشر وبين الحق والباطل. الآية الثانية من سورة الغاشية يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة. إذن حتى نرتل هذه الآية ترتيلا متكاملا بعون من الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتدبر هذه الآية من جهة إتقان التصويت بحروف كلماتها، وهذا التدبر القسم الأول من التدبر. فأول ما يجب أن نشير إليه هو النطق بالواو بحرف الواو المضموم حينما يكون في أول الكلمة، هذه نقيس عليها في كل القرآن الكريم. وجوه لابد أن نتكلف حتى نتقن التصويت بحرف الواو المتحرك بالضم، لأن إذا قلنا وجوه، لأن من الخطأ الشائع هناك من يغير صوت الواو يغيره بصوت همزة القطع وجوه هكذا، هكذا سمعنا كثير ممن يقرؤون هكذا وجوه، لأن همزة القطع أسهل من الواو، لأن الواو فيه تكلف، لابد أن نضم الشفتين، هو يخرج من بين الشفتين ونزيد نضم الشفتين ضما كاملا. وجوه يومئذ، والتنوين هذيك قاعدة نتكلم عليها فيما بعد. خاشعة مثل ما عرفنا في حرف الغين في الآية الأولى الغاشية، نفخم صوت الخاء تفخيما معتدلا من غير مبالغة ومن غير أن نرققه، لأن إذا نطقنا بالخاء المتحرك بالفتح والممدود خاء إذا رققنا صوته، وهذا نطق محلي في تونس، في بعض مناطقنا في تونس ينطقوا بالخاء وبالغين إذا كان متحركا بالفتح وممدودا ينطقوا به مرقق خاء، يقول خالي مثلا خالتي، ولكن هذا نطق كما قلت معناها ونعتز به لأنه نطق في بعض مناطقنا العزيزة علينا، ولكن في القرآن لا، في القرآن لابد نرجع إلى النطق العربي الفصيح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فننطق بالخاء خاشعة، لا نقول خاشعة ولا نقول خاشعة. هذا التدبر على مستوى التلفظ، والتدبر على مستوى تطبيق القاعدة هو أن نقول وجوه يومئذ، وجوه يومئذ، تنوين الحرف الهاء في كلمة وجوه يجب أن ندغمه في حرف الياء بعده مع إبراز الغنة، يومئذ خاشعة، يجب أن نتعمد ونتكلف في إظهار التنوين، يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة. إذن الوقت وقت الحصة معناها انتهى تقريبا، وإن شاء الله في حصتنا القادمة نواصل بداية من التدبر على مستوى المعنى لهذه الآية الكريمة، وإلى ذلك الوقت أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل، المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأندال.

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح بس

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: لا تحزن إن الله معنا. إن الله
1: معنا. روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
3: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
4: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحباب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 00. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ طارق التايب في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. أحبابي الكرام، كنا قد بينا في الحصص الفارطة مخارج الحروف، ولو بيناها يعني بعجالة كي باش نفهموهم شوية. نرجع لسورة الفاتحة. الفاتحة بطلب يعني معظم الأحباب يحبوا ديما الفاتحة يسمعوها باش نجموا نقراوها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى، بالأخص اللي هي يعني فرض في الصلاة. نبدأ بالاستعاذة والبسملة. نقول همزة مفتوحة، عين عو ذو أعوذ، من بعد عنا ب مكسورة نقول بي مش ب بي باب بي. أعوذ بالله. ومن اللام هنا بالله ما نقولوش بالله لا لا ها بالله. حروف الحروف المستفلة الكل كلهم نقولهم كيف كيف با تا ثا ها ح لا ما نا. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبطبيعة كيف كيف هنا الكسرة متاع النون في الشيطان ما نقولوش الشيطان الرجيم لا لا ني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمشي للبسملة نقول بي بسم الله كيف كيف والميم كسرة خالصة نقول بسم الله كيف كيف. الهاء كسرة خالصة نقول هي را هي را مش ها هي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نقول الر ح الرح ما نقولوش الرح باش ما تجيناش الحاء يعني تتبع الراء في التفخيم لا نقول وراء أح رح الرحمن كيف كيف كسرة خالصة متاع النون الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نعاود الاستعاذة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى نقول الحمد الحمد كيف كيف لي كسرة خالصة لله الحمد لله ربي الحمد لله رب العالمين. الباء هنا في ربي كسرة خالصة ما نقولوش رب الباء لا ماهيش باء ربي العالمين. ورد بينا ما نقولوش ربي العالى لا هنا في اللام القمرية هنا ما نقلق لهاش ما نقولوش ربي العالمين لا ربي العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نأخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا.
5: كيف حالك سيد عارف؟
4: الله يبارك فيك.
5: عايشك ربي يجزيك وكل
4: خير. الاسم؟
5: أم براء من سوس.
4: أهلا بأم براء.
5: عايشك ربي يبارك.
4: مرحبا. شنو تسمعنا لله؟
5: إن شاء الله ما تيسر من سورة الكهف.
4: الكهف تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كنت تسمع فينا وإحنا طويكة في أول الحصة أختي؟
5: بركز شوي مع سورة الكهف.
4: ما سمعتنيش بالقداء يعني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صحيح كنت أنا نصلح في الاستعاذة والبسملة كيفاش نقراهم. هاي تفضل.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

0: حسنا ماكثين فيه أبدا،
1: لا ما نقولوش فيه
0: فيه
1: ماكثين
0: أبدا،
1: فيه أبدا.
0: فيه أبدا،
1: عودها عودها الكلها ورد بالك، ما نعملوش مد بعد الهاء.
0: ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا، فلعلك
1: لا لا ما
0: باخع،
1: ها فلعلك عادة يقول فلعلك مش فلعل، لا
0: فلعلك
1: صحيح.
0: باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ
1: قل
0: أَيُّهُمْ
1: لنبلوهم.
0: أَحْسَنُ عَمَلًا.
1: لا قل لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
0: لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
1: الله يبارك فيكم براء. باهي
0: عايز أسمع ديك ولدي بربي سيدك
1: هي قاعدة تتعلم ما وتمشي تتعلم
0: إن
1: ولا
0: شاء
1: تحفظ
0: الله.
1: وحدك قاعدة.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله. لا هذه وحدي الحقيقة، ثم الجمعية مسكرية دي حبيت أصلح لي، أما نقرأ الحمد لله.
1: باهي ما كي باش تقرا باش تتحسن في المخارج متاعك وتتحسن الحروف وتولي تخلصهم من بعضهم وتتحسن في الغنن و ربي يبارك فيك.
0: لا
1: باهي
0: نقرأ
1: احسنت
0: أسمع
1: احسنت
0: دي كل دي.
1: تفضل. اي
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: اي الاسم
2: محمد أمين من ولاية سوسة.
1: هاي اسم محمد أمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

0: باي.
1: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: عاودها عاودها، استعجلتم قريتها باستعجال، هي استعجلتم وانت كليت هاي. بل هو
1: بل هو ما استعجلتم
0: لا يقول قولها هكا، بل هو ما استعجلتم، بل هو ما استعجلتم، ما استع السين الساكنة والعين وكل شيء، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: بل هو ما استعجلتم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: صحيت.
1: تدمر كل
0: تدمر
1: شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين.
0: الله يبارك فيك سي محمد
1: أمين. صدق الله مولانا العظيم.
0: باهي كيف نحيت ليك في العرض للسكون، عرفتها كالصادقين. ها
1: باهي هيك نبرة ذاك.
0: صحيت، ربي يبارك فيك، أحسنت أنت والوالدة، ربي يبارك فيكم يا سيدي. شكرا، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: أم إياد من قصرين.
0: هاي يا أم إياد، هاي شنية باش تقول لنا اليوم؟ هاي
2: إن شاء الله باش نقاك من سورة السور إن شاء الله.
0: تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور.
0: عليه ر عليه ر ر. ها ترى اسمعني، قول والطور وكتاب مسطور، في رق منشور. ما تقول شور، هاي
2: في رق منشور. والسقف المرفوع،
0: والبيت عاد والبيت المعمور،
2: والبيت المعمور، والسقف المرفوع.
0: قلقل القاف بالقداء.
2: والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا.

تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها تصبروا.

0: عليكم.
1: عاود اصلوها.
0: اصلوها.
1: اي.
0: تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: الله يبارك فيكم إياد. باهي أحسنت. وحاول باش تصلح الإخفاء، يعني كنتم أم أنتم، من قربوش اللسان المخرج متاع النون في الإخفاء، ما نقولوش أنتم، نقولوا أن كن من فاء، ما نقولوش من. حاول
0: ها؟ ان شاء الله.
1: ربي يبارك
0: الله
1: فيك. احسنتي، شكرا على هذه التلاوه. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم؟
2: امنه جراي.
1: امنه
2: جراي.
1: منين يا امنه؟
2: من عين تبون جرومبيل، ولايه ناب.
1: مرحبا. قديش عمرك انت يا امنه؟
2: 12 سنه.
1: شنو باش تسمعنا؟ هاي
2: من سوء ما تيسر من سورة محمد.
1: تفضل. هاي

على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

0: الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
1: راح أعودها وفخم لي الخاء شوية. يقول حتى إذا أثخنتموه، ما تقولش خاء، أثخنتموهما.
0: حتى إذا أثخنتموه. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
1: صحيح.
0: فإن

0: ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: صحيت يا آمنة، أحسنتي، باهية ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية. قداش تحفظ من القرآن أنت؟
0: نحفظ 10 حزاب وشوي.
1: الله الله، ربي يبارك فيك، وإن شاء الله تكون من حفظة كتابه، باهي. وتو تشوف تزيد، كل ما تزيد تحفظ وكل ما تزيد تقرأ كل ما تزيد تتحسن التلاوة متاعك، باهي. صحيت يا آمنة، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: ألو،
1: نسمع فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صالحة بخيرية من توسة.
1: مرحبا بك لله صالح،
2: عايشك خليك.
1: أي شنو باش تسمع؟
2: أقرأ وما تيسر من سورة الضحى.
1: تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. قاعدة تحفظ أنت تتعلم يعني؟
0: والله قاعدة نحفظ شوية توا انقطعت طريف.
1: ليه به ما دام قاعدة تتعلم به يعني كي تزيد تتعلم باش تولي تقرأ أحسن من هكا، أنت باهي توا قرايتك هكايا، أما تزيد تتعلم هكا الإخفاء بالكدا وها
0: إن
1: كيف،
0: شاء
1: ما
0: الله
1: نقولوش
0: كثر خيرك إن شاء الله.
1: عائلا فأغرى، ما نقولوش عائلا مش هكا لن
0: يسمى إخفاء،
1: أي
0: يسمى إخفاء.
1: الإخفاء هذاك، نحكي لك أنا على الطريقة متاع الإخفاء كيفاه، أنت
0: فهمتك.
1: عملت إخفاء أما قاعدة تمس فك لسانك يمس في المخرج متاع النون، يعني هذوما الحاجات هذوما تتعلمهم بالكدا في الجمعية و... ها
0: إن شاء الله إن شاء
1: بيه.
0: الله
1: ربي
0: كثر
1: يبارك
0: خير
1: فيك
0: يا
1: أختي صالحة،
0: شكرا
1: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: شو حكي العربي؟
1: بارك الله فيك.
2: وش بارك الله عليك.
1: الاسم
2: معك حسن عثمان، كلية من نوبة.
1: حسن
2: عثمان.
1: مرحبا بك حسن.
2: بارك الله فيك.
1: شنو باش تقرا لنا خويا؟
2: ما تيسر من آل عمران إن شاء الله، سورة آل عمران.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين.
1: هكا الجنة أعدت للكافرين هيا. أعدت للمتقين هيا.
2: الله يبارك فيك.
1: حل المصحف، حل المصحف واقرأ.
2: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
1: عودها الآية هذه.
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
1: الله يبارك فيك، أحسنت أحسنت.
2: أمين أمين.
1: باهي أنت اسمك أحسن، أحسنت باهي تلاوتك ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: قديش عندك نصيب من القرآن ترى ولا الكل؟
2: لا إن شاء الله ربي يسر الأمر، مازالوا يتسع حزاب إن شاء الله.
1: مازالوا يتسع حزاب؟ باهي ما شاء الله.
2: 51 توا ان شاء الله ربي يستر لنا نكملوا.
1: انا مازالوا من فوق ولا؟
2: والله يا سي العربي انا عندي الربع الاولاني كامل، وعندي الثالث كامل، وعندي الرابع كامل، وتوا الثاني عندي فيه من ألف لام ميم صاد توا في توا بريسك نصفت توبة.
1: باه باه هي ياسر هي مش مازال ما عادش برشا يعني توا تسع حزاب ما شاء الله.
2: باه رب عائلة يعني نحاول نشتق منه ومنه يعني بين العائلة وبين الحفظ وربي
1: إن شاء الله. باهية إن شاء الله تكمل القرآن وان شاء الله ربي يجعلك من اهل القران
2: ان شاء الله ربي يستر وزين نعرض عليك ان شاء الله
1: نخدم
2: عليك عيدك كامل ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك احسن على هذه التلاوه الباهيه شكرا لك.
2: ونعتذر على الغلطه الاولانيه سبحان الله رهبه حسيتك الرهبه او نقرا على الراديو وحسيتك الرهبه سبحان
1: لا لا عادي هذيك فما شيخ كبير الله يرحمه اسمه الامين الامين الشيخ الامين قنيوه من القراء الكبار في ليبيا في مهرجان نتاع التجويد احنا نقراو وهو سكر المصحف كي باش يطلع يجود يا اخي عمل الغلطه نتاعك انت قال ان المتقين في عود يقول في جنات قال فهمت كيفاه تبدلت فتصير هي الحكايه سبحان الله. ربي يبارك فيك احسن شكرا ناخذ فاصل ثم نعود
3: اشهار
4: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة الزيتون أهل القرآن الكريم، مرحبا بكم مرة أخرى. ونذكر سادة المستمعين اللي باش يعرضوا التلاوة نتاعهم، ماذا بينا يحلوا المصحف ويقراوا من المصحف. ناخذوا المكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا.
1: عبد السلام من نابل.
0: مرحبا بك سي عبد السلام.
1: وبيك عايشك. شكرا من سورة الشورى إن شاء الله.
0: تفضل نسمعوك سيدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أن
0: لا معلش اخفي غاديك اظهار من أنفسكم من بعد النون فما همزة.
1: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
0: عودها. إنه بكل شيء عليم.
1: إنه بكل شيء
0: شيء عليم.
1: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
0: رد بالك. كبر على المشركين. عاود هاي.
1: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
0: الله يبارك فيك عبد السلام. أحسنت. باهي شكرا عبد السلام. شنية أنت؟
1: بارك الله فيك. سمعت.
0: عبد السلام لقب شنية؟
1: الأخضر.
0: أيه مرحبا بك يا عبد السلام. باهي ما رد بالك من الإظهار. الإظهار تعرفش معناها إظهار؟ هي لغة البيان. يعني احنا كيف نقولوا من، نحبوا نسموها النون هذيك ونبينوها، نقولوا من أنفسكم، ما تزربش فيها. أن أقيموا. أن أقيموا. ها
1: أن أقيموا.
0: أن أقيموا. بينها النون، بينها باش تبان بالكدي وتاخذ حقها هي بطبيعتها، فيها الصفات نتاعها الكل. ربي يبارك فيك. احسنت على هذه التلاوه، وان شاء الله نسمعك في تلاوه اخرى احسن من هكا ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مازال مانيش قاعد نسمع. نعاود نذكر السادة المستمعين بالنسبة للحروف متاع للحروف، كيف نبدأ نقرأ في القرآن، نقرأ القرآن في عقلنا، نقرأ ونخرج ونحاول ونخرج الحروف يعني في العقل، واحد يقرأ ونخرجوهم يعني نقرأ حرف حرف كما كانت على الحديث متاع أم سلمة كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا
1: يا
0: حرفا.
1: صغير.
0: سلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم،
1: أبرأ.
0: أعود لي الاسم شنية؟
1: أبرأ.
0: أبرار. مرحبا أبرار، قديش عمرك بنتي؟ ها؟
1: 9 سنين.
0: 9 سنين، هاي به، شنو باش تسمعنا أبرار هاي؟
1: سورة الفاتحة.
0: الفاتحة، هاي به، نسمعوك بنتي، هاي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: صراط المستقيم.
1: ترى قول اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا
1: لا
0: الصراط
1: لا اسمعني
0: المستقيم.
1: أبرار، قول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط،
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: صحيت.
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: صحيت أبرار. قاعدة تتعلم في القرآن؟ وين؟
0: الجزء العام.
1: أي وين قاعدة تتعلم، في الدار وحدك ولا تمشي تقرأ؟
0: في الدار.
1: ليه عادة؟ أكيك وحدك ما تنجمش تقرأها، فما حاجات يلزمك تتعلمهم عند الشيخ، ها؟ يعني يكلم أبوك وإلا أمك يهزوك تقرأ باش تتعلم، باش كيف تسمعنا تقرأ لنا حاجة باهية، ها؟ المرة ذيك قريت لنا الفاتحة وتبدأ تحفظ بشوية بشوية وتتعلم القواعد متاع التجويد، ها؟ باش تقرأ لنا بالقدا المرة الجاية إن شاء الله، باهي يا برارة؟
0: عادي نعدي لك الجداية.
1: جديك باش تقرأ؟
0: أي.
1: هاي به.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نقرأ قل هو الله أحد.
1: أقرأ. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد
1: ولم يولد. قل ولم يولد.
2: ولم يولد.
1: مش أغزة يا حاجة، ما تقولش ولم يولد، ما تقولش يولد، يولد.
2: يولد.
1: أي.
2: ولم يكن له.
1: أي.
2: كفوا أحد.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك.
2: يرحم والدي.
1: عايش كما هزونا أبرار تقرأ باش تتعلم بالقداء. باهي.
2: إن شاء الله.
1: وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت في الصيف. أي قلوا قل لبوها وامها. أي. هاوكا في الصيف تويكا شنية الوقت برشا متسع من الوقت.
2: احنا في ريف برج العامري. بس يعني ما نجمش تمشي لبرج العامري.
1: قريبة ماهيش بعيدة. تو بوها يتصرف. كيف يحب تو يتصرف. باهي
2: عايش ولدي
1: ربي يبارك فيك. عايش. السلام عليكم.
2: عايش ولدي. حاضر.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
3: لاباس تدي عادي؟
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. تدي عادي خبطنا عادي تقرأوا من الكتاب؟
1: أقرأوا من الكتاب. ملا أنتم ما تعرضوا قاعدين يا أخي في امتحان احنا.
3: ديما ونطلب نعرض خاطر بنحفظ.
1: لا لا أنا نحبك تقرأ من المصحف باش ما تغلطش وتبدأ مركزة أكثر باش تسمعنا تلاوة باهية. الاسم
3: رفقة.
1: رفقة باهي. منين يا رفقة؟
3: ولاد بن عروس مرناء.
1: هاي تفضل شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة قاف ان شاء الله.
1: باهي هاي نسمعوا. اوكي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم.
1: عاود هاي عاود وأغزر. قل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الغنان الكل قد قد عملهم هاي.
3: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا.
1: عودها.
3: أإذا متنا وكنا ترابا. ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض

0: تدع صراطه وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا.
1: عودها.
0: ونزلنا

0: جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: الله يبارك فيك، احسنتي، شكرا على هذه التلاوه الباهيه. اما رد بالك في الاخر نتاعك في العار للسكون ما نقولوش منيب يب حصيد، اه تزيد يا منيب حصيد خروج، ما نقولوش خروج حصيد، اه ايه لا ذيك الاخر في الاخر بالكل في العار للسكون، فهمت؟ رجع بعيد مش بعيد، ها
2: فهمت؟ يا حمال بكي حسيت حتى انا غلط.
1: اي باهي، ربي يبارك فيك، باهي تبارك باهي ما شاء الله عليك،
2: بارك الله.
1: عدي لي اي ميسالش.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم
3: فاطمه. اي
1: قداش عمرك فاطمه؟
3: 10 سنوات.
1: هاي يا فاطمه شنو باش تقرا لنا؟
3: سوره الملك.
1: الملك، هاي تفضل.

0: هو
1: عاود
0: حسير.
1: ينقلب إليك البصر و ينقلب إليك البصر، مش البصر وهو خاسئ، هاي
0: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: صحيح.
0: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: عاود لي وجعلناها هاي.

0: بربي من
1: هعودها
0: عذاب
1: هعودها
0: جهنم.
1: وللذين كفروا بربهم.
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

0: سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: صحيت فتومة، صحيت صحيت صحيت، ما شاء الله عليك يا فتوم، ما شاء الله، ربي يحفظك. بيه قديش تحفظ من القرآن؟
0: 4 سنين.
1: ما شاء الله عليك، أحسنت. أنت تكمل لنا، كل ما تزيد تحفظ حزب كل ما تزيد تولي أحسن من هكا، ها؟ ما شاء الله عليك، ملعلع بالقرآن، ربي يبارك فيك، أحسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أمال من ولاية الياسين.
1: يا مرحبا بيك، شنو باش تسمع؟ أنا
2: نقص ما تيسر من سورة البينة.
1: البينة.
2: إيه.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: أختي أمال.
2: نعم.
1: من أهل الكتاب، هذا إظهار، يعني النون مبينوها، ما نعملوش من، ما نشدوش فيها، نقولوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من نكهة، وما نقولوش من أهل الكتاب. يلا هاي
2: من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة.

0: فيها أبدا.
1: جزاؤهم
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.
1: أسمعني أختي أمال، قول: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، مش تجري من تحتها، تجري من تحتها يلا هاي.
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري
1: عدن تجري. اعمل اخفاء.
0: نعم
1: اعمل اخفاء، قول: عدن تجري من تحتها الأنهار.
0: عدن تجري من
1: تجري
0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: الله يبارك فيك يا أمال، أحسنتي على هذه التلاوة، وإن شاء الله المرة الجاية أحسن من هكا نسمعوك.
0: الله
1: يبارك فيك، شكرا لك.
0: الله خير.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: سيدي الشيخ.
1: أهلا بيك سيدي.
2: سيدي أنا قاعد جديد نتعلم من دروس الدكتور الله يرحمه عبد الرحمن الحفيان.
1: أي
2: يعني باش نعرض عليك، كان مترشمين الفاتحة ونقرأ ثمن من سورة البقرة الأول.
1: ثمن لولاني
2: كان مترشمين.
1: باهي نبدأ
2: وين
1: نبدأ بالفاتحة يلا.
2: الله يبارك، شكرا سيد.
1: تفضل سيد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: عودها هذه، عود الآية هذه: إياك نعبد وإياك نعبد وإياك. يلا.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: شد شوية في الميم المشدة معها الغنة، عطيها حقها. ومما رزقناهم.
2: الله يبارك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: عودها. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
2: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: ما تنسيش الإخفاء عادة، أم لم تنذرهم.
2: واضح. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
1: بما كانوا
2: يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء
1: ما نقولوش أنؤمنوا ما نمدوش النون قالوا أنؤمنك أنؤمن كما
2: الله يبارك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
1: الله يبارك فيك يا أخوي
2: شكرا الله يرحم الله يرحم الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيدي
1: آمين
2: الله آمين. يرحمه وينعمه يا رب
1: آمين يا
2: سيدي يرحم والديك أنت زاد
1: ربي يبارك فيك وبيه قاعد تتعلم ان شاء الله
2: سيد راني من دروسه هو والله يبارك الله يرحمه وينعمه يا رب
1: امين
2: اجعل مثواه الفردوس على اكتشاف عندك الشيخ هذا كان ما كنتش نعرفه جمله
1: ان شاء الله ربي يعلمنا وربي يبارك فيك يا سيدي وربي يرحم
2: ربي يبارك لك انت ويرحم والديك
1: حفيان مؤسس هذا البرنامج ربي يبارك فيكم احسنتم شكرا لكم على ما قدمتم ونزيد نعاود ديما ونقول يعني في عقلكم أقرأوا بالسياسة أقرأوا في العقل كما يقول الإمام الطيبي زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر أفضل البر نقرأوا بتأني ونقرأوا بالسياسة وتشوفوا تتحسنوا إن شاء الله وتوليوا تقرأوا بالقداء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقت المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
9: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
8: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين.
9: أمهات المؤمنين،
8: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
9: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
8: والنجوم
9: أشرف عبد الغفور،
8: سميرة عبد العزيز.
9: الموسيقى والألحان
8: أحمد نور.
9: أمهات المؤمنين.
8: أمهات المؤمنين،
9: رؤية درامية
8: يسرية علي.
9: الإخراج
8: أسامة سمير. كانت دار خويلد بن أسد في قلب مكة، عالية البناء واسعة الجنبات، معروفة لقصادها بين دور القرشيين الكبراء أصحاب السلطان والنعمة والثراء.
10: ما أظلم أولئك الذين يكرهون البنات، وما أقسى حكمهم عليهن. كيف تقدم تلك القلوب المتحجرة على وأدهن؟ أليس فيهن مثل خديجة؟
11: إنها ورب الكعبة ريحانة الدار وبهجة الأسرة ونورها الوضاء.
10: إذن أين خديجة؟ إنني أستطيب الوقت الذي أفرغ فيه من مشاكلي وأتحدث إليها ذلك الحديث الشهي.
11: حقا، ابنتنا خديجة راضية هادئة، لا تبطرها النعمة، بل تدرك أن هذه النعمة عطاء من الله الرزاق ينبغي أن يقابل بالشكر. لقد ذهبت تعين بعض المحتاجين وتعطي بعض المحرومين.
10: آه، لله درك يا خديجة يا بنت خويلد.
11: يا خويلد، حقا إنني أرى فيها كثيرا من صفاتك، قلبها الكبير ونفسها الطيبة، ذكاؤها اللماح وعزيمتها القوية وإدراكها السريع
10: وحسن تصريفها للأمور. إنني في كل مرة أهم فيها بالتحدث إليها في أمر أولئك الفتيان الذين يطرقون بابي كل صباح ومساء يطلبون يدها. في كل مرة أجد نفسي أمسك وأمتنع وأشعب الحديث، فحياؤها الشديد يمنعني.
11: يا جارية، فيما كنت تتحدثين مع سيدتك خديجة؟
12: كنت أحدثها عن كبراء بني مخزوم الذين أطالوا زيارتنا حتى انتصف الليل.
11: وما شأنك بهذا؟
12: عفوا سيدتي، ما أردت إلا أن أخبرها بشأن هؤلاء وغيرهم ممن يتوسلون إلى سيدي خويلد يبتغون المصاهرة طامعين في الحسب الرفيع.
11: وبما أجابتك؟
12: انصرفت عني إلى شؤون البيت وقالت إنها لا تشغل نفسها بالتفكير في زواج أو اهتمام بخاطب، وثقة من أن أباها الحكيم سيختار لها خير الأزواج.

0: أقبلي يا خديجة، يا خديجة يا بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي.
1: وأمك فاطمة بنت زائدة العامرية، قرشية من بني عامر ابن لؤي.
0: يا أم خديجة، تراها قد فهمت.
1: ما أرى إلا ابتسامتها الخجلة.
0: اقعدي يا خديجة، اقعدي، سأتحدث إليك في أمر وأود أن أعرف رأيك الصريح فيه، فاسمعي وفكري ولا تقيمي وزنا لأي اعتبار لا تجدينه موافقا.
1: ما رأيك يا خديجة في
0: ما رأيك يا خديجة فيما أعددنا لقافلة الشام؟
2: تلقت السيدة خديجة السؤال بابتسامة ملتقطة أنفاسها، ثم قالت في أدب جم: قافلة موفقة وتجارة رابحة إن شاء الله، حوت ما أوصى به عملاؤنا هناك من كل سلعة تجد في تلك البلاد إقبالا شديدا، وأعدت أحسن إعداد ونظمت خير تنظيم.
1: أراك حتى بنا عن الحديث المنشود.
0: اصبري اصبري يا فاطمة. ما رأيك يا خديجة في رجالنا وعمالنا، أولئك الذين سنبعثهم في القافلة؟
2: قالت خديجة وقد بدت في وجهها بعض ملامح الحيرة: إنهم ماهرون مدربون يا أبي، يعرفون ما يأخذون وما يتركون، وهم مع تلك المهارة أمناء مخلصون.
1: والأمانة يا خديجة خير ما يبتغى في من يبيع ويشتري، وتلقى إليه الأموال والكنوز يتصرف فيها وهو بعيد عن أصحابها.
0: وما رأيك يا خديجة في أمهر تجار مكة اليوم، ها؟ ومن في نظرك أقدرهم على الربح الوفير؟
2: فكرت خديجة قليلا ثم سألت في أدب: المهرة في البيع والشراء الحلال والربح الحلال الطيب؟
0: نعم يا بنيتي نعم، من لا يغشون ولا يخدعون ولا يتلاعبون في الكيل والميزان.
2: وأخذت السيدة خديجة تعد بعضا من التجار الذين اشتهروا بالصدق وعرفوا بالأمانة، وكلما سكتت:
0: ومن أيضا يا خديجة؟
2: وتنظر السيدة خديجة إلى أمها وتقول: هؤلاء خير من أعلم يا أماه، فماذا بعد؟
0: وما رأيك يا خديجة في عتيق ابن عابد؟
3: هكذا كانت الطاهرة خديجة بنت خويلد، وهكذا يكون الحياء. لم يغرها ما نشأت فيه من شرف ويسار، ولم يزدها العز إلا تواضعاً.

0: درس جديد تقدمه خير نساء العالمين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تقدمه للحياة الزوجية السامية وكيف تكون التضحية والمحبة والبذل والعطاء والصبر أيضا.
1: من يصدق أن قرابة عام ونصف مرت على زواج خديجة من عتيق بن عابد؟
2: لقد منحت ابنتي خديجة زوجها ما تمنحه المرأة العاقلة الفاهمة، أطاعته واحترمته وشجعته،
1: نعم،
2: فتحت قلبها له فوجد فيه عطفا أنس به وارتاح إليه.
1: وعتيق بدوره اطمأن إليها ومنحها من قلبه مثل ما منحت، ولم يبخل عليها باستشارتها فيما يقوم به من أمور، وزادت بهجة دارهما تلك المولودة الجميلة.
2: نعم، لقد وثقت رباط المحبة بين الزوجين، وأرى عتيقا شديد التعلق بها.
1: نعم، فهي كبيرة الشبه بأمها خديجة، جميلة الصورة، نافذة النظرات،
2: تبشر بمستقبل باهر يسر قلب والديها.
1: ما هذا؟
3: سيدتي،
1: ماذا حدث يا سعدة؟ وفيما بكاؤك؟
3: لقد مات سيدي عتيق، زوج سيدتي خديجة.
0: أمهات المؤمنين. غدا بإذن الله
4: يتجدد اللقاء.
0: صور الشخصيات:
4: خالد الذهبي،
0: أحمد خليل الشرقاوي،
4: بشرى القصبي،
0: أمل عبد الله،
4: ومديحة إبراهيم.
0: الهندسة الصوتية:
4: محمود صبري.
0: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
4: يسرية علي.
0: الإخراج:
4: أسامة سمير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
7: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتنا وأوقاتكم بذكره، وأن يعمر قلوبنا بخشيته ومحبته
8: يا رب.
9: وأن يرزقنا سبحانه العلم النافع
8: يا رب،
9: الذي يسري نوره إلى قلوبنا ويفيض على جوارحنا. إنه سبحانه خير مسؤول
8: يا رب
9: وأرجى مأمول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
8: الله يحفظكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن علمائنا الأفذاذ. ونحن في هذه الرحلة سنبدأ بالفائدة التاسعة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: التاسعة، البغي ونحوها إذا تابت وبيدها من رجل بعينه مال قيل ترده له لأنه خرج في غير حق، وقيل لا لأنه أخرجه في باطل فتتصدق به، وثالثها إن كان عن عشق ردته لأنه مغلوب، وإن كان لغير ذلك فلا. نعم،
9: في هذه الفائدة التاسعة تكلم الشيخ على وجه من وجوه أخذ المال الحرام، المال الباطل، وهو المال الذي تأخذه البغي في نظير البغاء، حاشا السامعين وحفظ الله سبحانه
8: آمين.
9: الجميع، البغي، المرأة الفاجرة، الزانية، نسأل الله العفو والعافية.
8: آمين.
9: قال إذا تابت، لأن هذه يعني تبيع جسدها في مقابل المال.
8: صحيح.
9: وأنا أحب أن أبين مسألة، وهي أن البعض يبرر الفاحشة لأسباب كثيرة،
8: الحاجة،
9: والواقع أن هذه الفاحشة لا تبرر لها، وأن الحاجة لا تبرر أبدا مثل هذه الأفعال. وقد تصل الفاقة بالناس إلى مستوى كبير، ومع ذلك
8: لا يفعلون هذه،
9: لا لا لا, لا يقربون من الحرام، ويتعففون عن هذه المسالك.
8: صحيح.
9: يعني تعمل وتستعين بالله وتحرص على أن تكسب القوت من أبوابه الحلال.
8: صحيح.
9: ونحن مطالبون كذلك، يعني مطالبون كأفراد، مطالبون كمجتمعات، مطالبون بأن نصون النساء وأن نحفظ أعراضهم، وأن لا تكون الفاقة سببا لأن يسلكوا مثل هذه المسالك. نحن مطالبون برفع الحاجة عنهم وإعانتهم وصونهم، يعني لابد من هذا. يعني إذا كان في قرية، في حي، في أي مكان من الأمكنة، في ريف أو مدينة، أي موضع، إذا وجدت امرأة يعني شابة مثلا توفي عنها زوجها أو طلقها، أو شابة اضطرت لمفارقة أهلها للعمل وما شكل ذلك، فعلينا أن نعينها على أن تسلك الطرق الحلال في الكسب، وألا ندفعها لكي تسلك الطرق الملتوية المعوجة التي لا ترجع عليها إلا بالوبال في الدنيا وفي الآخرة.
8: نسأل
9: الله السلامة والعافية. هذه مسألة لابد من التنبيه إليها. لذلك أعون مثل هؤلاء النساء مهم.
8: نعم.
9: والشيخ ذكر يعني هذا ليس على سبيل التحمل، وإنما على سبيل البيان، لأن العادة أن الرجل، نسأل الله العافية، هو الذي يدفع المال، وأن المرأة هي التي تأخذه، وهذا المال مال حرام لأنه أخذ في نظير معصية، فالحرام هنا زائد عن المعصية. يعني المعصية كبيرة من الكبائر، وزاد عليها المال. فقال إذا تابت بيدها من رجل بعينه مال. رب يحفظنا. بعض الناس اليوم صاروا يتخذون يعني استنانا بالغرب، يعني عشيقات، نسأل الله العفو والعافية.
8: آمين.
9: يعني امرأة بعينها ينفق عليها ويعاملها معاملة يعني الزوجة وهي ليست كذلك، فيتعاهدها بالمال. هذا المال الذي تأخذه في نظير الفاحشة مال حرام، سحت وبال. فقيل إذا ثابت وبيدها من رجل بعينه مال، فإنها ترده له، لأنه أخذ على غير وجه حق.
8: صحيح.
9: يعني في نظير معصية، قال لأنه خرج في غير حق. وقيل لا، وهذا القول يعني بحث صاحبه في ملحظ لطيف. وهو أن هذا الرجل أخرج المال في باطل في حرام، فلا يرجع له، وإنما يتصدق به، يعني يوضع في مواضع الحق، ولا يرجع المال
8: صاحبه،
9: يرجع المال له،
8: ينفقه في وجه آخر من
9: هذا القول. القول الأول أنه هذا ماله وهو صاحب ذلك المال، فيرد المال له ويعطى المال له، لأنه إنما أخذ منه. القول الثالث فصل أصحابه، قال إن كان عن عشق ردته لأنه مغلوب، وإن كان لغير ذلك فلا. هنا يعني هذا لا يفهم فاهم من هذا الكلام أنه تبرير للوقوع في الفاحشة لأجل العشق، لا، ليس كذلك. والمسألة لابد أن ينتبه لها. نعم، الوقت هو قد لا يسمح بأن نفصل التفصيل المطلوب، لكن سأذكر شيئا مما له تعلق. الميل والإعجاب والحب هذا حاصل بين الذكر والأنثى، بل الميل فطري في كل منهما، يعني ركبه الله سبحانه وتعالى في النفوس ضرورة بقاء النسل البشري. فلو لم يركب ذلك الميل وذلك الانجذاب من الذكر إلى الأنثى ومن الأنثى إلى الذكر لما بقي النسل، لكنه سبحانه نظم ذلك وجعل لذلك أحكاما وقواعد.
8: صحيح.
9: وإلا فإن الناس لو تبعوا أهواءهم وميولاتهم ونزواتهم ورغباتهم لصار الناس كالبهائم، ولن جر من وراء ذلك مفاسد كثيرة.
8: صحيح.
9: تتعلق بالنسل، كما تعلم أن من الكليات يعني بقاء النسل، وزيد عليها حفظ العرض، من جعلها ست وفرق بين النسل والعرض. فالأمر هذا مهم، قعد
8: صحيح
9: ونظم حتى لا تختلط الأنساب، ولا فلو أن كل إنسان اتبع هواه واتبع ميله لعم الفساد في الأرض.
8: نعم سيدي.
9: ولا استشرى الفحش فيها. لذلك ضبط لنا الشرع هذا، فكلف الإنسان أن يغض بصره عن عورات النساء وعن مفاتنهن، وأن تغض المرأة كذلك بصرها.
8: صحيح.
9: حتى لا يقع ذلك الإعجاب في النفس، فإن وقع صرف بصره واستغفر ولم يستتبع هواه ولا ميله، هذا كله يعين. أما إذا استرسل الإنسان وراء ذلك فإن العاقبة تكون سوءا، يعني لا يقع هكذا، يعني
8: نعم.
9: الحب هكذا. صح. من غير أن يكون ثمة صلة، هذا يعني يشبه أن يكون محالا. نعم. يشبه أن يكون محالا. فإذا حصل للإنسان شيء من ذلك، لا سيما في أزمنتنا التي يكثر فيها اختلاط الشباب بالبنات والرجال بالنساء في المعاهد وفي الجامعات وفي أماكن العمل، لابد أن يتقي العبد ربه.
8: نعم.
9: وأن يخاف الله سبحانه، يعني وليتذكر الإنسان ذاك الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، صلى الله العافية. قال هل ترضى لأمك؟ قال لا. هل ترضاه لأختك؟ قال لا. هل ترضاه لمرأتك؟ قال لا. قال كيف ترضاه لأمهات الناس وأخواتهم؟
8: نعم.
9: فلا بد يعني الإنسان أن يضع نفسه ذلك الموضع، نسأل الله العافية.
8: آمين.
9: فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه، وألا يستغل حاجة الناس. لاحظ، يعني قلت في بداية الدرس أن البعض قد تنزل بهم الحاجة فتدفعهم إلى مثل هذا، يعني لا أدل على هذا من قصة بني إسرائيل. نعم. ثلاثة من بني إسرائيل، يعني الذين آواهم الغار، يعني هي نزلت بها فاقة. نعم. كانت من أحب الناس إليه، نزلت بها حاجة إلى المال فمكنته من نفسها على أن يعطيه المال. لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته
8: قال ذكرته بالله.
9: نعم. اتق الله.
8: نعم.
9: فقام وتركها
8: ودفع المال
9: وترك قام.
8: نعم.
9: ثم هذا العمل الذي فعله لله عز وجل، رغم أنه كان ينجذب إليها وكان يحبها، ولكنه ترك ذلك خشية الله سبحانه
8: وتعالى. كان سببا في تفريج
9: كربه. وهذه الأحاديث إنما تقص لنا كما قال علي بن المديني، لا لنتعجب منها وإنما لنستعملها.
8: نعم.
9: يعني إذا تعرض الإنسان، صرف الله عنا وعن الناس الفتن.
8: آمين.
9: إذا تعرض لهذا أن يتقي الله سبحانه وأن يخافه.
8: صحيح. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
9: نعم.
8: ويجعل له مخرجا كذلك.
9: نعم. أنت والله، فإذا تعلق قلب الشاب بالبنت أو البنت بالشاب، فليتقي كل واحد منهم المولى سبحانه.
8: نعم.
9: يتقي الله سبحانه
8: وتعالى.
9: الميل في القلب هذا قد يقع.
8: نعم.
9: واتركه حبيس نفسك.
8: نعم.
9: فإن يسر الله سبحانه بالحلال وإلا فليمسك الإنسان. نعم.
8: ويتقي ربه سبحانه
9: نعم.
8: وتعالى.
9: ولو كان الإنسان ولو عظم هذا الميل وهذا نعم. الإعجاب وهذا الحب في قلبه فإن ذلك يكون له شافعا يوم القيامة. ولاحظ أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فقال إني أخاف الله. يعني من القصص التي تحكى عن رجل من الصالحين من أهل الشام. الرجل هذا يعرف بالشيخ المسكي وليس هذا اسما له وإنما هو لقب له. هذا كان يعمل في يعني في الصحية يعني بلومبي
8: نعم
9: أقول العام. فهذا الرجل دعي إلى بيت لأجل إصلاح شيء فيه. فلما دخل أغلقت المرأة الباب ودعته لنفسها وهددته بالفضيحة إذا لم يستجب يفضح.
8: صح.
9: فهو بين أن يفضح وبين أن فدخل إلى الحمام الخلاء ولمهنته فتح
8: صحيح.
9: يعني تلك المجاري ولطخ نفسه بالنجاسة حتى تنفر المرأة منه وتتركه في حال سبيله. فلما خرج ملطخا بالنجاسة تركته. قبل ذلك قال كلمة لما لطخ نفسه بالنجاسة اللهم هذه التقوى فأين المخرج. اللهم هذه التقوى فأين المخرج. ففتح الله له بابا ويسر له أمره وصرف كيدها عنه. يحكى أن هذا الرجل كان كلما مر بعد ذلك كلما مر بطريق كلما مشى في الناس إلا وفاحت عنه رائحة المسك.
8: نعم.
9: حتى صار الناس يسمونه بالشيخ المسكي يعني تفوح رائحة المسك. نعم. منه. فالتقوى شأنها عجيب.
8: صحيح.
9: فالإنسان لابد أن يغالب هواه وأن يقهره وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الناس حتى يعني إن مالت نفسه أو مالت نفسها فليتقي كل واحد منهم الله سبحانه وتعالى. فالمرأة التي حصلت مالا يعني نسأل الله العفو والعافية أحيانا تستغل ميل الرجل إليها لتحصل ماله من حرام وليقضي هو وطره بحرام. فنسأل الله العفو والعافية. هذا لا بد أن يتقي الإنسان
8: صحيح.
9: ربه وأن يعلم أن وبال هذه المعصية يقع عليه في الدنيا وفي الآخرة. وهذه كبائر
8: إن لم يتب طبعا.
9: هذه كبائر. هذه انتهاك فيها لحرمات الله سبحانه.
8: نعم.
9: وليس أحد أغير من الله سبحانه أن تنتهك حرماته. لذا إن وقع من امرأة مثل هذا وأنا أقول حتى بغير البغي.
8: نعم.
9: وسامحوني سأتنزل في بيان بعض الصور هذه لأنها سامحوني اليوم صار عندنا ما يسمى بصاحبته. ولو لم يقع بغي ولو لم يقع زنا يعني أحيانا تستغل ميله ومحبته في أخذ ماله.
8: نعم.
9: تأخذ ماله بغير وجه حق بالباطل فقط لأنه منجذب إليها ولأنه يحبها. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز.
8: نعم.
9: هو لا يفعل ذلك. لا هي تستغل. أنا أتكلم عن استغلالها لمثل ذلك حتى لا يقول والله قال الشيخ إذا اشترى شيئا لي والله حرام. لا ليس هذا. نعم. أنه بعض البنات أصلحهن الله.
8: أمين.
9: وحاش بناتنا يعني يقول البعض.
8: نعم.
9: ممن لعب الشيطان بهن قد يقع منهن شيء من ذلك أنه تستغل يعني.
8: نعم.
9: تستغل ما ميله إليها في أخذ ماله. فهذا ما الحرام وهي تتلاعب به. نسأل الله
8: آمين.
9: العفو والعافية
8: يا رب.
9: ونسأله سبحانه أن يحفظ بناتنا
8: يا رب. يا
9: وأن يسلمنا سبحانه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
8: آمين يا رب العالمين. رب إن شاء الله يزيننا بالحياة والحشمة.
9: آمين آمين.
8: ويحفظنا إن شاء الله من كل سوء. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي.
9: الله يبارك.
8: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن حب الرضاع وإن تفطنه ينفطن فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمامة والشيخ عصام السبوعي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل يرحمكم الله. بسم الله،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ.
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك،
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية 132 من سورة البقرة، يعني رسم إلى قوله تعالى: ولا تسألون عما كانوا يعملون، الآية 141 من نفس السورة، معناها رأس الحزب أو نقول الجزء الأول. وقبل أن نبدأ، هنا ملاحظة أريد أن أبينها، وخاصة ما يتعلق بتخليص الحركات مثل وإذ ابتلى، لأن البعض وكما سمعناها خاصة في الجماعة اختلسوا أو لم يبينوا حركة الكسر من ذلك وإذ ابتلى. الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ حركة تسافلية سنبينها إن شاء الله بعدما نكمل سورة البقرة، سنبدأ في التحليل والتعليل وتخليص الحركات وتخليص الحروف، لأن فيه كفاية إن شاء الله. الخمس أحزاب معناها سورة البقرة فيها كفاية. ثم بعد ذلك على السادة المستمعين والمستمعات، هنا لا يقولون أنه شدد علينا، لابد إن شاء الله في سورة آل عمران سنبين الحركات، تخليص الحركات وتخليص الحروف، ونبين التحليل والتعليل إن شاء الله. لابد من الاستعداد، نحن أتينا على قوله وإذ ابتلى لأني في الحقيقة سمعتها وكأن فيها نوعا من الاختلاس عن الاتيان ببعض الحركة أو تقريبها إلى الفتحة، بينما هي الصواب هو وإذ ابتلى، وإذ اسمعوها جيدا، وإذ ابتلى، وإذ ابتلى. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: شهداء آهي، تحقيق الأولى. شهداء إذ، أعيدوها. أم
1: شهداء
0: كنتم،
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
0: شهداء إذ، شهداء إي،
1: شهداء
0: ما مش إذ، شهداء
1: إذ
0: إذ، أعيدوها.

0: وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
1: لا نقول إلهك، إلهك، اسمعوها جيدا.

0: ونحن له مسلمون.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: كسبتم.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل
2: أنتم أعلم أم الله؟
0: بين الهمزة والياء، لا هي آ ولا هي. قل أنتم أنتم
1: أنتم
0: أعيدوها.
1: أنتم
0: قل
1: قل
0: أنتم
1: أنتم
0: أعلم
1: أعلم أم الله؟
0: أعيدوها.
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم، قل أعيدوها.
1: قل
0: تحقيق الأولى وتسهيلتان مع إدخال ألف بينهما، أعيدها.
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: قل أنتم أعلم أم الله؟
1: قل أنتم أعلم أم الله؟
0: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
1: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
0: أعيدوها.
1: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟
0: لا نقول أظلم، هنا قراءة ورش، نحن نقرأ بقراءة قالون، هما فرد بدر نافع عن مدني، لكننا نقرأ بقراءة قالون، لأن ورشا يفخم اللام المفتوحة إذا كان سبقها أحد حروف ثلاثة، الضاء من قبله وغل من قوله وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل، يعني إذا كان سبق اللام المفتوحة عند ورش، هذه المعلومة حتى لا يقع الخطأ فيها، إذا سبقت بثلاثة أحرف والضاء والصاد والطاء، وإذا كانت أحد هذه الحروف إما ساكنة أو مفتوحة. قال وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للضاء أو للطاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت، إذا كانت مفتوحة أو ساكن، أي إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم، أو أعطاك مثال كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل إلى أن جاء ما هذا في هذا السياق. إلا ما تقول ومن أظلم عند الكثير، هو انتقل من رواية إلى أخرى. إذن فقالون يقرأ بترقيق اللام، ومن أظل ما يصلى أظلموا أظلموا، أعيدوها أي حتى لا يقع فيها الخطأ، أعيدوها.

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
0: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
1: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
0: أعيدوها.

0: ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحصة الفرضية. وقبل أن نبدأ نذكر بعضنا البعض في أحكام النون، أحكام الميم الساكنة. من يذكرنا أخذناها في الحصص الماضية للميم الساكنة ثلاثة أحكام؟ أولا الإدغام بغنة وقد بيناه، ثانيا الإخفاء مع الغنة وقد بيناه أيضا، ثالثا الإظهار بلا غنة. قلنا أن الميم ساكنة يعني تظهر عند إذا تلاها حرف من الحروف الهجائية ما عدا الميم والباء. قال ابن الجزري: وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. قال: حذرك من إخفائها عند الواو والفاء لاتحادها مع الواو في المخرج وقربها من الفاء. وسنطبقها، يتبين لنا ذلك عند التطبيق إن شاء الله. من يلخص لنا أحكام الميم الساكنة بإيجاز؟ الحكم الأول هو
1: إدغام بغنة،
0: الإدغام مع الغنة في مثيلتها، مثل أمن.
1: الحكم الثاني
0: لهم لكم ما كسبتم،
1: لهم مغفرة.
0: أحسنت. الحكم الثاني
1: هو إخفاء مع الغنة،
0: الإخفاء مع الغنة عند حرف
1: الباء،
0: عند حرف الباء، من قول ابن جزري: وأخفيني الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وقد بينا هنا في التخريج أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني، واختاره الناظم، وهذا مذهب أهل الأدى بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية. فتظهر عن غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلب، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار، وعليه أهل الأدى بالعراق والبلاد الشرقية. والوجهان صحيحان مقروء بهما، إلا أن الإخفاء أشهر. ما لش قلنا من يعيد لنا الحكم الثاني؟ هو أي قالوا: وأخفيني الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء.
1: والحكم الثالث هو الإظهار
2: بلا غنة.
0: نعم،
1: يعني تظهر الميم الساكنة إذا تلاها حرف من حروف الهجائية ما عدا الميم والباء.
0: أحسن.
2: قال ابن الجزري:
0: وأظهرنها عند باقي الأحرف، وأحذر لدى واو وفاء أن تختفي. وفاء أن تختفي
2: مثل تمسون ولا علكم.
0: أحسن. مال إذن نحن أخذنا أولا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها الأربعة: الإظهار والإدغام، ويقسم إلى قسمين: قسم بغنة وقسم بلا غنة. ثالثا الإقلاب مع الغنة،
1: والإخفاء
0: مع الغنة. ثم أخذنا أحكام الميم، أحكام النون والميم المشددتان، وقلنا الحكم متاعها إظهار الغنة فيهما، من قول ابن جزري: أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة التي تطرقنا إليها قبل حين. إن شاء الله في الحصة القادمة سنأخذ إن شاء الله أحكام الراء، ثم أحكام اللام، ثم أحكام المد والقصر، ثم من خلالها نتطرق إلى المخرج والصفة إن شاء الله للحروف الهجائية. واليوم اسمحوا لي إخواني أخواتي السادة المستمعين والمستمعات، لعلي في هذه الحصة أشد عليكم قليلا، لابد في الحقيقة، لأن الآن لابد أن نخلص الحركات ونخلص الحروف تدريجيا. تفضل يا سيدي أقرأ ما شاء الله من قوله تعالى وأوصى بها. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان. نحن قلنا سنشد على السادة المستمعين حتى ما تعرف الحديث: الماهر، قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. بل إذا كان تتقن التلاوة أنت مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة. أي ملا لما تقول أعوذ بالله من الشيطان عند بعض، هل نجد حتى عند بعض المقرئين؟ قلنا أن المفتوح ليس فيه تموج وليس فيه ضم للشفتين. الشيطان يسمى تخليص الحروف والحركات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصى بها إبراهيم.
0: لهنا تقرأ آية لكن باش نخلص الحروف لعلي أشد عليكم ابتداء من هذه الحصة، لأنكم بديتوا تستانسوا لما تقولوا إبرا إبرا وأوصى. قول أعيدها.
3: وأوصى
0: وأوصى وأوصى وأوصى
3: وأوصى.
0: أيوة.
3: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
0: يا بني شدد الياء.
3: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
0: لا لا لا لا نعمل غنى فيها.

إن الله اصطفى هسطى هسطى إن الله اصطفى لكم الدين. مش هاصطفى إن الله اصطفى من غير أن نمد. إن الله اصطفى.

0: إن الله
1: لا
0: اصطفى،
1: لا هات أكدك، لا لا، إن
0: إن
1: الله
0: الله
1: اصطفى،
0: اصطفى،
1: إن الله اصطفى،
0: إن الله اصطفى،
1: حصطى حصطى، إن الله اصطفى.
0: إن الله اصطفى لكم
1: لعلي
0: الدين.
1: أشد على السادة المستمعين، يا بني إن الله اصطفى لكم.

0: مسلمون.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية التي أخذت أحكامها.
0: وأوصى بها إبراهيم.
1: قلقلة.
0: قلقلة حرف من حروف القلقلة.
1: قلقلة قطب جدٍ. نعم.
0: يا بني إن الله. إن
1: إظهار مشدد إظهار الغنة فيها.
0: نعم.
1: من قول ابن جدري
0: وأظهر
1: الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم.
0: نفس الحكم فلا تموتن.
1: نعم.
0: إظهار الغنة.
1: نون إظهار الغنة فيها. نعم.
0: وأنتم. أنتم.
1: نعم.
0: إخفاء.
1: إنه أحسن ما شاء الله.
0: إخفاء. من تقى.
1: يا أخي الحمد لله.
0: رجع الدرس يا سيدي.
1: هذه بشارة كذلك السادة المستمعين والمستمعات. قلت لعل تدريجيا أشد عليكم نوعا ما لحتى تكونوا إن شاء الله مع السفرة الكرام البررة.
0: إن شاء الله.
1: يعني تكونوا ماهرين متقنين لكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكرام البررة هم الملائكة وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إذن الأخ نبيل بارك الله فيه ما شاء الله قال لي النون عند التاء بعدها حرف التاء حكمها الإخفاء مع الغنة. وقال لي أتى لي باللفظ قال لي التاء من تقى. إذن معناها كان عليكم السادة المستمعين ومستمعات أن تجيبوا وكما يقولوا يسموه معنوي. شنو هو المعنوي؟ هو تقديري في الذهن يعني. وقبل أن يجيب الأخ الفاضل سينبيل أنتم دورها في الذهن متاعكم قبل ما ينطق هو تقول هذا حكمه الإخفاء مع الغنة. هذه شنو تقديري في الذهن لا صورة له في الخارج. أتوا إن شاء الله إذا كان أنتم أحفظتم ليه إن شاء الله نتشجعوا إن شاء الله كلنا وندور نعطيكم كم قناحيين كان في العمر بقية كم القرآن تخللوها القراءات بعد ذلك تخللها يسموها الدلالة اللغوية في لفظ كتاب الله وصولا بنا إلى الأعجاز
0: إن شاء الله.
1: إعجاز البلاغ وإعجاز القرآن إن شاء الله كان في العمر بقية.
0: هناك حكم آخر سيدي وأنتم
1: التوجه ممكن شديت عليك شوية
0: أخي
1: ردبك ابتداء بالتدرج. لو كان البعض من الإخوان يكون السادة المستمعين والمستمعات يقول لي والله سيبتهم شوية يا أخي هم مازالوا في البداية ولا هو أجران لكن نحن اجتهدوا قلنا نبدو نشد عليهم نوعا ما هو تبدي بالتدرج. انت كيف تجي خارج الدروج وتبدا بالدرجه الاولى بالثانيه وتبدا بشويه بشويه مش تجي معناها في اعلى درجه. ولكن هذا كتاب الله وربما بما يقول لي احد الاخوه يقول لي والله اذا كان بالسماع السماع في البيت نحفظه يولي عندي سند. ناي معاك لكن ما تنجم تقري غيرك الا ما تجيني وتسمع لي القران الكل وقتها نقول لك برا علم غيرك وهذا يسمى سند. والحمد لله أخذناه من بمشيئة الله بسند متصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم. وأنتم مسلمون. عنا إدغام بغنة
1: أحسنت.
0: إدغام الميم في مثلتها.
1: بارك الله فيك. وأنتم ميم ساكنة
0: نعم
1: في آخر الكلمة من لفظ وأنتم ميم متحركة في لفظ مسلمون في أول الكلمة التي تليها. ونجد أن الميم الأولى هي معرات من السكون أي مجردة ليس فوقها سكون عندها سكون. والميم الثانية هي مشددة معنى مضاعفة. معنى ما قلنا نحن في السابق هذه الإدغام مع الغنة هي حكم الميم الساكنة. نجم تذكرني فيها قداش عندها من حكم
0: الميم الساكنة؟ ثلاثة أحكام.
1: أي ثلاثة. نعم.
0: إدغام بغنة
1: إدغام
0: وإخفاء
1: إدغام
0: بغنة وإخفاء بغنة وإظهار بلا غنة.
1: طبعا إظهار معروف واضح ما لا الإدغام بغنة اللي هو أمامنا إدغام الميم في مثيلتها. ونجد دائما هو الإدغام شنو ساكن بعده متحرك. إدغمنا الساكنة في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه هذا هو الإدغام. والحكم الثاني هو الإخفاء ومع الغنى وشلتهم بينه حقيقة الإخفاء وكيف ننطق به إن شاء الله. عند البائي قالوا إن تسكن واخفياً الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهدى إلى آخر مجال. والحكم الثالث اللي هو الأظهار. الله يفتح عليكم إن شاء الله ما شاء الله يتفضل بعده. اليوم نعطيك المعدل إن شاء الله. أما السادة المستمعين كذلك حتى هو معانا ما نسوهمش. أي تفضل ربي يحفظكم إن شاء الله. الآية اللي بعدها كما قلت لكم لعلي قلت لكم ديما نشد عليكم شوية يزمن منذ تخلص الحروف. أي تفضل.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
1: عندك أولا شهداء يعني ألفان كأنه فيه زيادة نوعا ما. شهداء تحقيق إذ همزة مسهلة والدلالة في رسمها نقطة كبيرة سوداء نقطة مستديرة سوداء اللي يسمىها التسهيل. شهداء آهذ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هنا استخرج الأحكام أم كنتم واحترز من التفخيم والترقيق. أقرأ الآية أم كنتم من؟
2: أم كنتم شهداء إذ حضر
1: آيذ شهداء آيذ شهداء آيذ شهداء آيذ
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: هذا حضر بالك الضاد سنبين مخرجها إن شاء الله.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت
1: حاء مرقق الحاء مرقق والضاد مفخم والراء مفخمة.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: حضر أيوة.
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب
1: باقي ليس مضبوطا
2: حضر إذ حضر يعقوب الموت إذ
1: المو الواو مرقق رخوي ولين نيت الصفات نقول الموت جوا الموت
2: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي.
1: استخرج الأحكام من هذه الآية.
2: أم كنتم نون غنة
1: لا أولا أم
2: أم
1: الميم ساكنة بعد حرف الكاف
2: أم كنتم
1: أي ما عدا قلنا الميم في مثيلتها وحرف الباء إذا كان باقي حروف الهجاء تسمى الإظهار من قوله قول ابن جزري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. أي الحكم اللي بعده
2: نعم. شهداء
1: كنتم النون عند التاء
2: كنتم غنة
1: نعم
2: الإخفاء بغنة
1: نعم
3: من قوله تقى
1: من تقى إخفاء مع الغنة نون عند التاء أحسنت
2: كنتم
1: الميم عند الشين
2: إظهار
1: أحسنت بغير غنة وقول الجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف إلى آخره
2: لا. شهداء عن مد متوسط أربع حركات
1: ما ألفين ما يستوجينا إن شاء الله إيه؟
2: إذا حضر عن الراء
1: حمزة محقق الأولى
2: الأولى محقق والثانية مسهلة شهداء
1: قال لبنيه من بعد
2: الراء
1: لا نخليها الراء سيأتي بيانه في بابها من بعد
2: من بعد يعني عن إقلاب
1: إقلاب النون من لفظ من والباء من لفظ بعد أي
2: من بعد
1: هنا فوق النون ميم
2: من مصغرة
1: نعم دلالة على الإقلاب أي ويأتي بشاهد أي والقلب عند الباب غنة
2: والقلب عند الباب غنة
1: أحسن عند الباب غنة نعم أحسن أي تفضل سي محسن قالوا بعد
2: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
1: آبائك وإله آبائك آبائك يقولوا آبائك تولي ما تطفي الهمزة أي رد بالك
2: وإله آبائك إبراهيم
1: وإله آبائك وإله آبائك
2: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
1: على كل حال بعجالة نجعل لها وقت إن شاء الله قائه استخرج الأحكام من هنا وإله آب إبراهيم الباء خاصة التي أخذها
2: قلقلة صغرى إبراهيم
1: قلقلة الشاهد قلقلة قطب جد بعدها إلها واحد
2: إلها واحدة
1: شو حكمها
2: إخفاء
1: كيف يا شيخ فان
2: إدغام
1: إدغام بغنة قول المجدل وإدغام بغنة في يوم لتجمع توقيع حافظين دروس عليك نعم التنوين متتابع بعده حرف الواو اللي هي حروف يؤمن من قول ابن جزري هي قل لي ذكرني وادغم بغنة في يوم ارد باك اي واحدا و
2: نفس الحكم
1: واحدا و
2: نفس الحكم ادغم
1: احسنت اي اي
2: ونحن له مسلمون
1: مد الصلة
2: مد الصلة
1: ياتي بيانه ان شاء الله
2: صلة صغرى
1: احسنت اي إيه؟
2: مسلمون مد
1: عارض هذا سيأتي بيانه إن شاء الله أي تفضل على كل حال ربي يحفظكم إن شاء الله واسمع بعضنا إن شاء الله
4: تلك أمة قد خلت لها
1: أمة غن شوية
4: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: أحسن باهتلا وطيب يقولوا أمة ق لا هذه ولا القاف مرقق أمة ق
4: تلك أمة قد خالت قد خالت
1: أحسن
4: تلك أمة قد
1: أي الميم مشددة أي إظهار الغنة فيها قول الجزري وهذه الغنة الميم من نون وميم إذا ما شد إليه
4: ولكم
1: لا التاء عند القاف شنو حكمه خليه وحده تاء أم التنوين تاء من أمة
4: من قد من الإخفاء
1: إخفاء مع الغنة
4: من قد
1: الشاهد القاف من قد من قد سماء صف ذات نترة صف ذات ثنان
0: كم جاد شخص قد سماء طيبا زد في تقى ذع ظالم
1: أحسن ما شاء الله عليك هاي هاي هاي
4: بعد سيدي ولكم ما كسبتم
1: الميم عند الميم
4: إدغام
1: أي الميم في مثيلته إدغام بغن أحسن هاي
4: كسبتم
1: شنو حكم الباء
4: القلقلة
1: القلقلة قداش حروف القلقلة خمسة قطب جد بعد
4: ولا تسألون عما كانوا
1: الميم مشدد إظهار الغنة فيها
4: في سلمة
1: أي شدها يا الله يفتح عليك وفي هذا القدر كفاية كما عودنا أنفسنا السادة المستمعين والمستمعات لابد هذه ملاحظة عامة دائما لما قالوا يسمى هي ما هيش لطيفة لكن فيها فائدة نأخذ الحديث مع بعضنا بعضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني، رواه أحمد. وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم. ما لا، أنا ساعات في الحقيقة هي بشارة لإخواني وأخواتي، أما أقولها بصدق، والله هو الذي يتولى السرائر. دائما ساعات يتستوقفني الآيات في ساعة الوغر، هي في الثلث الليل الأخير، في قوله تعالى والليل إذا عسعس، يسموه هذية في اللغة عدم السياق سياق، ولو كان فيه بعض المتكلمين قالوا كذا، بالله والليل إذا عسعس، أقسم العظيم سبحانه وتعالى، يعني والليل إذا عسعس، أي بمعنى والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر. شوف، والليل إذا أقبل بمعنى الظلمة، تتخلل الضياء ثم تستقر مكانه، هذا تحول. والليل إذا أدبر، يأتي الضياء يتخلل الظلمة ويستقر مكانها. شوف هذا التحول، فيه دلالة لما إن شاء الله نكونوا هدايا دائما، خاصة في التحول هدايا الإنسان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، فالقرآن يشفع له يوم القيامة ويقول له يا رب إني منعته النوم فشفعني فيه. وكذلك الصوم، ما لا، عن حاجتي تكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى. توا إن شاء الله إخواني ديما هذه نتعاونوا مع بعضنا بعضا. ما لا، قلنا دائما باش ننتقل إلى لفظ الحمد، ال في اللغة، شوف قالوا فيه العلماء ال للجنس، ال للعهد اللي هو ال لمح الصفة، اللي هو للاستغراق، ونحن بيناه سابقا، لكن دائما مازلنا باش نبينوا نحن نقطة بيناتنا، نحن بيناها في الحصة الماضية، أما قلنا ساعة واحد يسمع فنان يلهث وراءه ويجوب الدنيا بأثرها للاستماع إليه، لماذا؟ لأنه أعجب بعبقريته، أبدع شيئا ما، كان عليك يا عبد الله. فربنا سبحانه وتعالى لأنه بديع السماوات والأرض، كان يستحق أن يلتفت إليه خلقه بالإعجاب، بالإعجاب والتسبيح والتحميد، لأنه أبدع شيئا على غير مثال، إذن فذاته تستحق، وإن لم ينلني منها شيء فكيف إذا نالني منها شيء. سياد الربوبية، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما لا، شوف هذايا أبدعه سبحانه وتعالى على غير مثال. إذن فهذا شيء آخر، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، إضافة الحمد رب من؟ رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. ثم يقول ما؟ قال الحمد لله رب العالمين، طمأنني وقال لي إياك يا عبدي أن يخطر ببالك أن عالما من العوالم التي تخدمك سينقص عن خدمتك، لماذا؟ اطمئن، لأن ناصيتهم أو نواصيهم بيدي، وأنا ربك، ليس فيه رب ثاني ليعصيه عليك، فاطمئن إلى أني رب لكل العالمين، ليس فيه رب يعصي كما يقال، ليس فيه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، فهذه تطمينات أيضا. وبعد ذلك يقول رحمن رحيم، ليست ربوبية جبروت ولما كنت تأتي بالرغب لا للذات ولا للنعم السابقة ولا للنعم الحالية ولا للنعم التي تنتظرك بالرحمانية والرحمية، لابد أنك تخاف مني لأني مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين كما نعلم فيها قراءتان توجيب الدلالة، نحن مازلنا هذا يسموه لإضافة للحمد، إضافة للحمد. لما تقول الحمد إن شاء الله في الحصة القادمة واللي بعدها باش نلخصوا يسموه الاختصار والاقتصار. ثم نرجع إن شاء الله إلى، إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، إلى آبائنا وأمهاتنا اللي هم باش قروهم سورة الفاتحة. أما نشوفوا لفظ الحمد، لفظ مالك يوم الدين فيها قراءتان عشريتان صحيحتان متواترتان مقروء بهما. مالك يوم الدين في باب تخريجه على أنه اسم فاعل. من قرأ مالك، قال ابن جزري مالك نل ظلا روى، عاصم براويه، يعقوب الحضرمي براويه، الكسائي براويه، خلف العاشر براويه. لأن مالك نل النون رمز لعاصم، نل ظلا الضاء رمز ليعقوب الحضرمي، رواء مع بعضها رمز للكسائي وخلف العاشر، والباقون لهم 18، ما نقول 12 قرأوا مالك بالألف، والباقون 18 قرأوا مالكي، لأنه صفة مشبهة أو تسمى صيغة المبالغة. ونحن إن شاء الله مالك يوم الدين، لكن توم بينوا نحن في أخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، الفرق بين الخطأ الذي يقع في مالكي والخطأ اللي يقع في مالكي. إن شاء الله إخواني أخواتي، نحن كما قلنا ننهي هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. اللهم اجزي العطاء من غير من لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.

فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سميع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 14 من شهر صفر 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 29 من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وفي التنسيق الأخت كريمة عتيق، تحياتي لك كريمة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتون القرآن الكريم، أن يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. مع حضرة الجناب الأفخم الأقدس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحية قلبية مباركة طيبة لكم سيدي هيثم ولكل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة، التي نسأل الله لها دوام التفوق والتألق والتقدم، إنه سميع قريب مجيب
3: يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ونحن كذلك أيضا نحاول في هذه الحصص أن نجيب على أكبر عدد ممكن من الاتصالات الهاتفية سيدي. وكذلك نحب نقول له بعض الأخيان يقولون نطلب، يعني إحنا عندنا عدد محدد. هذا هو
4: قد ييسر الله.
3: نعم إن شاء الله. ثم الله الحصة هذه مجعولة للإجابة على الأسئلة التي تأتينا على عبر رقم الهاتف، هو مش اللي تأتينا مثلا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو على صفحة الإذاعة على اليوتيوب. ونذكركم أنه اليوتيوب فيه مجموعة من البرامج، فتدخلوا لصفحة الإذاعة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتلقوا مجموعة من برامجنا إن شاء الله تعالى، وكل مرة نزيد هذه المكتبة المرئية والصوتية بمجموعة من البرامج.
4: الله وأعانكم
3: يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. إذن نستسمحكم في استقبال أول اتصال هاتفي، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
3: الله يسلمك، مرحبا بك.
5: جزاك الله عنا كل خير. إذا
3: ربي يثيبك يعيشك يا لله. ذكرني بالاسم.
5: أم سليم من قرويش.
3: مرحبا يا أختي، وبأهلنا في القيروان. تفضلي يا لله.
5: عندي سؤالين للشيخ. تلاوة السجود عند القرآن، كي نقرأ القرآن تجيني السجدة نتاع النتو فيها.
3: سجود التلاوة.
5: نسلم ونزكي ونتحي ونسلم، وإلا نزيد ونقول سبحان الله رب أعلى وكها
3: وغير ما نتكلم. واضح. واضح.
5: عشت على قيام الليل.
3: تفضل.
5: قيام الليل، من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين.
3: نعم، من قام بعشر آيات ومن قام بمئة آية ومن قام بألف آية. هذا الحديث
4: مقنطرين.
3: نعم ما شاء الله. نعم.
5: يا أخي ألف آية كي نقرأها أنا وأنا نصلي معناها، وإلا نقرأها ألف آية نقرأ من القرآن عادي معناها.
3: واضح.
5: يكون الأجر هكذا ولا لا؟
3: واضح واضح.
5: بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير.
3: ربي يحفظك يا لله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
5: تحياتي للشيخ زهير، بالله برشا برشا.
3: الله يحفظك ويبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله يكون يسمع فينا الشيخ على كل. إن شاء الله.
5: إن شاء
3: الله. ربي يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر سيدي استقبلوه، قلوا السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وبركاته. أي نعم. يا مرحبا.
6: بيك عايش كان خديجة من تونس. يا هاي.
3: مرحبا مرحبا أختي خديجة وبأهلنا في العاصمة يا لله. مرحبا على الرأس والعين.
6: الله حاجة مقبولة وإن شاء الله.
3: ربي يثيبك وربي يطعمك يا رب يا رب. ربي
6: أمين. لا يحرم مؤمن منها. بارك الله فيكم. بلغنا تحياتنا للشيخ زياد والشيوخ الكل اللي تونا.
3: بارك الله فيكم. ربي يحفظك. ربي يثيبك. بارك الله فيك.
6: إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب.
3: يا لله. أتفضل أختي.
6: بالله عايش ولدي اسمعني وسع بالك معايا، سؤالتي زوز هكا شويه محيريني.
3: طيب.
6: السؤال الاول، انا كفيفه راني.
3: ربي ينور بصيرتك بنور الايمان ان شاء الله.
6: اجمعين. عندي هكا موعد في السبيطار، حبيت ناخذ موعد في السبيطار، بعرف شكون باش ياخذ لي موعد. يا اخي معناتها طول موعد بعام كامل، كل يستبعد وحب يحاول معاهم باش ينقصوا لي. حاسينه في الاخر طلبوه في رشوة.
3: طيب.
6: يطلبوه في رشوة 6 أشهر، معناتها نقصوا له كان عام ولا 6 أشهر. أنا كيف قال لي جاو قال لي أنا مانيش معاه، يعني أنا في
3: أختي خديجة باش نحي الموعد من شخص آخر وإلا ماكش باش تاخذ
6: لا يعني. لا موعد ديريكت من الإدارة، من البقعة اللي يعطيو فيها الموعد، ما فماش معناتها كان عطوه عام. كيف هو حاول معاهم قالوا لهم ياسر عليها عام، هي تعب وتحب تعدي، طيحوا له 6 أشهر.
3: لا لا اختي، قصدي انا مثلا انا طلبوا مني
6: لا ما خديتش
3: بلاصه حد
6: تاع بقعة الثانيه الاخر. لا انا شنو الموعد
4: يعني الموعد اللي باش يعطيه لك
3: هذا هو
6: يعني 6 أشهر.
3: لا لا اختي خدير،
4: يعني الموعد اللي باش يعطيه لك جديد هذايا باش تنحى شخص وباش تاخذه انت.
6: الله أعلم هما كيف يلح عليه. قال له طلب منه الرشوة أعطاه، ما نعرفش إيش أعطاه، وقال له هكا 6 أشهر هذاك ما نجمت نعمل معك، معناتها كان عام ولا 6 أشهر.
3: واضح أختي واضح.
6: أنا رفضت. رفضت وهكا ما حبيتش أنا ما عطيتش راني ما نعلمش أنا في الدار وهو اللي مشات ما عطيتش حد رفضت ما حبيتش. أنا سؤالي هوني يا لندرا، أنا نجم نستعمله هالموعد هذايا وإلا نرفضه؟
3: واضح.
6: لأني أنا لاني ما عطيت حتى شيء.
3: وأنت صحتك يعني ما
6: وانا نحب نعدي على عيني، عندي أوراق باش نعمرهم ملزومة بهم، طولوا عليا كي طول هو حب يتداخل هكا ويحاولوا ينقصوا شويه، كي ما حبوش ما درسوا. انا رفضت معناتها وقعت
3: في حيره من قبل هما طلبوا
6: نقبل الموعد هذا
4: هو مد وحده
6: والا انا نرفض
3: يا اختي خديجه مش قلت لي هما اللي طلبوه باش والا هو وحده اجتهد
6: اي هما اللي طلبوا كيف لح عليهم باش ينقصوا له في العام
3: قالوا له هات كذا واضح هكا ايوه خاطر كي تقول مد وحده
4: شيء اخر
3: طيب اختي حاضر يا لله حاضر
6: سؤالي الثاني
3: تفضل
6: السؤال الثاني بربي انا زوجي تو مد 7 و8 شهور مرضي
3: عشان الله يشفيه ان شاء الله
6: يشفي الله يشفيك تحكم عليه طبيب بالمساج جبنا له واحده من الحي نتاعنا هكا قريبه بحدنا راهي مش بعيده ياسر خدمت مع فهمنا على الثوم فهمنا على كل شيء حاسين خدمه 5 ايام وما نجمش يمشي بما انه الكابين نتاعها فهمنا باش تجينا لهنا للدار تعمل كيف جاتوا لهنا 5 ايام بعد 5 ايام رفضت قالت انا عندي شكون مريض والدي مريض وما مريض وما نجمش نكمل معاكم وكانت تحبوا تستناوني انا كان شراني يدبروا غيري ايكا يا اخي مشيت على روحها معطينا هي خدمة 5 حصص عملته له كل يوم تجي تعمل له حصه ما خذتش شكل 5 ايام دونك نتاعها انا ما طلبت هي لا طلبت احنا نعطيناها نهارتها خاطر فاجئتنا نهارت اللي جاتنا وقرب فاجئتنا بالتغيير البرنامج كيف مشيت انا عندي نمرها كلمتها قلت لها بنتي راني انا وحدي مراه كثيفه والراجل مكريته كبير وراني ما عنديش شكون يجيب لك اجا هز نتاعك
3: جيد
6: قالت لي باهي تو كي نلقى طل ونجي فاستنينا انتظرنا زدت عودت لها بعد شهر ولا شهرين جيت طلبت منها المطلب هذا عايش بنتي قلت لها راني ما عندي شكون يجيك وراي مش بعيده تتعدى من قدام الدار الحي هنا بالضبط توا معناتها تصور انت من الشتاء من جانفي ولا هو من فيبري توا لا طلت ولا جات فلوسها محطوطه في 5 ايام ما نعرفش انا شنو نعمل ما عنديش شكون يبعث لها صدقني انا في شؤوني الخاصه نتاع الشارع معناتها نكري في الناس وندخل في الناس باش يعاونوني
3: راجلي
6: زوجي ما يقرش مريض
3: ربي يسر لك امرك ربي يحفظك ويسر لك امرك ان شاء الله
6: انا نحب يعايشكم مبارك الله انا نحب نعرف هذا الانسان ما خويا فما موت وفما حساب على كل كبيرة وصغيرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى انا خايفه من ربي نحب نعرف يعني انت هذوما اش نعمل لهم هذه 5 ايام انا تلبت المره الاولى والثانيه وما جاتنيش يا رندرا انا ما زلت مطالبه باش نحب نلح ونوصل لهم لو الا ما عاد معاش عليا حتى شيء
3: واضح واضح طيب الله يبارك لك
6: نعم سامحني بربي كان طولت عليك سؤال اخر صغير على الصلاه
3: بعجاله
6: انا صلاتي في الصلاه الجهريه نصلي بالجهر نعرف اللي المراه لا تسر ولكن لقيت روحي فك الصلاة الجهرية ذيك عندي خشوع عندي هكا انتباه
3: طيب
6: في قيام الليل
4: يعني تعالي صوتك
3: يعني في الصلاة الجهرية في المغرب مثلا ركعتين الاولى الركعه الاولى والثانيه في المغرب تقرا جهر
6: الاولى الصلاة الجهرية بارك معناتها في الاولانيين والاخرانيين سر
4: اي يعني تسمع روحك فقط والا تسمع غيرك
6: فقط انا نصلي في بيت وحدي راني ما بحذايا حتى شخص
4: اي يعني تسمع نفسك فقط والا تسمع غيرك
6: مثلا انت كتبدا احد حذايا واقف حد
4: يسمعك
6: لي هكا يبدا واقف قريب يسمعني
4: واضح ولي جهر اي نعم
6: واضح
4: نجاوبك ان شاء الله
6: بارك الله فيكم ويرحم والديكم
3: ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخر اتصال ثم نجيب سيدي
4: تفضل سيدي
3: نقول السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
3: تحية للشيخ
7: الشيخ الزيتون وعملاء بن سابر رجال
3: أي الله يبارك لك
7: فيك عايزم وتحية كبيرة كبيرة كبيرة للشيخ جهاد الله يبارك له نتبعوا فيه في كتاب من اللي بدأت في كتاب الشفاء ونحن معاك
3: هو المرشد المعين
7: المرشد المعين
3: ايواش المرشد المعين
7: عايشك عايش خويا
3: ربي يحفظك ان شاء الله
7: ويعايشك ان شاء الله حتى انا بابا زيتون يا
3: ما شاء الله من الكيف هكا اختي
7: قري فرع زيتونه في الكيف
3: الكيف هكا ذكرني هكا بالاسم نتذكرك طلبتنا قبل
7: طلبتكم وقلت لك راهو بابا زيتوني وعمره 95 سنه
3: الله يرحمه ان شاء الله
4: يرحمه
7: ويعافينا يعايشك ان شاء الله. وعليش نحب اذاعه الزيتونه، واصلا هو كان يشجع فينا من اللي تاسست اذاعه ونحن معاه ان شاء الله. وعليه نحب ونحبها خطر على بالي جلو بابا
3: الله يرحمه ان شاء الله ويطيب ثراه ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
7: وانتم ديما تذكرونا بحول الله ما دام شيوخ موجوده بحول الله ما نخافوش على تونس بحول الله
3: ان شاء الله. ذكرني هكا بالاسم اختي، ذكرني
7: منيا ملكي فاطمه الشروين مدام ندعو لها الكل بحول الله تونس بخير ان شاء الله. ان شاء الله الشعب هذه تذهب الكل
3: محفوظه بيلطف في بلدنا ان شاء الله يا رب.
7: ديما نتفكروها بالدعاء بشبيبك الشبيب، حتى الشبيب عنده دعاء دعوه مستجابه ان شاء الله.
3: الله يبارك لك اختي منيا. ذكرني بالسؤال ناخذ.
7: عندي زوز اسئله سامحني، عندي زوز اسئله. في مره في اذاعه الزيتونه قالوا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صبروا له قبل المغرب لمن شاء. هذا كيفاش الدعاء نتاع سيدنا جعفر الصادق؟ يا ريت يا ريت ندلل على الشيخ فيهاد باش يقوله لنا، خاطرنا باش نكتبوا، خاطرنا معناها كل نسمع نحفظ بالسمع راني، وعندي بنت خويا باش تكتب لي صغيره.
3: طيب ان شاء الله
7: يعيشك، يعيشك ربي يفضل لك النوارات ويفضل الجي خويا جياتنا اللي عنده الكل.
8: ربي يفضلك بارك الله فيك.
7: السلام عليكم. وعليكم السلام.

0: يوم المعاد إذا دهى الخطب الأمر إني سألتك وهو أكرم من سئلت به ومن صلى لك ومن ذكر صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
0: وبعد إذن سجود التلاوة حكمه هو سنة، من فعله أجر ومن تركه لا شيء عليه.
1: نعم.
0: والأولى أن نفعله،
1: نفعله نتركه.
0: وأن لا نتركه إلا في الأوقات التي نهي عن الصلاة والتنفل.
1: نعم.
0: فيها. ودليل ذلك ما رواه أصحاب السنن من أن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ورضي عن آل كل وصحب كل خطب على المنبر فقرأ آية فيها سجدة فنزل من على المنبر وسجد، ثم لما كانت الجمعة الموالية قرأ بنفس السورة ومر على آية السجدة ولم ينزل ولم يسجد، فدل على أنها سنة، إذ أن الصحابية لا يغفل عن واجب وإنما ترك هذه السنة ليعلم وليرشد الأمة وليعلم الناس حكم الشرعية في سجود التلاوة وهو سنة.
1: نعم.
0: ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة ومن استقبال قبلة ومن ستر عورة إلى غير ذلك. ويستحب أن ندعو بما ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سجد وجهي للذي خلقه شق سمعه وشق بصره وخلقه فأحسنه وصوره وجمله فتبارك الله أحسن الخالقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخطأنا في كلمة أو قدمنا كلمة أو أخرنا، أو كما قال
1: الحديث
0: صلى الله عليه
1: وآله
0: وسلم. وقد حفظنا شيوخنا دعاء مأثورا، هذا حفظنيه شيخ سيدي قدور الريفي طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومأواه، وهو أن نقول في سجدة التلاوة اللهم اغفر لي بها وزرا واكتب لي بها أجرا وادخرها خبئها وادخرها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من سيدنا داود عليه السلام.
1: نعم.
0: الآية فظن داود أن ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: وهذه نعم. نص لحديث
0: نعم.
1: مأثور
0: نعم.
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: إذن
1: نعم.
0: وسجدة التلاوة تكبرين الله وتنزلين للسجود،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر تسجد.
1: نعم.
0: وتدعين، ثم بعد ذلك الله أكبر وترفعين وانتهت سجدة التلاوة، ليس فيها تشهد وليس فيها سلام.
1: نعم. لو قالت غير هذه الأدعية سيدي
0: جائز في الأمر ساعة، لو سبحت الله، لو ذكرت صلاة على النبي فيها، لو دعت الله بأي شيء من خيري الدنيا والآخرة ففي الأمر ساعة. نعم.
1: جميل، ما هذا حبيت حتى لا
0: حتى لا نحصل
1: تقول زعم بعض الناس ما يحفظش.
0: نعم.
1: بعضهم يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما يقول في الصلاة.
0: نعم. في الأمر ساعة. نعم.
1: هذا هو سؤالها الثاني سيدي بارك الله فيكم.
0: نعم.
1: تسأل عن قيام الليل، هي قالت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب.
0: نعم.
1: من الغافلين، ومن قام بمئة آية.
0: نعم.
1: كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.
0: نعم. نعم.
1: فهي تقول لك شيخ هل لازم في الصلاة في قيام الليل أم أستطيع أن أقرأ الألف آية من المصحف؟
0: قيام الليل ليس المقصود به هو القيام في الصلاة.
1: نعم.
0: في زمن الليل، وإنما المقصود به كل توجه إلى الله تبارك وتعالى في أي ساعة من ساعات الليل بأي شكل وبأي نوع من أنواع الطاعات والقربات، من ذلك مدارسة العلم في جوف الليل عبادة، أحييت ليلك بماذا؟ بمدارسة العلم، أن تقرأ القرآن فإن هذا من إحيائك الليل، صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلامك عليه وعلى آله، ذكرك لا إله إلا الله، تسبيحك بأي نوع من أنواع التسبيح والحمدلة والهيللة وما إلى ذلك، قيامك الليل بركيعات تركعها لله تبارك وتعالى، هذا كله يندرج في باب إحياء الليل. إحياء الليل سواء كان بالصلاة بالذكر بالقرآن، فسواء قرأت القرآن في الصلاة بألف آية أو قرأت القرآن فقرأت وتلوت ألف آية في الليل.

0: جبتي بحول الله تعالى من المقنطرين، أي الذين يحوزون وينالون أجر قناطير كثيرة مقنطرة من الحسنات ومن الثواب.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وإذا سمعت العدد ما تظنهاش برشا، خليني أنا الألف قد نظنها برشا، لكن المية
0: نعم
1: يعني ما نرش أنا تقرأ بالرحمن وتزيدها ربما، ما نرش أنا الأعلى أو الطارق، ويعني فقط حبيت نقول لك المية آية مقدور عليها بشكل
0: وأما يسير. معنى كتب من القانتين، فإما أن يكون المعنى كتب من الخاشعين.
1: نعم.
0: فقال ساداتنا 100 آية تزرع في كيانك الخشوع.
1: نعم.
0: لله رب العالمين.
1: نعم.
0: ولذلك قالوا إذا أردت الخشوع في الصلاة فاقرأ القرآن قبل الصلاة حتى يلين قلبك فتخشع في تلك الطاعة. وقيل لم يكتب من القانتين، كتب من القانتين، أي كتب من أولئك الطائعين طاعة تلقائية.
1: نعم.
0: لأن الله حدث النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وأخبره بأنه قد له أن يغير زوجاته أمهات المؤمنين بأزواج أخرى قانتات، ذكر من صفاتهن أنهن قانتات أي طائعات. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، أي طائعات طاعة تلقائية في حال الحضور وفي حال الغياب. لأن الفرق بين المرأة القانتة والمرأة الطائعة أن المرأة الطائعة تطيع حالة الحضور وقد تعصي حالة الغياب، أما القانتة فإنها وجوبا طائعة في حال الحضور وفي حال الغياب.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد. خديجة من تونس.
0: نعم.
1: تقول هي كفيفة، يعني هي تقول ربي نورها
0: بنور بصيرتها
1: بصيرة إن شاء الله،
0: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كم من كفيف وقد جعل الله له نورا في قلبه يهتدي به، لم لا يهتدي إليه من ذو الأبصار.
1: الأكفاء سيدي جهاد ربي أعطيهم زاد أشياء يفتح لهم بأشياء أخرى.
0: نعم.
1: كذلك.
0: نعم.
1: معناها ربي سبحانه وتعالى يحفظهم على كل. فأختنا خديجة
0: وهنيئا لهم ذاك الأجر إن صبروا واحتسبوا أن يعوضهم الله من ذلك بالجنة.
1: نعم.
0: إذا ابتلى الله عبده في حبيبتيه فصبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوضه منهما الجنة، فاصبري واحتسبي وأجرك على الله.
1: هي تقول لك أنا نحب نأخذ موعد لتطبيب العينين متاعي.
0: نعم.
1: وحضر الراقي وكذا،
0: هذا من باب الأخذ بالأسباب.
1: باه.
0: نعم.
1: فهي الآن فما شكون من عائلتها كي مشاتش تأخذ موعد قالوا لها ترجع بعد عام.
0: نعم.
1: حب هكا يقدم لها يقدم لها، فما زال بيهم لين قالوا له أعطي رشوة.
0: نعم.
1: أعطينا رشوة ونلقى نقدموا لك الموعد بستة أشهر، ففعل ذلك. قالت ما نعرف شنو أعطى.
0: نعم.
1: فهي تسأل تقول لك الآن هل أنا نمشي للموعد هذايا وإلا أرفض هذا الموعد؟ أنا فقط أفتح قوس الجهاد.
0: نعم.
1: أي ما موظف
0: نعم
1: يمتنع عن إعطاء المواطن حقه ويطلب رشوة فقد خان الله ورسوله.
0: نعم. نعم.
1: احنا
0: والقانون يجرم هذا.
1: أنا ما وصلتش.
0: نعم.
1: للقانون.
0: والقانون يجرم.
1: أنا ما زلت ما حكيتش.
0: نعم.
1: عن القانون.
0: نعم.
1: أنا أتحدث عن
0: الوجهة الشرعية.
1: الشرعية.
0: نعم.
1: وأمور ديننا.
0: نعم.
1: هذه خيانة للأمانة.
0: نعم.
1: هذه ما عندها حتى توصيف آخر، هذه خيانة للأمانة، فليتق الله ربه.
0: نعم.
1: فإنه
0: وهو
1: سيسأل
0: من غش
1: عن
0: وهو من غش الراعي للرعية.
1: نعم.
0: هذا المسؤول أو هذا الموظف استرعاه الله على مسألة أن يعطي ويوزع المواعيد حسب ما يسمح له.
1: نعم.
0: الوقت والبرنامج وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: والطاقة وما إلى ذلك، فيموت يوم يموت وهو غاش يقدم زيد على عمل
1: دفع
0: ولأن فلان معرفة ولأن فلانا كذا، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
1: أيوة.
0: والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
0: طيب. وحسبنا في أن موضوع الرشوة موضوع حساس.
1: نعم.
0: وحسبنا فيه قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لعن الله.
1: نعم.
0: وإذا قلنا لعنة طبعاً. وإذا تعلقت اللعنة بمسألة فلنعلم جميعا أن هذه المسألة من أخطر الكبائر ومن أعظم الكبائر. فمن علامات الكبيرة قالوا أن يرد فيها اللعن. لعن الله الراشي دافع الرشوة والمرتشي قابضها وأكلها والمنتفع بها، وفي رواية أخرى والرائشة
1: الوسيط.
0: في قضيتك ما تقضتش تيجي معايا تنهزك كذا. والرائشة أي الوسيط الذي على يديه تمت عملية الرشوة والعياذ بالله. من قائمة الملعونين على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي اتق الله تبارك وتعالى وإياك أن تدفع رشوة. يا أخي إياك أن تطلب، قم بواجبك. إن تيسر لك أن تعطي الموعد وأن تقرب الموعد من غير تضيع حق الناس وحق الآخرين فافعل. إن لم تستطع وهذه الطاقة، طاقة استيعاب المركز الاستشفاء أو المستشفى وما إلى ذلك لا تسمح إلا بموعد بعد سنة، إذن موعد بعد سنة ولا أقدم زيدا على عمر لأنه دفع أو لأنه معرفة أو لأنه كذا. هذا والله أعلم.
1: نعم. طيب على كل احنا هذا ديما
0: هي تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي.
1: تمشي
0: لانها بذلك تضيع هذا الموعد وسوف تطلب موعد اخر سوف يعطى لها موعد بعد سنه.
1: نعم.
0: يعني ولذلك تمشي مستعد في هذا الموعد. وبالنسبه للاثم على من طلب وعلى من دفع، يعني هي يعني لم تطلب منه ان يدفع ولم تطلب منه ان يسلم هذه الرشوه. نعم
1: نعم. وهما معناها زاد مرات ما نقدمه لما تدفع.
0: نعم.
1: زاد هذا معناها يعني لي ذراع للمواطن. نعم. الذي يريد أن يتعالج هذا راهو لا ينبغي أن يكون. نعم. هذا المسلم لا يفعل.
0: نعم.
1: على كل يعني ما نجمش نقول، لكن الإنسان فليحاسب
0: نفسه. حاسبوا أنفسكم
1: قبل أن تحاسب.
0: أن تحاسبوا.
1: يعني
0: وتدخل يا إخواني الآن في ساعة رخاء.
1: أيه.
0: نحن الآن في ساعة رخاء. تذكر ساعة الشدة، تذكر يوم أن تقف بين يدي ربك وحدك وهو يسألك ربك عز وجل عن الصغيرة والكبيرة، ولماذا قدمت زيدا على عمر، ولماذا قبضت هذا المال الحرام. يا إخواني المليم الحرام اللي دخلوا على عيالك رو يخلي البيوت.
1: والله.
0: النبي يقول صلى الله عليه وسلم الدرهم السور دي الحرام المليم الحرام يبرقع الديار. تعلمون ما معنى يبرقع؟ بمعنى يخليها ويجعلها خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد كما قال تعالى. الدرهم الحرام يبرقع الديار وييتم الصغار ويقصر يفني الأعمار والعياذ بالله. هذا المليم الذي تدخله حراما على عيالك وعلى مالك يذهب عليك بركة ملايين حلال.
1: صحيح. قال أدخلت الحلال الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فبعثره.
0: فبعثره. نعم.
1: نعم. وأيما مال أو أيما لحم نبت من سحت أي من حرام
0: أولى به،
1: أولى به كما نعم. قال رسول الله صلى الله عليه نعم. وآله وصحبه
0: تدعو وسلم. ربك أن يستجيب،
1: أن يستقال. ومأكله حرام ومشربه حرام،
0: تصلي وتقول وتسجد لك يا رب اغفر لي، ربي ارحمني، ربي ارزقني الذرية الصالحة. أي ذرية صالحة سوف يرزقك إياها المولى تبارك وتعالى وقد نميت أجسادهم بالحرام.
1: نعم سيدي هذا هو.
0: المرأة الصالحة كما خبرنا عنها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانت تمسك زوجها من تلابيب جلبابه وتقول له اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام، اتق الله فينا لا تطعم الحرام، فإن نصبر على الجوع
1: ولا نصبر,
0: ولا نصبر على النار.
1: نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو. طيب بارك الله فيكم سيدي جهاد، واستسمحكم في اتصالين هكا ولا حمد. طيب نبدأ بالأول نقول
0: السلام. نعززهما بثالث.
1: خلينا في اثنين. عززنا من الأول في ثالث. نبدأ تو باثنين. ربي يحفظك سيدي. نقول السلام عليكم.
0: أمين.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا بك. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي. الحمد لله.
2: عمار، عمار المهدي.
1: مرحبا سي عمار وبأهلنا في المهدية. تفضل سيدي.
2: مبيك عايش.
1: نعم.
2: بس بالنسبة لصلاة الجمعة. ثم جامع لي.
1: أيوة.
2: والجامع الآخر أبعد.
1: نعم.
2: أنا نمشي للأبعد علاش؟ حتر فيه إمام باهي ويتفقه في الدين وتروحوا بحاجه كي يمشي للجمعة تروحوا بحاجه
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: يندر نشوفه دائما أنا
1: حاضر.
2: باهي مش باهي.
1: حاضر يا سيدي حاضر.
2: باهي عايز
1: يا رب يحفظك. هذا هو سي عمارة. الله يبارك ما قل ودل يرحم والديه صح كثر ربي يحفظك
0: فإنه من التطويل كلة الهبام فصار الاختصار فيه ملتزم. نعم
1: ربي يحفظك سيدي. عندنا اتصال آخر سيدي
0: تفضل.
1: نقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عايش ولدي يعطي التليفون لبوك ولا لأمك؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
3: السلام على سلامة الشيخ.
1: الله يسلمك ربي يحفظك إن شاء الله.
3: أنا خليل من سابق.
1: آسي علي نصيحة لوجه الله.
3: خليل
1: آسي خليل نصيحة لوجه الله. حاول ما تعطيش برشا أو ما تعطيهمش أصلا حتى الخشاش الصغار الهاتف راهو ديما
0: مضر جدا
1: وشريهم ألعاب. أما في المقابل مش متخليهم زادة فارغين شغل لا يعني حطهم في أشياء في رياضة أعطيهم نعم. ألعاب فكرية حاجات
3: هذا هو اللي ديما نقول لهم حتى
1: وقتها تعزد من وقتك باش تخرجهم أنت وتمشي معاهم
3: هذا فيش ما نحكي حتى ديما نتعامل
1: ربي يوفقك وربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويجعلهم الذرية الصالحة يا سيدي.
0: آمين يا رب.
3: بارك الله فيك يا سيدي.
1: آمين ربي يحفظك سيدي. تفضل.
3: الله نحب نعرف مدة أيام الحيبيات على الميت قديش يعني من يوم
1: لشكون الزوجة؟
3: لا لا الأهل فاهمة
0: يعني أيام الحزن قديش
3: أيام الحجاج ونحب نعرف يعني إذا كان مثلا في فترة الحجاج يعني بشيت يعني الشاطئ البحر يعني هل تعتبر معناتها من مظاهر الفرحة ولا لا ما أنت طيب. مشيت الشاطئ البحر في فترة الحجاج
1: أيوة فاتت ثلاثة أيام هو هو هو
3: ما نعرفش ثلاثة أيام ولا أكثر ولا أقل خطر الشيء أعرف ثلاثة أيام
0: طيب واضح
1: لا لا قصدي الميت اللي مات متلكم فات ثلاثة أيام ولا الله يرحمه بداية
3: لا ما فاتش ثلاثة أيام
1: ما زال ما فاتش
3: واضح ما فاتش
1: يا سيدي واضح يا سيدي. عندك سؤال آخر؟
3: لا كهو بارك الله فيك
1: ربي يحفظك سيدي بارك الله فيك شكرا يا سيدي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب سيدي
0: تفضل سيدي
1: على سؤال أختنا خديجة تقول زوجي منذ 8 أشهر تقريبا مرض بجلطة الله يشفيه ويشفي جميع مرضانا
0: جميع مرضى المسلمين
1: يا رب يا رب
0: أمين.
1: فحكم عليه الطبيب بالتدليك مساج بين قوسين
0: نعم.
1: فهي تقول أنه جات مرأة جارتهم قريبة منهم يعني في الحومة
0: نعم.
1: اشتغلت 5 أيام ثم قالت راهو جاني ظرف كان تحبوا تستناوني أو جيبوا مدلك آخر فهما جابوا مدلك آخر
0: طيب.
1: والأجرة متاحة ما خذتهاش فاتصلت بها أختنا خديجة قالت لها أختي راني أنا معناها ما في من نجمش نجيك فلوسك موجودين عندي
0: تعدهزهم
1: نعم. قالت لها توك انتفاضة نجي وما جاتش نعم. ثم بعد مدة كلمتها مرة أخرى وقالت لها أختي حق 5 حصص راهم موجودين أنا ما عندي شكون أنا كفيفة وزوجي معناها يعني مجلوط هي تعرف ربي يشفيه ويعافيه فأنا ما نجمش نجيبهم لكي جهزهم فقالت راهو ما زالت ما جاتش هزتهم وما نعم. الفلوس عندي شنو نعمل بهم شيخ
0: هذا المال هو أمانة
1: نعم.
0: أمانة لصاحبه تضمن هذه المرأة هذا المال حتى يظهر صاحبه وإن تيسر لها من زيارة الجيران مثلا جيران المعروفين بالأمانة توصي هؤلاء الجيران بلغوا هذا المبلغ إلى فلانة وإلى فلان الطبيب الفلاني أو الطبيبة الفلانية أو المدلك الفلاني إلى غير ذلك اجتهدي يا أختي إن لم تجدي أحدا يبلغ هذه الأمانة إلى صاحبتها فاجعليها في ظرف واكتبي عليها أمانة وهي حق فلانة الفلانية حتى إذا ما حضر الموت ترك هذا المال وصية لفلانة حق فلانة حتى تبرأ ذمتك من هذا المال لك ما نقولش هاني طلبتها مرة واثنين ما جاتش نمشي نصرفهم أنا المال هذاك أوكي هي ما حبش تستلمهم لا اتصلي بها مرة أخرى ومرتين وثلاثة وقولي لها إذا كان مسامحة في الفلوس خليني نصرفهم إذا كان ماكش مسامحة في 5 حصص هذية راو فلوسك موجودة في الحفظ والصون وقت اللي تتعدى تلقاه
1: سبحان الله
0: وهذا هو المطلوب
1: واضح بارك الله فيك شيخنا سؤال
0: هل سهلوش في أموال الناس ما نقولوش أني طلبتها مرة واثنين ما جاتش لعل عندها ظرف هي ما أتت لتشتغل إلا لأن ظرفا أحل بها ولهذا نلتمس المعاذير لبعضنا البعض ولا نتساهل في أموال الناس
1: وإحنا عندنا تلك القصة المشهورة التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصحاب هذم الذين دعوا ربهم سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، من بينهم شخص
0: صاحب الأمانة،
1: وهذا فيه برشة أدلة فقهية، مش هذا الموضوع
0: الغنم الذي
1: فهذه يعني أجرة خدام احنا نقول نهار عنده هو نمها له شرى له غني حتى ولات رتلة قولوا احنا
0: ثروة.
1: السيد هذا لما جاء بعد سنوات قالوا حقي، قالوا هذاك الكل حقك.
0: نعم
1: الغنم ذيك هزها الكل ما خلالوش نعيجة ما خلاهاش، وهو قالوا هذاك حق حقك كهو فسكت فنم له ذلك الأجر له وحافظ عليه سنوات، ولما جاء خذاها ضعف مضاعفة بالحلال وهزوا ومشى على روحه. فأحنا
0: ولذلك نحرص كل الحرص على أن ندخل بطوننا المال الحلال الكسب الطيب،
1: لا شيء مثل الحلال،
0: وإياك أن يسوي لك الشيطان أو يسوي لك إبليس يعني أن يتلاعب بعقلك يقول لك هاي ما طلبتهم استهيم يسيرش كلهم وبعد يرحم ربي. لا الآن تجدين هذا المال غدا الله أعلم قد لا تجدينه، ولهذا لا يعني إياك أن تمد يدك إلى هذا المال، أتركيه جانبا متى ظهرت صاحبته تجده،
1: هذا هو نعم. أكل أفضل شيء والأسلم
0: نعم. نعم.
1: لنا، والحلال هو مفتاح
0: كل خير.
1: نعم هذا هو، ولو علم الناس ما في الحلال من لذة عيش ورغد وتلذذ وقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما تركوه، وهذا أمر ربنا للرسل وأمر ربنا
0: من الطيبات
1: هذا أمرهم وأمر المؤمنين كذلك به، ولذلك يعني الإنسان يتقيد بأوامر ربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سيدي زهير. سؤال هذا الأخير تسأل عن صلاة الجهرية، تقول يا شيخ ظلي وحدي في الدار في بيتي نحس بالخشوع عندما أقرأ الصلوات الجهرية بالجهر، يعني المغرب والعشاء والصبح الركعتين الأولانين نقرأهم جهر. أنت سألتهم سيدي قلت لها كي تقرأ يسمعك اللي بجنبك، قالت لو كان فمشكم بجنبي راه يسمعني الحقيقة. تسأل خاطر هي يزيد في خشوعها.
0: المرأة كل صلاتها سر،
1: هذا في مشهور المذهبين.
0: نعم
1: مش تخرج ولا مش تخرج؟
0: لا لا مش تخرج كل صلاتها سر، والسر مراتب كما إن الجهر مراتب. فمعنى السر مش تقرأ في قلبها،
1: لا لا هذا يجريه على القلب
0: في قلبه لا يعتبر قارئا.
1: نعم
0: لو فتحت المصحف ونظرت إليه وأنت تقرأين بقلبك ولم يتحرك لسانك وشفتك ما كتبت قارئة، كتبت ناظرة إلى المصحف، تنالين أجر النظر لا أجر التلاوة والقراءة. ولهذا قال الفقهاء السر له مراتب. أقل السر أدنى درجة في السر أن يتحرك اللسان والشفاء. تحرك لسانك تمتم يتحرك اللسان والشفاء. وأعلى درجة في السر، أعلى درجة في السر أن يسمع الإنسان نفسه فقط. لو أسمع الذي بجانبه لانتقل إلى أدنى درجة من درجات الجهر. أدنى الجهر أن يسمع الإنسان نفسه ومن يليه. أعلى درجات الجهر لا حد له، أنت وقراجمك، أنت والحبال الصوتية. ولذلك هي قالت أنا أخشع أكثر يعني حينما أقرأ القرآن جهر. اقرأي القرآن بأعلى درجة من درجات السر، وهي أسمعي نفسك فقط، موك تخشعك تسمع روح، أسمعي نفسك فقط لا تجهري، فهذا الأمر مخالف لمشهور مذهبنا.
1: نعم.
0: وإن كان ثمة أقوال
1: هذا حبيت أن سألتك. نعم
0: نحن أنا شخصيا ملتزم
1: بمشهور المذهبي. نعم. واضح سيدي جهاد، ربي ينفع بكم إن شاء الله.
0: إلا في الأمور يعني الضرورية نخرج.
1: نعم
0: هذه ليست ضرورة،
1: النوازل وأمور الضرورة
0: هذه المسألة ليست من يعني النوازل، ليست من أمور الضرورة لا تتوقف يعني عليها يعني حياة إنسان وموته وكذا وعجزها وكذا. ولذلك نفتي بمشهور مذهب إمامنا الذي ندين الله به، إمامنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه وأرضاه.
1: آمين يا رب العالمين.
0: وقد جعلناه كما جعله إمامنا الشافعي الحجة بيننا وبينهم
1: الله سبحانه وتعالى. فقد تفاعل مع الخيان في الصفحة. يعني المستمعين يتحدثون عن الشيخ فتح الرباعي، هو كان له مرور عندنا في إذاعة الزيتون. نحب نقول لكم أن تم التراجع على العزلة وخياني
0: بشكل الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. لله رب طيب العالمين. نواصل إن شاء الله الحمد في لله. في الحمد لله نواصل في استقبال الأسئلة. سيدي جهيد معنا اتصال الهاتفي، قولوا السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا.
4: ويك عايشك عبد الكريم، كيف كلمتكم المرة الأخرى؟
1: مرحبا يا عبد الكريم.
4: يعيشك ربي يفضلك
1: وربي يحفظ أخياننا في الكهف. تفضل سيدي.
4: الله يحفظك يعيشك بارك الله فيك. أنا يا أخي بنسأل الإرث.
1: أيوة
4: موضوع الإرث تعبني برشا، على أساس الوالد الله يرحمه عنده قرب 5 سنين توفي.
1: الله يرحمه.
4: نعم تعيش ترحم. بقى الإشكالية في عنا في الإخوة ما شاء الله 7 أولاد والبنات.
1: 7 أولاد و7 بنات.
4: نعم
1: هكا قلت. ايه. 7 أولاد و7 بنات.
4: لا 7 أولاد و4 بنات.
1: واربع بنات سامحني. تفضل.
4: قلت الإشكالية فما واحد ولا زوز معارضين في القسمة. انت
1: سامحني ايش معناها معارضين في القسمة؟
4: معارضين يعني
1: الوالد كتب في حياته وإلا خلالكم تو باش تقسموا؟
4: لا تو بعد ما مات يعني بعد.
1: معارضين البايات نتاعهم عملتوا قسمة بالتراضي وإلا جا شكون باش يقسم لكم؟
4: لا حبينا نقسموا بالتراضي ما حبوش ما همش موافقين.
1: واضح.
4: يعني مؤخرين
0: علاش عدم الموافقه
4: من حياه المره اخرى وكاو معطلين معناها بالدار.
1: يعني من حياه ايش معناها من حياه؟ هذا هذا حرام انه هما يعطلوا. علاش انتم بخذوا معناها اعطيتوهم حاجه مثلا مش على الكياس معناها؟ لو تقول لي مثلا السبب.
4: لا السبب هو مازال ما خذاوش لا حبوا لا على الكياس ولا على العادي معناها.
0: يعني هما رافضين القسمه.
4: رافضين نهائي. ولا
1: هما مستفيدين يستغلوا في الاراضي في الديار في حاجه؟
4: لا مستفيدين معناها من مع نتاعهم معناها اشغالهم الخاصه مش من الاراضي نتاعنا.
1: يعني
0: مش من الارث
1: هذاك. مش من الارث هذاك اللي محل القسمه ما همش معناه عندهم فيه حد شيء، لا مستفيد منه لا يستغلوا فيه لا ساكنين فيه لا شيء.
4: بالضبط ما همش مستفيد منه حتى واحد.
1: ورفضوا القسمه.
4: راهي رافضين للتو. على اساس كل واحد وظروفه. انا علاش كلمتكم على الموضوع هذا؟ خاطر انا اكثر واحد ضعيف فقير معناها وعايش معناها نخدم معاه عادي شهر نخدم عند عباد وكذا.
1: فهمت.
4: يعني فضلت من المستحسن ان نقسم انا خبايتي نخدم على ارضي.
1: حقك. طيب انت قابل تلتجئ للقانون والا لا؟
4: اكيد اذا كان ما فماش معناها بال نولوا نلتجئ للقانون.
1: أيوه.
4: ماكسيمو.
0: فماش شكون يدخل بالصلح بيكم وإمام هكا مسموعة كلمته في حمتكم في كذا يتوجه لهم بخطاب يوجه لهم بموعظة بنصيحة؟ فماشي عبد كبير في العائلة يحاول يقنعهم؟ أنتم التجيتوا الأمر هذا ولا قبل التوجه إلى القضاء؟ احنا ماذا بينا ما نتوجهوش للقضاء يعني إلا في الحالات القصوى، لأنه تم توجه القضاء وشكى بإخواته وتولي قطيعة في العائلة وكذا. فإحنا ما لبينا
1: مش يشكى بإخواته.
0: نعم.
1: هو سيستصدر حكم في القسمة.
0: نعم
4: وهو كذلك
1: هما هذا مخيانك الساعة معناها ملتزمين و...
4: أكيد ملتزمين ما شاء الله كل واحد قائم بالواجب نتاعه
0: الحمد لله.
4: ولا بأس.
1: إمال علاش ما نرافض القسمة؟ يمشي إذا فما إمام ثقة وتعرف خوك ما يقلقوش هذا الأمر. مو أنا علاش ما حبيتش نقول هذا؟ بعض الناس إذا يواجهه ولا لبس عليه كما أخواته يمشي الإمام يقول له أنت تفضح فينا وأنت كذا أي لا عاد ما ترى شيء ويزيد يصعصع ويصعد ويقدم.
0: لا أنا بالنصيحة فقط
1: على كل هو يعرف هو يعرف صاحب باش عبد الكريم يجاوبك الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر سيدي؟
4: لا حاليا
1: هذا وربي يسر لك أمرك إن شاء الله وربي يحفظك إن شاء الله. وهذه قضايا الميراث هذه يا شيخ والناس معناها للأسف الشديد الله المستعان وما يعرفوش أنه لا يجوز أنه
0: تأخير
1: القسمة. يعني
0: بقدر ما تعجل في القسمة بقدر ما يكون ذلك أنفع للميت وللأحياء.
1: نعم.
0: وبقدر ما تؤخر بقدر ما تكثر المشاكل وتكثر المصاعب. نعم. لو توفي أحد الورثة سيأتي ورثته يعني فتكثر المشاكل. نعم. وتكثر الأوراق وتكثر الاستدلالات وما إلى ذلك. فرجاء يعني مضت مدة على الوفاة زادها مش بعد 3 أيام كذا هي جائز بعد
1: 3 أيام كان الناس والأوائل يفعلون.
0: نعم.
1: ذلك بعد
0: ولكن
1: طوى
0: بحكم العرف متاعنا بحكم كلام الناس وما إلى ذلك تأخروها بعد 40 مثلا ولا كذا ما يسيلش لكن مش بعد سنوات فتضيع حقوق الناس.
1: نعم
0: نعم
1: هذا هو سيدي، بارك الله فيكم وربي ينفعنا بعلومكم. معنا اتصال هاتفي سيدي، نستقبله ونقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم سيدي هيثم.
1: ربي يحفظك.
0: الله يبارك
1: فيك
0: سيدي.
1: الله يبارك فيك سيدي، مرحبا بك، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
5: معروف ابراهيم.
1: بابا ابراهيم من شفت كيفاش راح عليه بوك ابراهيم. ماني خاطر ماني ما بحرتش وانت ما استدعيتنيش الغار الملح.
5: ما شاء الله
1: خليتني بلاش بحر
0: نتاع الكرموس.
1: نتاع الكرموس
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وكلا
5: جيبنا الشيخ عمر والشيخ الكل
1: والشيخ الكل ونجي اخويا جيب لنا نتاع الكرموس من غار الملح. لا ولا ولا ذقنا البحر ولا شيء الحمد لله. لا عمي ولا سنا
5: مرحبا بك.
1: طيب يا سيدي مرحبا بك، تفضل بابا ابراهيم.
5: صلاه الضحى عندنا ركعتين ولا اربع ركعات؟
1: ايوه ولا طيب. ثمانيه ركعات ايش تحب انت؟
5: اي سنه لا اله قبل نص النهار فات نص النهار ما عشان صلاه
1: الضحى. حاضر نجاوبه.
0: طيب
5: عظمنا. وعندي سؤال ثاني.
1: ايوه
5: فما ناس من غير حساب يدخلوا الجنه منهم هذا يقولوا عندهم الحياه والقناعه.
1: طيب
5: سيدي هيك.
1: حاضر سيدي.
5: والسلام عليكم وبارك الله فيكم بالإذاعة.
1: يا رب يحفظك.
5: أصلا نطلب هذا مع الفن براحة مديحة للمصطفى بابرك هذيك.
1: حضر له
5: مديحة المصطفى هذيك حلوة بارك
1: شي شي ترى خلناها ترى سمعني وخلنا نزيد نعرف الغنى
5: مديحة المصطفى يشفي استقامة.
0: الله
1: ما شاء الله ما شاء الله. اسمع هذه ابوك ابراهيم يبدع ابوك ابراهيم ما شاء الله.
5: السلام عليكم.
1: ربي يحفظك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نعدوا له منها حتى دقيقتين ثلاثة تو بالله. ابوك ابراهيم نحبوه بابا ابراهيم ونحبوا مستمعينا الكرام تكريما لو عدوا له ثلاث دقائق منها مثالش.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. واللي كنت تسمع في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سي بابا إبراهيم، أنا أطلب
1: في ميزان حسناتك
0: إن شاء الله بابا إبراهيم.
1: نعم في ميزان حسناتك.
0: طيب. الله يبارك لك سيد جهاد، أستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. في استقبال اتصال هاتفي نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
2: شكرا.
0: ربي يحفظك. ذكرني
2: بالاسم. محمد من قفصة.
0: مرحبا سي محمد وبأهلنا في قفصة. تفضل سيدي الغالي.
2: عندي سؤالي.
0: تفضل.
2: حكم أكل النطيح حتى إذا كانت النطحة قاتل وكذلك المقوضة والمتردي. والسؤال الثاني هو بالنسبة لوقتاش يتم سجود السهو القبلي في حالة صلاة النافل، النوافل مش في الفرض.
0: أيوة السهو
2: وشكرا
0: القبلي في النفل.
2: في النفل.
0: حاضر سيد.
2: حالات الكل. شكرا.
0: حالات الكل ما السيخ باش يقول لك صلاة سجود السهو في النفل كالفرض إلا في 6 أو 5 حالات. لا. طيب يذكرهم لك. أوكي يحكي لك. أما بعجالة خاطر الكل راهو شيخ درس فقهي راهو.
2: أي باختضاب.
0: حاضر سي محمد. حاضر يا سيدي الغالي. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. نستقبل اتصال آخر. سيدي نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
3: أشكر بك خويا هيثم وأحلام من المنوبة.
0: مرحبا يا أختي أحلام، أهلا في المنوبة. تفضل يا لله.
3: يعيشك. مرة أخرى نسيت ما قلت لك الحج مبروك.
0: ربي يحفظك يا لله. ربي يطعمك.
3: أختي فرد وقت صحة ليكم إن شاء الله.
0: ربي يتقبل من الجميع يا رب إن شاء الله. يا رب
3: محمد. آمين يا رب يا رب. عندي زوج سؤالات.
0: أيوة.
3: السؤال الأول هو البارح مشيت أنا عندي قرية وكي جيت مروحة أذن هو صلاة الظهر وصلى وكملوا معنا دخلت أما خسارة الملاحظة معنا خسارة الجوامع ما يقعدوش محلولين بعد الصلاة خسارة معناها
0: يبقوا نص ساعة
3: نص ساعة أنا دوب ما كملوا أنا دخلت صليت صلاة الظهر أما نسمع في المؤذن ولله بالجامع يسكر في البيبان متاع
0: المو تلقاهم خرجوا الناس إذا ما بقى حتى حد معش بش يقعد نص ساعة
3: أي هو خر... أي... أي هو خرج أنا خير واحدة دخلت ما قلت قلت لهم كملت وقتل المرانة كملنا بابا رفرة في صلي معناها صليت أنا صليت بسرعة معناها ما حسيت روحي قصرت في صليتي مستنسى نقعد بعد صلاة نعمل شوية أفكار نقعية الكرسي ونقعد شوية معناها نسمع فيه سكر خفت سكر علي الباب يعني من بعد
0: لا لا ما تخافش
3: هل صليت الصحيحة ولا نعاودها
0: انت صلاتك اديت فيها اركانك
3: اي صليت اي
1: والسنة المؤكدة وعملت الاعتدال والطمأنينة وكل شيء وإلا قرتها نقرا
3: مخي في التذكير الباب مخي في التذكير الباب مانيش خاش على الحقيقة مانيش
0: لا مش أنا في الخشوع خشوع يعني أنا مثلا
1: أركانك كاملة الفرائض كاملة
0: ماذا أيوه
1: عملت أربع ركعات عمل قريت الفتحة والسورة تشهدت التشهد الأول والثاني
3: أي صليت
1: كاملة
3: وسلمت
0: نعم واضح
3: أما خرجت قمت بسرعة فهمت نقعد ونصبح و
0: واضح واضح واضح سيدي
3: والسؤال الثاني
0: ايوه الثاني
3: السؤال الثاني كلمه خونا مشينا قعدنا على البحر انا واخواتي اذن صلاه العشاء يا اخي قلنا خنصليوا على البحر معناها احنا نعرف اللي معناها يجوز صلاه على البحر معناها
1: وجعلت للارض
0: مسجدا معناها على البحر لحظه ساعه اختي يعني ماشي
3: فما شكون توضب من البحر وقلنا
0: الرمل تقصد على الرمل مش لانه مره واحد بعث لي فيديو نتاع انسان أنا طارق يضحك ما غاديش تفرش فيه الفيديو يعني الماء للركبة تقريبا هكاك وهو يصلي
1: كيف يسجد هذا
0: سجد تقريب شد النفس وهبط ولا مش عارف ايش عمل
1: يعني
0: على ذاك قلت اختي يعني يطلعش يدي ولا نعم طيب
3: خلينا نرمل بعدنا على العبيد سمعتي برشا ما بعدنا على العبيد
0: لا اشكال اختي حاضر يجاوبك الشيخ ان شاء الله
3: يعيشك بارك الله فيك خويا بارك الله فيك خويا جهاد وجزاكم الله كل خير ويعطيكم الصحه وراني نحبكم برشا ونتي طبعتيكم خاصه الحصه هذه نطبعها برشا
0: ربي يثيبك يا لله بارك الله فيك
3: وجزاكم الله كل خير
0: امين يا رب بارك الله فيك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اختنا منيا من الكاف شيخنا
1: نعم
0: تسأل يعني تقول دعاء هي سألت عليك على عند ملاحظة ومن بعدها خلينا ناخذ سؤالها له الخير تسأل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب 3 مرات ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء وهو لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ولا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما في الحديث
0: طيب
1: نعم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وبعد يقول إبراهيم النخعي وهو كان من أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة
0: نعم
1: واندثر مذهبه لقلة أتباعه
0: أتباعه
1: ولأن أتباعه لم يحملوا عنه العلم ولم يبلغوا علمه
0: هو الليث وغيرهم
1: نعم فيقول رحمة الله عليه ورضوانه وسلامه كانت الركعتين قبل المغرب في أول الإسلام ثم نسختا بتعجيل المغرب ثم إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أي أنه يجوز التنفل بين الأذان والإقامة فكان في أول الإسلام ولما ألح الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فسقطت سنيتها لأنه فصارت مكروها بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب التنفل مكروه
0: هذا الاستدلال الذي ذكرتموه سيدي هو قائم على أن المراتب العمل يعني عندنا الواجب يقابله الحرام المكروه يقابله المستحب
1: والمباح
0: والمباح والجائز فلما قال لمن شاء
1: سقطت سنيتها
0: سقطت السنية
1: نعم
0: والاستحباب ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فكرهها إمامنا مالك وكرهها جمهور المالكية رضوان الله عليه
0: نعم
1: فالصلاة قبل المغرب إن كان قبل الأذان فإن المسألة محرمة النافلة قبل الأذان محرمة وإن كان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فإنها مكروهة مكروهة وينبغي للجماعات أن يعجلوا بعد أذان المغرب لإقامة صلاة المغرب لأن المغرب هي الصلاة الوحيدة التي ليس لها وقت ممتد اختياري ثم ضروري كل وقتها ضروري
0: نعم. بارك الله فيكم سيد جهاد المسألة الثانية ذكر الدعاء سيدنا جعفر الصادق هذا الذي ينسب رضي الله إليه عنه.
1: نعم
0: ويقال فيه يعني
1: نعم الإمام جعفر الصادق عليه السلام من آل بيت النبي
0: صلى الله عليه
1: صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء يعني قيل فيه ما قيل فجرب فصح وسادتنا كانوا يقولون هذا العمل جرب فصح هذا الكلام جرب فصح هذا الورد جرب فصح وإن كان من آل بيت النبي ومن كبار العلماء رضي الله عنه يعني فإن كلامه يعني يؤخذ بعين الاعتبار يعني أنا لا أحفظه حقيقة ولكن أنقله هو دعاء للإمام جعفر الصادق عليه السلام لقضاء الحوائج يقول يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا حاضر كل ملأ ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا شاهد غير غائب ويا غالب غير مغلوب ويا قريب غير بعيد ويا مونس كل وحيد ويا حي محي الموتى ومميت الأحياء القائم على كل نفس بما كسبت ويا حي حين لا حي لا إله إلا أنت صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد هذا يعني قيل أنه دعاء ينسب للإمام جعفر الصادق عليه وعلى جده الصلاة والسلام يعني في قضاء الحوائج
0: نعم سيد
1: ليس فيه مخالفات وما شاء الله يعني نعم. كله احتماء والتجاء واستعانة بالله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يتقبل
0: بارك الله فيكم سيدي
1: وكل الدعاء مقبول
0: نعم. المهم ما فيش اعتداء، ما فيش كلام
1: مطلس
0: لا يليق
1: أو كلام غير مفهوم
0: أو غير مفهوم أو كذا، أيوة حتى من الضوابط حتى لا يأتينا يقول هنالك الضوابط ذكرها علماؤنا ما فيش كلام.
1: والدعاء هو سر العبادة ومخ العبادة.
0: نعم بارك الله فيكم سيدي. سي عمار من المهدية يسأل يقول شيخنا يوم الجمعة بحذايا جامع لكني نمشي للجامعة لأبعد شوية لأنني على الأقل روح بحويجة من صلاة الجمعة والإمام يعمل درس ويحكي على الفقه فأنا نستفيد، فيقول لك ما حكم ذلك؟
1: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. يعني هذا مستحب مدام يقدر على أن يذهب إلى المسجد الأبعد لينال معلومات أوفر وليخشع أكثر وما إلى ذلك فحسن فعل، ويؤجر على قدر نيته للإقبال على العلم، وبكل خطوة يخطوها إلى المسجد له بها حسنة وتمحى عنه سيئة وتكتب له رفع في الدرجات فهنيئا له. ولأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام أئمتكم شفعاؤكم وهو وفدكم إلى الله،
0: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم
1: إلى ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم
0: بينكم وبين ربكم عز وجل.
1: نعم. فهذا المرء الذي تخير الإمام حسنا فعلا، تخيره لا لأنه ذو وجاهة ولأنه يعني ذو مال أو لأنه يعني لست أدري، ولكن اختاره لعلمه ولكفاءته ولفقهه ولأنه يستمتع في خطبته ولأنه يستفيد ويخرج بفوائد، لا لأنه ماشي مركز الجمعة ويروح. الآن صارت المسألة لدى عامة الناس لا يهمهم الإمام، يعني هاتي مركز الجمعة ويروح، لا، هذا شغله ومشغله أن يستفيد.
0: نعم.
1: فهو يبحث عن الأفضل ويبحث عن من يقدم معلومة سلسة وطرح مفيد.
0: فقط أنا هنا أنبه لشيء سي عمار، أن لا يتحدث كثيرا بهذا الأمر. عليش؟ يعني لا يقدح في الأيام مهما كان، وليس دورنا نحن أن نقدح في الأيام الفلان الفلان، يعني هنالك من هو دوره أن يقوم الإمام ويعمل عملية تقييم، وهذا مش دورنا نحن. ولذلك من هنا مهم ومهم جدا إذا كان السادة المالكية يعني تحدثوا عن عدم جواز أو بعضهم كارهها على الكل،
1: نعم، إعادة
0: الجماعة
1: في مسجد فيه إمام راتب حتى لا يسر القدح إلى الإمام.
0: نعم. فأنت معناها
1: قالوا يستشار الإمام.
0: يستشار الإمام.
1: قال ابن عارفة إن ارتضى الإمام طعن في نفسه فإن الشرع لا يرتضيه له.
0: نعم.
1: نعم.
0: مش تعرف معناها
1: محصن الإمام.
0: بالضبط. مش تعرف معناها نصوص الشريعة
1: محصن من من الجهة الشرعية.
0: نعم. هذا هو نحن شرعيا طبعا. نعم. هذا هو. الله يحفظنا. غير أنه رغم ذلك يبقى كلحمة الكرومة متأكلة مثل ما نسأل الله السلامة والعافية. طيب سي خليل من زفاقس شيخنا
1: يقول ذكرني في الكواليس بعد أحدثك عن هذه المسألة. أنا
0: المثل الشعبي هذا؟
1: أي نعم نعم.
0: حاضر سيدي.
1: أردف بمثل آخر أحدثك عنه في الكواليس إن شاء الله.
0: طيب خير إن شاء الله. سي خليل من زفاقس سيدي جهاد يسأل يقول لك مدة الحزن، وقال الحداد يقصد قال مدة الحداد على الميت للأهل عموما، وهل يجوز الذهاب إلى الشاطئ البحر في تلك الفترة وإلا لا؟
1: طيب ليس عندنا حدث في الإسلام،
0: هو يقصد حزن
1: الحزن.
0: نعم.
1: الحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن.
0: نعم.
1: على فقد من يحب.
0: نعم.
1: على فقد عمه سيد الشهداء حمزة. وعلى فقد أبنائه من ذلك. نعم. إبراهيم
0: خديجة
1: عليه إبراهيم. السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال له ابن عوف حتى أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحزن هو عمل قلبي، قد تدمع العين لذلك، لكن لا أن نلبس السواد ولا أن نطلق اللحى وما إلى ذلك. قال لا احنا حزانة ما نحجموش، احنا ما نبدوش حوايجنا احنا حزانة، احنا ما نمشيوش للحمام لأن حزانة، ما تنظفوش لأن حزانة. هذا كله منافٍ لضوابط الشريعة الإسلامية في التعامل في المآتم والوظائم. نعم. فهنا نقولوا له الرجل ما عندوش عدة وما عندوش حداد وما عندوش كذا، يحزن في قلبي فقط. المرأة اعطاها الشرع حزن ثلاثة أيام، حزن ثلاثة أيام. الزوجة الزوجة عندها عدة تبقى فيها على ذمة زوجة، وهي 4 شهور و10 أيام
0: قمرية. نعم. طبعا
1: اي نعم طبعا. فهذا يعني والله أعلم. ثم مراعاة
0: للنفوس،
1: للنفوس ودرءا للكلام، كلام الناس والجيران
0: وكذا،
1: ما نحطوش رواحنا محل كلام وانتقاد أو كتفنبوه البارح اليوم أصبح في البحر. لا. فنعدي 3 أيام 4 أيام وبعد ذلك تعود الحياة والمياه إلى مجاريها.
0: نعم
1: نعم، بعد 3 أيام. يعني هذه يعني ضوابط يعني عرفية فقط.
0: مرات الناس بالعرف. نعم. يتعصفوا شيخ. لأن نعم. أنا معناها نعم. وردت علينا مرة مسألة أنه زوج باش يتزوجوا، فلما مات بالعيلة حكموا عليهم عام كامل. هذا هذا ما يستقيمش. نعم. يعني نعم. هذا ما يستقيمش.
1: العرف يعرض على الشرع، فما وفق منه شرع نأخذ به، وقد أمر الله به، قال خذ العفو وأمر
0: بالعرف،
1: بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما هذا أن يلزمك بالعرف يعني عام وكذا، فهذا ينبغي أن نعرض عن مثل هذه المسائل، لأن هذا من عمل الجهال وليس من عملي يعني الذين يعلموا. نعم. فنعرض المسألة على الشرع، ماشي مشي يتبرد هو وعائلته كذا، يعني نفوتوا 3 أيام مراعاة للأنفس وما إلى ذلك، وبعد ذلك اذهب إلى البحر. هذا الأمر مباح بضوابطه، مباح
0: طبعا بضوابطه الشرعية،
1: مش نمشي للشطوط المكتظة وكذا وقال شنو فهمتي ولا مباح. لا، ينبغي أن نتخير الوقت ونتخير. نعم.
0: سي عبد الكريم من الكهف شيخنا يقول الإرث تعبني، الوالد مات.
1: هي مسألة عظيمة هذه الإرث. هذه معضلة من المعضلات للأسف.
0: نعم.
1: ولا يخلو منها عائلة.
0: للأسف أمر منتشر
1: لا تخلو منه عائلة، مسألة الإرث وسي ميسيج، ومازال الوقت وبابا مازالت عينه محلولة وقس على ذلك. نعم. من هذا الكلام مسألة معضلة.
0: هو سي عبد الكريم قال الوالد عنده 5 سنوات منذ ما شاء مات يعني رحمه الله، وهما 7 أولاد و4 بنات وهو يحب يقسم إلا 2. نعم. قلت علاش الأغلبية يحبوا
1: يعني حتى بالديمقراطية وبالتصويت يعني
0: الأغلبية يحبوا يقسم. زوج قالوا يخلي يا من عاش يهدي على من هم مستفيد. قال هما حالتهم المادية
1: لباس
0: لباس، وأنا راني نحب ناخذ باي ونبيع، راني يعني
1: هذين الأخوين اللذين عطلا قسمة الميراث يأثمان على التعطيل، تعطيل مصالح العباد، وإنما جاء الشرع ليرعى
0: مصالح،
1: مصالح الناس، مصالح لا ليعطل.
0: نعم.
1: مصالح العباد. فكل من يعطل مصالح العباد من غير وجه شرعي فإنه يأثم.
0: نعم.
1: ويرتكب حراما يسأل عنه بين يدي المولى تبارك وتعالى. فينبغي بعد يعني الوفاة بمدة متعارف عليها يعني تتآلف بها القلوب وما إلى ذلك. نعم. يعني أن بادر وأن سارع إلى قسمة الميراث حتى لا نضيع حقوق الناس، فإن ضيعنا حقوق الناس كان الإثم على الإثم.
0: نعم.
1: والعياذ بالله.
0: رد باله الإنسان. نعم. على كله
1: وابعث شكون يسمعوه ويقنعه
0: ويتوسط
1: وبين لهم وجهة الشرعية، رو حرام اللي تعملوا فيه، رو كذا، رو لا يجوز، رو لا ينبغي، رك تسأل بين يدي الله، رك تضيع في حقوق الناس.
0: نعم.
1: ورو أعظم ربي سامح في حقه وفي حق الناس ما يسامحش، ينبغي أن تتحلل من ذلك. ويعيذ موعظة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن اهتدى فبها ونعمة، وإن لم يهتدي وبقي مصرا على تعطيل هذه المسألة فليلتجئ. يعني هما ما شاء الله 7 و4 11 يعني 9 موافقين، ويلتجئون إلى القضاء مشطعنا في إخوانهم وأخواتهم،
0: ولكن
1: يلتجئوا إلى القضاء من أجل أن يقسموا هذه التركة بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما بين الله للذكر مثل حظي الأنثيين.
0: وأنا ديما أنصح لا يقول لي لا أخويا لا عمي لا بابا لا، لأنه نحن تأتينا أشياء سيدي جهد من بينها واحد من يسكن في الخارج، يعني خارج أرض الوطن، يعني يبعث في الفلوس لبوه.
1: نعم.
0: كل شهر مثلا نقول 300-400 يورو
1: اشري لي باش كذا
0: خبي لي وكذا واشري لي يشري البو يكتب باسمه
1: يكتب اسمه نعم
0: البو يعمل حادث رحمه الله عليه
1: رحمه الله
0: ومات
1: يعني
0: سبحان الله من مروح بالموتور والمهم مات الاب
1: نعم
0: اخواته حتى حد ما حب يستعرف له
1: هنا
0: قالوا هذوك الاراضي متاع بابا
1: هنا وهم يعلمون فهذا من باب يعني اكل اموال الناس بالباطل
0: مسكين خلينا قليش قاية وتعبي وسنواتي
1: قال تعالى ولا بلا مناهي رب العزة ينهى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
0: فلذلك يعني ديما حالات كيف نهكت خلينا ندخل
1: يستفيق الإنسان
0: يرد باله يضمن حقوقه ويريق الأمور ورب إن شاء الله يسر الأمر والإشكال يقول لي راه عندي جزء من الفلوس ما يثبت
1: إذا تعلق هذه حكمة وكلام العارفين إذا تعلق الأمر بالمال قل الديانون إذا تعلق الأمر بالمال
0: نعم
1: قل الديانون
0: الله رب نعم. يحفظنا ويجيرنا ويرزقنا أمين. القناعة أمين. أمين. هذه الحياة الطيبة تكون نعم. بالقناعة سيدي
1: ربي والله لن تخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي رزقك رزقك الذي كتبه الله لك. اطلع أهبط لن تأخذ إلا حق
0: يجيك نعم. بالحلال يا بالحرام
1: يا إما تأكله حلالا وإما أن تأكله حراما وبأروع ذلك الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فإن أنت رضيت بما قسمته لك نعم. رحت جسمك وعقلك وقلبك وكنت عندي محمودة وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت جسمك وعقلك وقلبك وكنت عندي مذمومة أي سيئة وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض تجري تركض خلفها ركض الوحوش في البرية أي كما تركض الوحوش في البراري وفي نعم. الغابات ثم لا يكون لك إلا ما قسمته لك
0: نعم
1: نعم قناعة
0: يا سيدي القناعة نعم. وما أدراك ما القناعة
1: دائما أستشهد ببردة الغريب الإمام زين العابدين يقول خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن
0: صحيح
1: وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها لسار منها
0: نعم.
1: بغير القطن والكفن
0: بارك الله فيكم سيدي وأستسمعكم نعم. في اتصال هاتفي
1: فضل سيدي
0: نقول السلام عليكم
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوي
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
4: تحية ليك كبيرة برشا وتحية للشيخ زهاد
1: ربي يحفظك ويبارك الله
4: ونشكره على ما يعلمنا
0: ربي يحفظك ويفضلك إن شاء الله لله ذكرني بالاسم
4: اسمها من صفاقس
0: من صفاقس مرحبا في صفاقس تفضل يا
4: لي عايش خويا يبارك لك خويا هيثم عندي ثلاثة أسئلة إذا نعم. تسمح السؤال الأول اللي عايشك نحب نعرف دعاء القنوط في صلاة الصبح ما نحفظوش نحب نعرفه والسؤال الثاني خويا عندي توا 4 سنين وأنا مأرقني السؤال هذا يعني متعبني برشا إذا يسمح الشيخ زياد يفسره لي بالبيه أنا حضرت الوفاة أمي الله يرحمها عايشك تعيش عندها 4 سنين يعني خيط يعني عشت بالحق الموقف مش حكيوا لي عليه ولا سمعته خيط رفيع جدا بين الحياة والموت فهمت يعني الأطباء يقولوا لي ليلى بيس وباش تخرج الكل وفي لحظة يعني عافانا وعافاكم الله اتزلطت ناديني طبيب قال لي يما دم تفرح سرو وأمك يعني الوالدة يعني في حالة احتضار أنا كان في يدي كتاب متاع دعاء فيه دعاء المريض شفاء المريض فهمتني نقرأ في هيك الدعاء هيك شفاء المريض والكل في اللحظة اللي قال لي فيها الطبيب أنا بدلت الورقة لقيت دعاء المحتضر ودخلت يعني بالحق دخلت بعضي نحب في نفس الوقت عقلي يقول لي لازم تكون واعية وواقفة بالشهد الأم وتقفلها خاطر كان أنا موجودة بحذاه
0: طيب
4: وقلبي وعاطفتي يعني مش متحملي صراع كبير جدا جدا دخلت بعضي بديت النادي لا إله الله سيد محمد رسول الله لا إله الله سيد محمد رسول الله وحدي فهمت وأنا وحدي معها في البيت لقيت أمي تحت الأكسجين قالت لا إله إلا الله
0: الحمد لله الحمد لله
4: قعدت من وقتها 4 سنين لحد اللحظة أنا حاسة بتأنيب

0: طيب
1: اخويا هيثم سامحني اذا
0: وهي في
1: طولت
0: بالها
1: عليك.
0: بيها،
1: نعم
0: في بالهم بيها فلوس ربا هي اختك؟
1: والله ما قلت لهش حقا للحق، ما نكذبش عليك ما قلت لهش، على خاطر انا شاكه وقتها يا هل ترى هو فائز والا لا،
0: نعم طيب
1: بعدين نتاكد.
0: بعد اتاكدت. طيب خير ان شاء الله. طيب اختي
1: نعم
0: الكريمه ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يحفظك، شكرا جزيلا،
1: يعيشك
0: يعيشك،
1: يبارك في
0: شكرا
1: عمرك.
0: شكرا، بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجيب ان شاء الله، معنا اتصال اخر، طارق يلا نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي، مرحبا.
2: نورت سيدي،
0: ربي يحفظك، بارك الله فيك سيدي.
2: شطي من القروين.
0: الاسم
2: شطي من القروين.
0: شطي من القيروان.
2: من القيروان.
0: مرحبا سيدي وباهلنا في القيروان، تفضل يا سيدي.
2: سيدي شيخ بالله انا ما قريتش خلاص، ما نقراش. ونصلي نصلي كان عندي قديش، نصلي كان سورة الفاتحة وسورة قول الله أحد هكا هو.
0: سورة؟
2: سورة قول الله أحد وسورة الفاتحة هكا هو، ما عندي قديش من ما ذاك اللي نعرف.
0: قل
2: ما
0: هو الله أحد سيدي شطي.
2: نعم؟
0: قل هو الله أحد.
2: قل الله هاي هاي هذاك هم اللي نعرفهم.
0: مش قل الله
2: سيدي
0: أحد.
2: سيدي أنا حبيت نسأل ندرى أنا ما لا غير
0: هي
2: عملت
0: أنت وين في ما نجمتش ما فماش غادي ملا هكا يحفظوا هيك يقول هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله.
2: نسكن في الريف ونسكن وحدي ما سميش حتى جيران ما قعدت الناس كل هاجر ما قعد حد.
0: طيب
2: وعندي سؤال اخر سيدي، كان
0: ما عندكش شكون معك في الدار يعرف؟
2: ما عنديش، عندي انا من 2003 نعيش وحدي.
0: طيب سيدي سيدي ربي ان شاء الله ينسك باعمالك الصالح.
2: العائله المدام تسكن في جنبي، اما من 2003 ما تكلمنيش.
0: يعني فرد دار من 2003
2: متكلم. انا نسكن خلت لي يوم بيت نسكن فيها وداري من 2003 ما طبيتهاش وما عرفتهاش علاش خاطر هي
0: لا ما تدخلوش احنا تو في تفاصيل
2: حبت تقول قالت لي ما عادش تخدم والولي نمشي الولي نحن نقول لك عليه برا زور وما نعرفش وما نعرفش وولت هي كلي ما انا بصورتنا احنا ولد كلي تشوف ايوه هو ما سماش دور ربي ما سماش شيء قلت لها انا يدور ربي ما سمح حتى شيء قاطعتني من 2003.
0: طيب واضح.
2: والسؤال الاخر بالله كان تسمح، الوالده كي جات تموت عايش تولي معناها حملت هنايا هي يدوروا لها في الفرش نتاعها وحملت هنا ماتت في حمل. حبيت نسال على السؤال هذا.
0: ماتت في حملتك ما فقط يعني
3: لا ماكش انت قتلتها لا بس. لا بس
2: نعم.
0: لا هي عيطوا له باش يبدلوا لها الفرش في تحت ذر اصلا
3: اي فما ولا قتلي هزها توفت اي نعم يقول لك لعل ضمير وانب فيه ولا كذا لو كان ما حولهاش قعدت ولا لا ما عليك شيء
0: واضح سيدي واضح. طيب ان شاء الله
2: الله يبارك
0: لكم ربي يحفظك ربي يثيبك شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب سؤال سي ابراهيم من غار الملح.
3: نعم.
0: ابراهيم من غار الملح يقول لك صلاه الضحى شيخنا ركعتين ولا اربعه وبعد نص النهار ما عادش تصلى ولا لا؟
3: نعم صلاة الضحى مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وصحبه وسلم
3: وحث عليها صحابته وأمته عموما، من ذلك قول يعني سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي، والحديث في البخاري أوصاني خليلي أي حبيبي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. الشاهد من هذا الحديث والأثر قوله وصلاة الضحى، وأقل الضحى ركعتين وأكثره ثماني ركعات، فإن أراد أن يزيد يصلي عشر في الأمر ساعة، أراد أن يصلي 12 في الأمر 20 ركعة في الأمر ساعة ما دام عنده وقت ومتسع من الوقت في الأمر ساعة، لكن لا يقل عن ركعتين يعني يذكر فيهما الله تبارك وتعالى. فإن شاء صلى أربعا أو ستة أو ثمانية أو أكثر من ذلك، ركعتين ركعتين ركعتين، مثنى مثنى مثنى. نعم. ووقتها وقت حل النافلة.
0: النافلة
3: بعد أن ترتفع الشمس في الشروق ويستبين قرصها جائز
0: يعني 25 دقيقة
3: إلى منتصف النهار تقريبا. نعم
0: نعم. طيب وهذا أظن خلاف المشهور.
3: نعم
0: أكل نعم. سؤال الثاني سيدي علي قال هنالك أناس يدخلون الجنة بغير حساب. وهذه منهم

0: يعني أصحاب القناعة.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: يسأل عن ذلك هو.
1: ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يدخلون الجنة بغير حساب، فذكر أن منهم سيدنا أبا بكر. قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. فقال الناس: وأين أبو بكر يا رسول الله؟ قال: هو من السابقين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فلننظر في أفعالي وأعمالي وطاعاتي سيدنا أبي بكر، ما الشيء الذي جعل أبا بكر يجازى بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ لابد وأن من أسرار ذلك إيمانه وتعلقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل على الله بطم طميمك بكليتك، حاول أن تقوي إيمانك وأن تصحح إيمانك، وحاول أن تتقرب إلى الله بمختلف الطاعات، هذه الطاعات التي تقصد بها وجه الله دون سواه وحده لا شريك له سبحانه، فبحول الله تدخل الجنة.
0: واضح، بارك الله فيك سيدي جهاد.
1: ولكن أنا أقول يعني الإنسان يطلب معالي الأمور ويطلب الفردوس الأعلى من الجنة، ويطلب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولكن ليس دعاء مجردا شكليا، لكن هذا الدعاء ينبغي أن يكون معضودا بالعمل، بالأعمال التي تبلغك هذه المراتب.
0: نعم. نعم. هذا هو. وهنالك أيضا حديث مشهور: 70 ألف الذين يدخلون الجنة
1: بغير حساب.
0: نعم. فعلى كلهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سي محمد بن قفصة شيخنا يسأل يقول: حكم أكل النطيحة أو الموقوذة، النطيحة يعني
1: المنطوحة
0: كانت
1: قاتلة.
0: نعم.
1: سأل عن النطيحة ثم
0: والموقوذة.
1: الموقوذة، الموقوذة حتى يفهم يعني كل من يستمع إلينا،
0: نعم،
1: هي التي تضرب بآلة حادة،
0: نعم،
1: كيضرب بحديدة، وتضرب يعني الحيوان بآلة حادة يعني يسقط بها يعني فيموت. وسأل عن المتردية التي تسقط يعني من أعلى إلى أسفل، يعني هذا أكلها إن أدركناها وفيها الروح وما زالت فيها علامة من علامات الحياة فذكيناها أي ذبحناها بالطريقة الإسلامية الشرعية فإنها تؤكل. أما إذا لم نلحقها ولا يعني فاضت روحها وماتت قبل أن تذكى فإنها لا تؤكل.
0: واضح سيدي.
1: نعم.
0: سؤال الموالي يسأل يقول لك: متى يكون السجود القبلي في النفل؟ أذكر لي الحالات كلها. قال لك
1: لا أستطيع أن أذكر لك كل الحالات لأن هذا يأخذ منا وقت.
0: نعطوه القاعدة سيدي.
1: نعم. أنه هي النافلة تأخذ حكم الفرض في الترقيع، إلا في بعض المواطن كالجهري وكالسري وكالسورة، كالسورة، لأنه إذا لو قرأ النافلة بالفاتحة فقط صحت نافلته
0: ولا يطالب بسجوده.
1: نعم. ولا يطالب بسجود القبلي. نعم.
0: القبلي.
1: نعم. كذلك لو جهر أو أسر لا يسجد قبليا ولا بعدين، لأن النافلة تصح بسرا وتصح كذلك جهرا وقس على ذلك يعني. هذا
0: طيب
1: بعض الحالات.
0: نعم بعض الحالات. أختنا نعم. أحلام من أوباء تسأل تقول:
1: ولكن ينبغي ألا نتهاون بالنافلة، لا نافلة ميسالش.
0: نعم.
1: لو نسيت فرضا أو نسيت أمرا ينبغي أن ترقعه.
0: نعم.
1: لو مثلا في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة وتذكرت في سجود الركعة الثانية إلغي تلك الركعة وأتي بركعة، علاش؟ ما تقولش هذه نافلة ميسالش، تعملت فيها سجدة برك ميسالش. لا، ينبغي ألا نتهاون في النافلة لأن بذلك تبطل هذه النافلة.
0: نعم سيدي. أختنا أحلام من منوبة شيخنا تقول: صليت الظهر في مسجد خلطت مخر.
1: نعم.
0: يعني سنسمع في الإمام الخمس يسكر في الأبواب فخفت. نعم. زربت لكن قمت بكل الأركان
1: صليت صحيح. إن شاء الله.
0: نعم
1: صحيح.
0: واضح.
1: والقبول على الله
0: إن شاء الله ربي يتقبل. أدخلك شيخ الدنيا سخونة لأيامات الفار تمشينا للبحر أنا وأخواتي فأذن لعنينا العشاء وإحنا الغادي توضينا بماء البحر وصلينا على الرمل.
1: أما بالنسبة للوضوء وتطهري بماء البحر فإنه يحل، فخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو الحل ميتته والطهور ماءه، أو العكس طهور ماءه الحل ميتته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج أن نتوضأ بماء البحر لأنه تغير بشيء ملازم فيه لا ينفك عنه غالبا إلا إذا لزمه في الغالب.
0: نعم والطهور هذا تهورية ماء البحر معلومة. مسألة وصلها وفي على
1: الأشياء. نعم صح. ما دام لم تبدو لك نجاسة ظاهرة كبقية فواضل آدمي أو حيوان وما إلى ذلك بين، ابتعد عنها. إذا رأيت الرمال صافية يعني ما فيها شيء، يعني ما تقولش لعل إنسان عزكم الله بال عليها أو قضى حاجته، لا لا، ما دام لم ترى نجاسة يعني معينة فجعلت للأرض مسجدا وطهورا، في المكان طاهر، صلي على الرمال وزرقت عليها الشمس لبس.
0: أختنا أسمهان من صفاقس قالت شيخ ذكرنا بدعاء القنوت في صلاة الصبح.
1: دعاء القنوت هو حكمه مستحب عندنا في المذهب ومأجور من فعله غير معاقب من تركه. وسئل مالك رضي الله عنه إمامنا علي يعني رضي الله عنه نقنوت قبل الركوع أم بعده؟ قال قبل الركوع فإن نسيه فبعده. إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة وسورة وعوض أن يقنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح نسي فركع قال الله أكبر وركع لا يرجع ولكن يواصل فيرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا الحمد ويأتي بالقنوت بعده في الأمر ساعة.
0: لا رجع مشكلة
1: والقنوت يعني له معانا من بينه الخشوع، قال تعالى عسى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي خشعين، ومنه الطاعة كما ذكرنا في الحصة الطاعة التلقائية في حال الحضور والغياب. وهذا الدعاء كان يعلمه النبي الصحابة، حتى أن بعضهم قال من لم يقنت بالسورتين تغليبا فليس منا، لأن النبي كان يحفظ عليه الصلاة والسلام الصحابة السورة ويلقنهم الآية فالآية، كذلك كان يلقنهم الدعاء كما يلقنهم القرآن. فقيل يقنت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وإلى غير ذلك، وإما أن يقنت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخر هذا الدعاء، وهذا هو المقدم في المذهب.
0: نعم. سؤالها الثاني شيخ قولك من 4 سنوات
1: إذا ما حفظش الإنسان لهذا ولذلك يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
0: مسألة وفاة والدتها الله يرحمها إن شاء الله. تقول حضرت الموقف أمي معناها من اللي الطبيب قال لي باش تخرج إلى أن رجع لي قال معناها أمك تحتضر ويعني في يدها هي الكتاب على كل، فهي دخلت للبيت انت أمها قالت من الصدمة كنت نقول لا إله إلا الله لا إله محمد يا أخي أمها وهي في الأكسجين شهدت على
1: كل. تأثر كثيرا عندما في مثل هذه الحالات وذكرتني باحتضار الوالدة رحمة الله عليها وكنت صغيرا ابن 6 سنوات يعني، وكيف كانت أمي تقول لي اقرأ لي ما كنت تقرأه لي في المستشفى يعني فلم أستطع، غلبتني عيناي في تلك اللحظة، ولكنني سمعتها تتمتم تقول قل هو الله أحد
0: الحمد لله
1: وما تقرأ
0: قل هو الله أحد.
1: نعم يعني
0: رحمه الله
1: موقف مؤثر جدا وموقف رهيب جدا
0: صحيح.
1: يعني فهي ذكرت قالت موقف يعني صعب للغاية يعني صعب جدا، فنسأل الله أن يثبتنا وأن يرحمنا.
0: قالت سمعتها شهدت الحمد
1: هنيئا
0: لله
1: هنيئا لها ختم الله لها بلا إله إلا الله، وفي الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة.
0: الأشكال في قالت أنا الحاجة اللي بقيت لهم روحي لما جاءوا يخرجوا أمي من الدار صحت.
1: هذه مخالفة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم على النياحة وعلى الصياح والصراخ اعتراضا على أمر الله وقضائه وقدره، يعني نبكي بكاء رحمة لا يعلو صوتنا يعني لا بالصراخ ولا بكلام فيه نوع من أنواع الاعتراض، يا ربي علاش هكا يا ربي علاش، حتى بعضهم يقول يا ربي علاش فلانة عمرها 90 سنة حية وأمي 30 سنة و29 سنة أو كذا، هذا كلام يعني جاهلية، هذا كلام حرام لا ينبغي أن نتفوه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
0: والبعض يقول
1: ولعن الله النائحة
0: خليتني وكذا ويبدأ يعيط
1: ولعن الله من كبائر لعن الله النائحة تنوح الميت. والمستفقهة، شكون المستفقهة؟ قالوا هي التي فهمت كلام النائحة فأجابتها، الأخرى تغني وجناحها يرد عليها، الأخرى تقول كلام الأخرى تجاوبها. فنياحة وصورة، هذا كله ليس من من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هكذا أخبر النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: قدوتنا وأسوتنا. فينبغي أن نتصبر، وما يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. نعم.
0: سؤالها الأخير شيخنا، تقول عندها مبلغ مالي متاع زوجها بتاع 5 سنوات لينقسمه هي وأخواته في حساب. المهم قالت أنا لما خذيت نعرف الفلوس من لول شحط زوجي، بعد خذيت فما زيادة. هي قالت من لول كنت شاكة فيها، فأختي كانت تعمل في التحاليل وش تعدي ومريضة وش تعمل عملية ظنها، فعطتهم لأختها، ولكن قالت من بعد تبين أنه هذاك الفقر، يعني متأكد.
1: هل تستطيع، هل عندها مال تخرجه بنفس نسبة تلك النسبة تخرجه الآن؟
0: هي قالت لا بس الحمد لله، قالت في الوقت ذاك أنا معنا محتاجته
1: الفلوس. قديش هي 100 دينارات
0: 200 كل مرة تخرج شوية،
1: قسميهم على أقساط على أشهر وتخلصي منهم، لأنه هذا من المال يعني الذي لا ينبغي أن نستهلكه. يتخلص منه، كيف التخلص منه؟ بأن يدفع إلى فقير بعيد.
0: بعيد،
1: أنا دائما أقول بعيد،
0: لا يجيك لا يمشي لك لا تعرف
1: حتى لا تعود عليك
0: أو المصالح بالنفع العامة.
1: نعم. أو المصالح العامة مستشفى الطريق إلى غير ذلك.
0: سي الشطي من القيروان شيخنا يقول
1: نعم.
0: أنا ما قريتش، يعني ما دخلتش للمكتب ما قريتش. فنصلي في صلاتي بالفاتحة
1: نعم.
0: وقل الله، هو ما قالش قل هو الله أحد، قال قل الله أحد،
1: ينبغي أن يصحح قليلا.
0: فقلت له
1: يعني
0: نقول قل هو الله أحد
1: نعم.
0: الإشكال هو قارة وأنا أسكن في بيت واحد من 2003 خلته للوالدة، وفي منطقة ريفية وما عنديش جيران،
1: ومنقطع يعني نعم.
0: منقطع نعم. معناه نعم. فهمت، وما لا أدري معناه، فيسأل عن صحة صلاته يا شيخ.
1: نسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
0: آمين.
1: ما دام قرأ فاتحة وسورة قراءة سليمة صحيحة، فنسأل الله أن يتقصد صحيحة بحول الله، ونسأل الله أن يتقبل منه. يحاول ما استطاع أنه يصلح الفاتحة، يعني يحاول يعرض الفاتحة متاعه على إنسان عارف، ويعرض قل هو الله أحد على إنسان عارف حتى يصح، إن كان ثمة ما يصححه.
0: أنا عندي نصيحة لي سيدي جهاد،
1: إذا
0: كان يمشي يتسوق الساعة قبل ما يتبع لي ذا يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، أنت في الريف صحيح لكن ما كبش تمشي تشري ما لازمك، خصص يوم التسوق هذاك فيه جزء من ساعة تمشي في المعتمدية اللي تمشي تتسوق فيها، سويعة زمن نصف ساعة زمن تمشي للفرع المحلي متاحهم غديك
1: نعم.
0: صحح الفاتحة وقل هو الله وحده، ويزيدوكش أن أعطيناك الكوثر سيدي نعم. خير كثير، قل هو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خير كثير بحول الله. كانت تواظب عليك كل ما تهبط للسوق باش تقضي
1: نعم.
0: مرة في الشهر ولا مرة في الخمسة
1: تشنيو
0: بحول الله تعالى، ربي يعاونك
1: نعم.
0: وربي يسر هذا القرآن
1: نعم.
0: وجعل فيه شيء من اليسر بحول الله نعم.
1: قد يسرنا القرآن للذكر
0: بحول الله تتيسر لك أمورك، هذه واحد
1: نعم.
0: المسألة الثانية
1: نعم.
0: ماك تسمع في إذاعة الزيتون سيدي عنا برامج تحفيظ القرآن الكريم، تبعها وكرر معها وهما يقرأ وانت أقرأ معاهم،
1: اتصل بالبرنامج وحاول أن تقرأ
0: بالضبط للفاتحة ويصلحوا
1: لك نعم. بحول الله حاول مرة اثنين بحول الله تتصلح
0: إن شاء الله، ربي يسر له أمره إن شاء الله. سؤاله الثاني شيخ يقول لك نعم. أنا الوالدة كي جات تموت عيتولي وقتها باش نبينلولها نقلوها الفرش متاحة تستقبل القبلة فحملتها فماتت في تلك
1: اللحظة. هنيئا لك، ماتت بين ذراعيك راضية عليك إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: تكون راضية عليك، فهذا خير على خير
0: نعم.
1: يعني
0: فأي معناها
1: لا شيء عليك، لا شيء هذا عليك
0: لأنه مرات الإنسان ما تعرف
1: يلوم روحه،
0: يلوم روحه
1: كان خليتها رأي قاعدة حية
0: أيوة.
1: لو كان ما حولتهاش رأي قاعدة حية، لا هذا قضاء الله وقدره
0: نعم.
1: وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه الميت أو المحتضر إلى القبلة نعم.
0: واضح.
1: تيمنا بال
0: بارك الله فيكم نعم، بارك الله فيكم سيدي جهاد شيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. ونحن ملتقانا في برنامج إن شاء الله المرشد المعين يوم الاثنين والثلاثاء
1: إن شاء الله،
0: ولعلنا كذلك في فقه الحياة الأربعاء المقبل إن كان في العمر بقية إن شاء الله
1: تعالى
0: يا رب في الخير يا رب، وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله
1: آمين يا رب العالمين.
0: في ختام هذه الحصة سيدي الشكر موصول لأخ حمدي الفسيلي الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية، والشكر لأخ طارق الطيب الذي أتم معي الحصة في جزئها الثاني. يعطيك الصحة طارق. شكر موصول لأخت كريمة عتيق في التنسيق. ولكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء.
1: أمين يا رب.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، بصوت القارئ منذر مشفر، برواية قالون عن نافع المدني.

متكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده تعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بوجهه الكريم من جميع الفتن والشبهات، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أينما ذكر اسمه حلت البركات وعمت البشرى بالخيرات، دينه خير دين دعا للباقيات الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحباب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 00، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ طارق التايب في الإخراج التقني والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. أحبابي الكرام، كنا قد بينا في الحصص الفارطة مخارج الحروف، ولو بيناها يعني بعجالة كي باش نفهموهم شوية. نرجع لسورة الفاتحة. الفاتحة بطلب يعني معظم الأحباب يحبوا ديما الفاتحة يسمعوها باش نجموا نقراوها على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى، بالأخص اللي هي يعني فرض في الصلاة. نبدأ بالاستعاذة والبسملة. نقول همزة مفتوحة، عين ذو أعوذ، من بعد عنا باء مكسورة نقول بي مش باء، بي بابو بي، أعوذ بي أعوذ بالله، ومن اللام هنا بالله ما نقولوش بالله، لا لا ها بالله، حروف الحروف المستفلة الكل كلهم نقولهم كيف كيف، با تا ثا ها ح لا ما نا أعوذ بالله من الش من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبتبيع كيف كيف هنا الكسرة متاع النون في الشيطان ما نقولوش الشيطان الرجيم لا لا ني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمشيو للبسملة نقولوا بي بسم بسم الله كيف كيف بس والميم كسرة خالصة نقولوا بسم بسم الله كيف كيف الهاء كسرة خالصة نقولوا هي را هي را مش ها هي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نقولوا الراء الراء الراء حاء الرح ما نقولوش الرح باش ما تجيناش الحاء يعني تتبع الراء في التفخيم لا نقولوا راء أح رح الرحمن كيف كيف كسرة خالصة متاع النون الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود الاستعاذة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى نقول الحمد الحمد كيف كيف لي كسرة خالصة لله الحمد لله أرى ربي الحمد لله رب العالمين. الباء هنا في ربي كسرة خالصة ما نقولوش رب الباء لا ماهيش باء ربي رب العالمين. ورد بينا ما نقولوش رب العالى لا ما هنا في اللام القمرية هنا ما نقلق لهش ما نقولوش رب العالمين لا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نأخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا.
4: كيف حالك سيدي العارف؟
3: الله يبارك فيك.
4: عايشك ربي يجزيك وكل
3: خير. الاسم؟
4: أم براء من سوس.
3: أهلا بأم براء.
4: عايشك ربي يبارك.
3: شنو تسمعنا لله؟
4: إن شاء الله ما تيسر من سورة الكهف.
3: الكهف تفضل. أي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كنت تسمع فينا واحنا طويكة في اول الحصة اختي؟
4: بركز شوية مع سورة الكهف.
3: اه ما سمعتنيش بالقداء يعني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: صحيح كنت انا نصلح في الاستعاذة والبسملة كيفاش نقراهم. هاي تفضل.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
3: لا ما قلوش فيه ماكثين فيه أبدا
4: فيه أبدا.
3: عودها الكلها ورد بالك ما نعملوش مد بعد الهاء.
4: ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع
3: فلعلك عاد يقول فلعلك ب مش فلعل لا
4: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
3: الله يبارك فيكم براء.
4: باهي. عايز أسمع ديك ولدي بربي سيدي.
3: أي قاعدة تتعلم ما وتمشي تتعلم ولا تحفظ وحدك قاعدة.
4: لا إن شاء الله إن شاء الله. لا هذه وحدي الحقيقة. تو الجمعية مسكرية دي حبيت أصلح لي. أما نقرأ الحمد لله.
3: باهي ما وكي باش تقرأ باش تتحسن في المخارج نتاعك وتتحسن الحروف وتولي تخلصهم من بعضهم وتتحسن في الغنن و ربي يبارك فيك. باهي احسنت.
4: احسنت لك كل سيدي.
3: تفضل. اي
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: تقرا ما تيسر من سوره الاحقاف.
3: اي الاسم
5: محمد امين من ولايه سوسه.
3: هاي اسم محمد امين.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه لئلا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
1: لا عليه ممطرنا، عليه عودها الكل. فلما
0: فلما

0: باي
1: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: عودها عودها، استعجلتم قريتها باستعجال، هي استعجلتم وانت كليتها. هاي بل هو
1: بل هو ما استعجلتم
0: لا يقول قولها هكا، بل هو ما استعجلتم، بل هو ما استعجلتم، ما استع السين الساكنة والعين وكل شيء، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: بل هو ما استعجلت بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
0: صحيح.
1: تدمر كل
0: تدمر
1: شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين.
0: الله يبارك فيك سي محمد أمين.
1: صدق الله مولانا العظيم.
0: باهي كيف نحيت ليك في العرض للسكون، عرفتها كالصادقين. ها باهي
1: هيك نبرة ذاك.
0: صحيت، ربي يبارك فيك، أحسنت أنت والوالدة، ربي يبارك فيكم يا سيدي. شكرا، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: أم إياد من قصرين.
0: هيا أم إياد، هاي شنو باش تقول لنا اليوم؟ هاي
2: إن شاء الله باش نقاك من سورة السور إن شاء الله.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور.
0: عليه ور عليه ر ر ها ترى اسمعني قول. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، ما تقول شور. هاي
2: في رق منشور. والسقف المرفوع.
0: والبيت عاد
2: لحظة لحظة.
0: والبيت المعمور.
2: والبيت المعمور. والسقف المرفوع.
0: قلقل القاف بالقداء.
2: والسقف المرفوع. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا.

0: تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم
1: إصلوها
0: إصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: الله يبارك فيكم إياد. باهي أحسنتي. وحاول باش تصلح الإخفاء، يعني كنتم أم أنتم، من قربوش لسان المخرج متاع النون في الإخفاء، ما نقولوش أنتم، نقولوا ما نقولوش من. حاول
0: ها؟ إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي، شكرا على هذه التلاوة. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم؟
2: آمنة زراي.
1: آمنة
2: زراي.
1: منين يا آمنة؟
2: من عين تبون جرومبيليا ولاية نابل.
1: مرحبا. قديش عمرك انت يا آمنة؟
2: 12 سنة.
1: شنو باش تسمعنا هاي؟
2: من سوء ما تيسر من سورة محمد.
1: تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
1: راح أعودها وفخم لي الخاء شوية. يقول حتى إذا أثخنتموه ما تقولش خاء أثخنتموهم
0: حتى إذا أثخنتموه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
1: صحيح

0: بعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: صحيت يا آمنة، أحسنتي، باهي ما شاء الله عليك، تلاوتك باهي. قداش تحفظ من القرآن أنت؟
0: نحفظ 10 حزاب وشوي.
1: الله الله، ربي يبارك فيك، وإن شاء الله تكون من حفظة كتابه، باهي. وتو تشوف تزيد، كل ما تزيد تحفظ وكل ما تزيد تقرا كل ما تزيد تتحسن التلاوه نتاعك، باهي. صحيت يا امل، احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: الو،
1: نسمع فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: صالحه بخيريه من سوسه.
1: مرحبا بك لله صالح،
2: عايشك خليك.
1: أي شنو بتسمع؟
2: أقرأ ما تيسر من سورة الضحى.
1: تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد

0: سائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. قاعدة تحفظ أنت تتعلم يعني؟
0: والله قاعدة نحفظ شوية وانقطعت الطريف.
1: ليه به ما دام قاعدة تتعلم به يعني كي تزيد تتعلم باش تولي تقرا احسن من هكا انت باهي توا قرايتك هكايا، اما تزيد تتعلمك الاخفاء بالكدا وها كيف ما نقولوش عائلا فاغرى، ما نقولوش عائلا مش هكلا
0: يسمى اخفاء
1: اي الاخفاء هذاك نحكي لك انا على الطريقه نتاع الاخفاء كيفاه انت عملت اخفاء ما قاعده تمس فك لسانك يمس في المخرج نتاع النون، يعني هذوما الحاجات هذوما تتعلمهم بالكدا في الجمعيه
0: ها ان شاء الله ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك اختي صالحه. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: شحال كي عربي؟
1: بارك الله فيك.
2: واش كبرك الله عليك. معك حسن عثمان كليه منوفا.
1: حسن
2: عثمان
1: مرحبا بك حسن،
2: بارك الله فيك.
1: شنو باش تقرا لنا اخويا؟
2: ما تيسر من آل عمران ان شاء الله. سوره آل عمران.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين.
1: هكا الجنة أعدت للكافرين هيا. وعدت للمتقين.
2: الله يبارك.
1: حل المصحف، حل المصحف وقر.
2: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
1: عودها لإيه هذي؟
2: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
1: الله يبارك فيك. أحسنت أحسنت.
2: أمين.
1: باهي أنت اسمك أحسن. أحسنت باهي تلاوتك ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: قديش عندك نصيب من القرآن ترى ولا الكل؟
2: لا إن شاء الله ربي يسر الأمر. مازالوا يتصحزاب إن شاء الله.
1: مازالوا يتصحزاب. باهي ما شاء الله.
2: 51 توا ان شاء الله ربي يستر لنا
1: نكملوا. انا مازالوا من فوق ولا
2: والله يصير عربي. انا عندي الربع الاولاني كامل وعندي الثالث كامل وعندي الرابع كامل وتوا الثاني عندي فيه من الف لام ميم صاد تو في وتوا في تو بريسك نصفت التوبه.
1: باهي باهي هي اليسرى مش مازال ما عادش برشا يعني تو تسع حزاب ما شاء الله.
2: باهي ورب عائله يعني نحاول نشتق منه ومنه يعني بين العائله وبين الحفظ وربي
1: ان شاء الله. باهي ان شاء الله تكمل القران وان شاء الله ربي يجعلك من اهل القران
2: ان شاء الله ربي يستر ونزيد نعرض عيدك ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
2: نخدم عليك عيد عيدك كامل ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك يا حسن. على هذه التلاوه الباهيه شكرا لك.
2: ونعتذر على الغلطه الاولانيه. سبحان الله رهبه حسيتك الرهبه او نقرا على الراديو وحسيتك الرهبه.
1: لا لا عادي هذيك فما شيخ كبير الله يرحمه اسمه الامين الامين الشيخ الامين قنيوه من القراء الكبار في ليبيا في مهرجان نتاع التجويد احنا نقراو وهو سكر المصحف كي باش يطلع يجود. يا اخي كي عمل الغلطه نتاعك انت قال ان المتقين في عود يقول في جنات قال فهمت كيفاه تبدلت فتصير هي الحكايه. سبحان الله ربي يبارك فيك احسن شكرا. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.